Mosaïque FM.

ركبتها وعدي بها اثنيات. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque.
2: Mi jana. أهلا وسهلا شرفوا.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ

إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

دينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعوا فينا واللي يحبونا واللي تابعونا الكل. صبحية جديدة، محلها صبحية ومحلها قمة الصباح. اليوم الخميس 9 جويلية الموافق 24 محرم 1448. اي 9 أيام ديجا، 9 أيام ديجا من شهر جويلية. ليه مش تتطاير هكا ولا ليه؟ إن شاء الله يا ربي صبحية حلوة تتعدى معنا وين ما قاعدين تسمعوا في صوت موزايكا فام. طريق السلامة لكل مستعمل الطريق. نعم فمش برشا كراب توا، ما توا باش تبدا الحركة بشوية بشوية، وإحنا باش تلقاونا رفقوكم وحتى للحداش كيما كل يوم على موزايكا فام. بلا صوت باش نبداو صوت السلامة.

جو داسان ليتي انديان على موزايك فام المغرب لشانسون فرانسيزا كالقاها النغمة التونسية جاية جاية وسع البال خالتها أكيد النغمة التونسية 36 دقيقة على موزايك فام. مرحبا بكم كل مستمعينا, ما تنسيوش انه كل عادة في أحلى صباح مع النغمة بيان سور كل قيوة اللي تحل عوينا كما ننقول, وفما زادة الربح اللي يحل هكا ولا لا يرد الروح هيا بينا باش تلقاو ربح بعد شوية. نبداو بخربش تربح الكارتة تستنى فيكم تليفوني تيديكم بعد شوية باش نمل عليكم باش نقول لكم شنو يستنى فيكم الحظ ان شاء الله. الطقس اليوم صبح تربح لا عنا برشا جو برارير

0: وينو هالمغرم هذي؟ المغرم هذي نرموره وبيت يعس ويعد في النجوم هكا ولا ليش؟ نخلع على موزيكا فام 6:28 دقيقة. ميتيو أي نبدأ بطقس اليوم. ما يقول لك هو الصباح من نهاره ومن صباحه هكا. لا ركز يجي نهاره ومن صباحه هذا هو. والصباح اليوم درجة الحرارة الحق بتاع ربي حتى مقارنة بنفس الوقت متاع البارح نلقاو انه فما ارتفاع متاع زوز ثلاثة درجات، وهذا اللي يخلي انه اليوم بش يكون سخون أسخن حتى من البارح. البارح شفتوا كشيلي ولا ليه في القايلة؟ قايلة مش قايلة، ثلاثة بين كذا تنهد من غادي عبد الناصر، لا ينهدك. البارح الشيلي هذا يظهر لي بش يرجع اليوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، لأنه حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه الويكاند بش يكون سخون. خلنا أعطيكم توا مثلا فكرة. البارح الوقاية هذية كيف كانت؟ من أقل درجات الحرارة كانت في حدود 28 درجة، اليوم في نفس التوقيت 32 درجة في الكيف وفي تطاوين زادة كيف كيف 33 توصباح في بيجة في سليانة وفي جيبز، زيد بدرجة يعني 34 درجة حاليا في كل من بنزرت سيدي بوزيد قفصة والمدنين، 35 درجة توا في تونس في نابل في صغوان في سوسة صفاقس قبلي، 36 درجة عليها توا في توزر، 36 درجة توزر اللي باش توصل فيها درجات الحرارة اليوم ل 43 درجة. 43 ديما نحكي في الظل، يعني المحسوس باش يكون في حدود 46 47، اي زايد على المعادلات العادية، وربي يقدر الخير. وهذا اللي خلى البارح نتفكر مليح في التدخل من المعهد الوطني للرصد الجوي، كانوا قالوا لنا انه الجمعة جاية متوقع انه باش نعيشوا موجة حر. ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. كانت هذه فكرة صغيرة على درجات الحرارة اللي تم تسجيلها اليوم حسب الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، 6 متاع الصباح، واكثر تفاصيل نعطيكم يزيد يطلع شوية النهار.
1: ميتيو ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
0: الحمل شمخبي لك، الجوزاء، السرطان، العقرب، ماذا بيا من غادي نقرا الورقه اللي محضرتها؟ ما لي لي لي. تقراها فاطمه خير في دقيقه حظ بعد شويه. ما تنساوش الكارته حاضره، تليفونات في ديكم اربع دراج اخرين، ونعرفوش كل اللي باش يربح الكارته في خربش تربح على موزايكا فن.

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: السبعة غير أربعة على موزيكا فام. صباح الخيرات مستمعينا. إيه نعم هكا صبحيتنا تكون في أحلى صباح. حظك شو مخبي لك تتسويت
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة شحويلك.
3: صباح النور أهلا وسهلا شنحويلك.
1: من بك نشوف فيهم قاعدين كل واحد يقول لك فاطمة أنا خليلي في حظي شوية فلوس لخر بيحهم فاطمة
3: مقسم فيهم.
1: عبد الناصر شقالك خليلي في حظي
3: خليلي الفلوس قلت له 3000
1: لا ما تقولش أنت قديش طلبت عليهم قول هما شو ما طلبيتهم فاضحة روحة الطفلة شيء. رفيق شو طلب عليك في حظه
4: ساندويتش
1: لا لا خليك في الحمل
4: نبدأ مع الحمل هذيك علي ونسأل فيها قلت لها اسأل فيها ناكلوا هكا
1: ناخذوا ساندويتش ولا فقلت لي شنو طالب رفيق قالت لي ساندويتش مخاوين في الورقة خلينا الحمل
4: الحمل راهو نهارك فيه طاقة قوية في حظ به فرصة مهنية وإلا خبير يفرحك حتى الثورة هي الأمور تبدأ تتحسن خاصة هوكا في الفلوس والعلاقات. إلي جوزي راهو يوم ممتاز للتواصل كيف كيف زاد اللقاءات عنده مفيش حلوة وإلا اتصال كان يستني. حتى برج السرطان راهو الحظ معاك في القرارات المهمة خاصة القرارات المهمة نحبك ترتاح من تفكير الزيد وخلي زيد الأمور تمشي بطبيعتها. إلى أسد راهو نجمك يلمع اليوم ثقتك في روحك باش تفتح لك أبواب جديدة. ميسالش راهو كانت صغار للفرص والعذراء راهو نهار باش يكون إيجابي تعبك باش يبدأ يعطي ثمار وفما زيد خبر مفرح ينجم يوصل له. الميزان عنده الحب عنده صديقة زيد في أفضل حالاتهم راهو نهار مناسب للمصالحة وهو كزيدة عنده بدايات جديدة. إلى عقرب فما فرصة باش تحقق هدف مهم يسيدش راهو كان يركز على أولوياته والحظ باش يكون معاها وباش يكون في صفه. حتى القوس راهو نهار مليان حركة نهار مليان نشاط ينجم يلقى عرض به ولا زيدة يعيش لحظة مميزة. إلي جدي الحمد لله هو كبرج الجدي اللي هو رفيق عنده استقرار قالك رافقه من الصباح بعد ما
1: هو مصباح من اللي جاء عند الاستقرار
4: الاستقرار قابلوا قالوا هني جيت هني بحظك النجاح زيد قريب أكثر من أي وقت واصل بنفس العزيمة
1: اللي بشي واصل
4: ما عنده حتى حل هو
1: بشي واصل بنفس العزيمة
4: ما عنده حتى حل حتى الدلو أخيرا عنده أفكار جديدة الوقت مناسب باش يبدأ مشروع
1: الدلو عبد الناصر عبد الناصر عندك أفكار جديدة
4: أنا عندي الأفكار الجديدة عنده مشروع إلا زيد يحقق حلم يما تمنيه وكبلو نحن مع الحوت نهارك فيه راحة نفسية فما أخبار مفرحة الحظ زيد يرافقك في العلاقات والرزق.
1: ميرسي بوكو فاطمة.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح
1: عاد كيفاش خط لي سيرافيق عندك الاستقرار قابلك تو شوفوا بعد شوفوا ستوريتي تو تعرفوا شكون اللي قابله خليك معنا بعد شوية خير باش تربح حضروا تليفونات الكارتة اللي تستنى في واحد فيكم هلا وزيك فما

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: حاضرين نسبح الخيرة تقبل كل شيء اللي خلطته ويسمع فينا توا 7 غير درجين على موزيك فام وكما كل يوم لقيت هذا في أحلى صباح الكارتة حاضرة تليفوناتكم حاضرين توتسويت خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح
1: آية نبدأ وملا نملا عليكم الكارتة حاضرين 9-5-4-1-9-3-5-2-7-8-4-7-4-5-5 ومبروك الكارتة
0: خربش تربح خربش تربح ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: كل الأخبار تلقاوها معنا على موزيك فام. شنو هو الخبير عالصباح يا جيجي اللي باش تحكي هنا باش نقولكم اللي شهدت إثنية اليوم حسب شركة تونس الطرقات السيارة فإنه باش يتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة محاول هرقلة دونك باش يتسكر ابتداء من اليوم الخميس 9 جويلية وهذايا في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص. الغلق هذايا باش يكون مدته كما قلت لكم نهارين من 7 متاع الصباح يعني شوية آخر حتى ما 3 متاع العشية. واللي هوني يقول لي أي على شنو باش نجيب باش هي الثنية الأخرى اللي باش ناخذها. دونك نقول لكم هوني مستعملي الطريق السيارة المتوجهين لهرقلة ولا للمدن المجاورة ينجموا يجيبوا على محول سيدي بوعلي وإلا محول حمام سوسة ولا يكملوا على محول مطار انفيذة. دونك نعود نذكر أنه حسب الشركة تونس الطرقات السيارة تونسي أوتوغوت فإنه باش يتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة نهارين بداية من اليوم 7 متاع الصباح. نجموا يجيبوا سينو على محول سيدي بوعلي على محول حمام سوسة ولا تكملوا على محول مطار انفيذة والطريق استعمالي كل مستعملي الطريق
0: ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم على مزيكا فام ساعة الأولى ديجا وفات دي مينيت كرونو بعد شوية صباح تربح لازم تتفكركم وإنه صباح تروح تشاركوا معنا تكلمونا على 71-113 ديما أسئلتنا سهلة راو فما أنبوضة شاقين تومي دينار من أهداء مزيكا فام ملا خليكم معنا
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح صندوق عشفة
2: والله مريضة واللي تنفتح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا life is life

0: كلمه حلوه ما سمعت ليه
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا طيب اشو ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل فين تمشي ترقى الخط احمر فين تمشي تخط مش نرمال ومش نرمال الشنكيله ذات
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهارتين من مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنيا البيض يلموا في الجنات وفي القلوب عندها ما تعمل بيض بيض بيض
4: ما يقولوا في المرأة يا حب يا روح يا دم يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا لوليد بلا صبات يا لوليد

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر أن الشعب التونسي الذي شق طريقه بالدم والألم سيحبط ما وصفها بالترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء، كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد. وجاء ذلك خلال تعرض رئيس الدولة إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. الكميات المجمعة من صابة الحبوب تبلغ على المستوى الوطني لغاية 7 جويلية الجاري حوالي 9.1 مليون قنطار، موزعة بين 8.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بالمراكز، و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يستقبل أمس بقصر المرادية بالجزائر العاصمة وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية بالجزائر يومي 7 و8 جويلية الجارية. وكان النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف أكد خلال اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية على أهمية العمل سويا لمجابهة التحديات الماثلة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي وتعزيز التجارة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى العمل على فتح أفاق أرحب أمام المؤسسات البلدين لنفاذ المشترك إلى الأسواق الإفريقية الواعدة. في تطورات الشأن الدولي، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في ضربة أمريكية على غرب إيران وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا اليوم نقلا عن مسؤول محلي. من جهتها القيادة المركزية الأمريكية تقول اليوم إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت القيادة أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية وعلى طوال الساحل الإيرانية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. ورئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف يقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية عقب ضربات متبادلة بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع جهة الميلاد وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات توا خلطت علينا يا سيدي مرحبا ولانو ناخذوا في خاطرنا راهو لازم تقوموا معنا من 6 نتاع الصباح هذاك اش نعرف انا من 6 نتاع الصباح لل 11 كيما كل يوم في احلى صباح وان شاء الله يا ربي بالفم والملاي يكون ليكم احلى صباح. اللي فاتته دقيقه حظ باش يعاود يسمعها معنا, اللي فاتوا الربح في خارج باش تربح الكارتا اللي ربحوها ان شاء الله مبروك عليه اللي ولا عليها اللي خلطتوا شرجة الكارتا. نقول لك مازال الربح متواصل مع موزايكا فين بعد شوي صباح تربع على 71,13,000 تنجمو تربحو معنا بون داشا من اهداء موزايكا فام قيمته 100 دينار في الو كونجكتور زاد كيف كيف 200 دينار تستنى فيكم هكا الربح ولا بلاش على موزايكا فام. الاحباء الكره والرياضه باش تلقاو معنا دي مينوت كرونو بعد شويه مع مكي, اللي تسالوا على الطقس باش تلقاوها معنا, الحاصل اللي تستحقوه الكل نورمالمون متاكده انه باش تسمعوا معنا تسمعونا على الفريكونس نتاعنا لايف على النمرو الواتساب زاد كيف كيف على 23 513,000 هذا نمرو الواتساب انت عمو زي كفان مش تتواصلوا معنا 23 513,000. خليك معنا حتى للحديش
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: فيزيتي.
0: برتاجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513,000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايكا فام, فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
0: ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعين موزيكا فام 7:21 دقيقة. تسألوا على الطقس نجاوبكم توت سويت.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو.
1: انا عطيتكم فكره قبيله 6:45 تقريبا بتاع الصباح على درجات الحراره اللي تم تسجيلها حسب موقع بيان سور المعهد الوطني للرصد الجوي, لكن اكيد باش ناخذوا كل التفاصيل مع سي انيس ساتوري. صباح الخير انيس.
4: صباح الفل والياسمين جيهان, تحيه ليك والأوفية إذاعة مزيك.
1: عجب بفضلك انيس, البارح هب علينا ريح الشهيلي اخذينا فكرة على موجة الحرب اللي إن شاء الله الجمعة الجاية من المنتظر أنه نعيش فيها أيامات, لكن خلينا في اليوم من المنتظر اليوم درجة الحرارة ترتفع وذولي ويكاند مش يكون سخون.
4: صحيح, إن شاء الله ربي يرحمنا هو في كل الحالات, لكن كما قلت أنت يعني بداية من اليوم وحتى الأيام القادمة العنصر الأهم والأبرز هو الحرارة. في الحقيقة كنا منذ يوم أمس أصدرنا نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي, وننتظر أنه أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ, خاصة يومي السبت 11 و12 جويلية وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي, ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 34 و39 درجة.
1: معناها سامحني اليوم نوصلوا 45 درجة, نتصور هذية في الجنوب
4: فما إمكانية.
1: دونك هوني نحكي على الظلم المحسوس, معناها باش نحسوا تقريب 50 درجة.
4: ممكن اي ممكن يجيين في الحقيقه هي المناطق اللي باش تكون فيها اعلى درجات. القيروان, سيدي بوزيد, توزر, قبلي, حتى بيجا وجندوبه, ممكن المناطق الداخليه اللي ولايه منوبه. اليوم ان شاء الله باش تكون سماء صافيه الى قليله تسحب على كامل البلاد, الريح شماليه غربيه بالشمال والوسط تكون من القطاع الغربي بالجنوب, ضعيفه فمعتدله, ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقيه, تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بالسواحل الشرقيه بسواحل الشمال الشرقي هادئ الى قليل الاضطراب ببقيه السواحل. الحراره حتى من اليوم تبدا في ارتفاع نسبي وتدريجي, تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, بين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتونس العاصمة يوم أمس كنا سجلنا 37 درجة, اليوم ننتظر 38 ممكن حتى 39 درجة. يوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل سحب, التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي وبالتالي باش تبدأ الحرارة أن نحسها في ارتفاع ملحوظ خاصة في المناطق الداخلية. البحر من قليل الاضطراب إلى متموج, غدوة ممكن نخلط ونسجل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. ثم يومي السبت والأحد هذو من هذين اللي نحكي عليهم بش يكون فيهم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. الطقس بش يتواصل عامة قليل السحب, فما إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار, هذي يومي السبت والأحد. بالنسبة للبحر يوم السبت بش يكون مضطرب ممكن حتى محليا شديد الاضطراب بسواحل الشمال الشرقي, ثم يرجع من متموج بالسواحل الشمالية إلى هادئ فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. وكما قلنا يعني درجة حرارة مش تكون في ارتفاع ملحوظ خاصة يومي السبت والأحد. هذا طقسنا جيهان, شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعيشك أنيس, شكرا لك أنيس ساتوري, تحية لك وكيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: من أحوال الطقس لأخبار الرياضة مكي. صباح الخيرات.
5: صباح الفل والياسمين. جيهين
1: شنو أحوالك؟
5: لا بس الحمد لله.
1: لا عاد شوفوني قديش متبعة. قلت له البارح شنو لعبوا بارتيات باش نعرف روحي تفرجت ولا لي قليلة. البارح بوز
5: البارح النهار الوحيد هو في كل حالة أول نهار أوف ملي بدأ المونديال كان نهار البارح. أما اليوم باش يرجع المونديال.
1: اليوم باش يرجع المونديال توتسويت دي مينوت كونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. 10 minutes chrono.
1: تعاطف برشا مع منتخب مصر وخليه تراند هذي عمدة نيويورك.
5: نحكيو على زهرار ممداني اللي أثار تفاعل كبير برشا على وسائل التواصل الاجتماعي. عمدة نيويورك في مؤتمر خاص بتطوير خدمات النقل العام في مدينة نيويورك يعني ما عنده حتى علاقة بالمونديال وبالكرة وحتى شيء. ممداني كان يفسر في أهمية تحسين التنقل وتوفير الوقت للمواطنين بتاعه. قال أنه تقليص مدة الرحلات في وسائل النقل يعني أشياء كثيرة من بين قضاء وقت أكثر مع العائلة الوصول إلى المنزل في وقت النوم. لكن المفاجأة كانت في الجملة اللي من بعد وقت اللي أضاف بطريقة ساخرة ويعني أيضا الحصول على الوقت الكافي باش تتفاهم مع أصحابك. اللي منتخب مصر تعرض للسرقة البارح قدام الأرجنتين بكل صراحة بطريقة واضحة جدا. قال عندك الوقت باش تتفاهم انت وصاحبك انه منتخب مصر تعرض للسرقة قدام الأرجنتين البارح. اصلا في المؤتمر التصريح نتاعو لقى تفاعل ايجابي كبير وكانه فما اجماع ما بين اغلب الحاضرين انه منتخب مصر تعرض للسرقه قدام الارجنتين. التصريح هذايا انتش

0: كما حكينا البارح قدمت شكاية رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الحكم اللي زفر المقابلة هذه.
1: اليوم 9 متعلي الماتش كبير اليوم فرنسا ضد المغرب واستعدادات أمنية في باريس.
0: هاكم تبع وعارفة لو محضر أروحك اليوم. اليوم هو ماتش إعادة النصف نهائي 2022 كوب دي موند 2022 وقت تقابلوا مصر وقت تقابلوا المغرب وفرنسا في الدور نصف النهائي وقتها فرنسا ربحت 2-2. دونك قبل من ساعات من المواجهة المنتظرة اليوم بين فرنسا والمغرب المرة هذه في ربع نهائي المونديال السلطات الفرنسية رفعت درجة التأهب الأمني خوفا من تكرار الأحداث اللي صارت بعد مواجهة الزوز منتخبات اللي حكينا عليها واللي فات 2-2 للمنتخب الفرنسي. وحسب تقارير إعلامية فرنسية فإنه باش يتم نشر عدد كبير من قوات الأمن في باريس وعدة مدن أخرى زادة مع الاستعانة بطائرات الدرون المراقبة الشوارع والساحات والأماكن اللي عادة تتجمع فيها الجماهير بعد المقابلات. السلطات الفرنسية ما حبش تخلي أي شيء للصدفة قبل المقابلة هذه
1: مسألك التكسير اللي شفناه
0: صار في خاصة هي الظاهرة تتعاود أشك فوا لكن وقتها اللي صارت في المقابلة متاع فرنسا والمغرب كانت كبيرة برشا في ديسمبر 2022. دونك ما بين الاحتفالات متاع اللي باش يربح وما بين اللي نجم يكون غضب متاع اللي باش يخسر سا ديبون شكون باش يربح وشكون باش يخسر.
1: شتقول انت عنوين ماكي مش عطينا الريزولتا اليوم تكهن قديش؟
0: لا صعيب شوية بالريزولتا
1: شوياك
0: فرنسا أقرب للربح ولو أنه ريت نعطيك حاجة المنتخب المغربي كان يترشح اليوم على حساب فرنسا قادر أنه يهز كأس العالم. ماك تحب عنوانها
1: عنوان ريت والعنوان هاك عنوان جيك حاضر بيش لكن تهربت من النتيجة. أنا نقول 2-1 فرنسا 1 مغرب من عشا ليش
0: 3-2 بتتر
1: 3-2 3 فرنسا 2-1 القهوة غدو عليك والقهوة عليا نكملوا
0: هنشوف غدو
1: الأمم المتحدة تتدخل في قضية مبابي
0: بالضبط بعد يعني موجة الدعم الكبيرة لكيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي تواصلت بعد الهجوم العنصري اللي تعرض له من سيناتورة الباراغوايانية سيليستيا ماريا اللي وصلت القضية المرضية حتى للأمم المتحدة. المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خرجت بيان شديد اللهجة ندت فيه بالتصريحات العنصرية ولا إنسانية اللي استهدفت قائد المنتخب الفرنسي بعد ماتش فرنسا والباراغواي في ثمن نهائي كأس العالم. بيان المفوضية جاء فيها اللغة التي تجرد الناس من إنسانيتهم بسبب عرقهم أو أصلهم ما عندها حتى بلاصة في الرياضة لا في النقاش العام. قوة الرياضة يجب أن تستعمل لنشر مساواة والكرامة والاحترام وليس الكراهية. قضية ما زالت ماشية وتكبر جين لأنه النائبة الباراغوانية ما زالت تجاوب وما زالت تصعد زادة في اللغة وفي الانتقادات متاحة ووصلوا معها حتى نواب أخرين في
1: الضامنوا
0: معها في الحكاية هذية ودخلت الأمم المتحدة.
1: هي في الآخر خاطر هو ما سلمش على الجول هكا ولا ليه؟
0: بالضبط هو خاطر ما سلمش على الجول وهذاك هذاك اللي هي توا ولات زعما مرتكز عليه كيفاش ما يسلمش على الجول ولا الجول ما أول مرة يشارك في كأس العالم وما يعرفش الأوروب وما يعرفش كل شيء وجوست من باراغواي هو منطقة ولات منطق حجرة هذاك علاش الرياكسيون تاعها كانت هكاكا ولو انه مازال الكلام تاعها خايب برشا في التصريحات تاعها خايبين برشا.
1: ميرسي بوكو مكي يعطيك الف صحة مكروني غدوة انت معايا
0: معك غدوة ان شاء الله
1: معناها القهوي عليك عليا
0: باهي خلينا نتفاهموا ساعة كان ربحت فرنسا ولا
1: القهاوي رفيق قالنا القهاوي انتوا واش دخلكم تونا انا باهي ميساش نعموا
0: ندخلوا معنا في اللعبة
1: خاطر اليوم عنده استقرار
0: واحد واحد انت شنو
1: انت تقول واحد واحد عبد الناصر قداش تقول انت
0: انكار
1: واحد واحد
0: بينالتيات
1: ايه معناها في الاخر شكون انا نعطي في الاخر مغرب ولا فرنسا مغرب فرنسا
0: فرنسا
1: حتى انا فرنسا مال عبد الناصر باش تجي فيه
0: رفيق وعبد الناصر
1: عبد الناصر رفيق احنا خارجين سي بون سلامات سلكناها ميرسي بوكو ماك يعطيك الف صحه 10 مينوت كرونو
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو اليوم مع اورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج يبدا صباحك

0: حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
1: تدلل
2: جيون
3: ايام دللنا.

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: Rayard Aqua Park El Mahdia.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: Allô, ça va?
4: هاني ريكس جوي بي
3: في أسخانة؟
4: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
3: تيي على الكمبريسور
4: ليه على الكليماتيزور الكل
3: على كل شيء
4: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
3: توا فهمت عليه جوك بيه
4: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
2: ماكسويل for a better life
5: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم الفرصة ما زالت قدام بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بديال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب0% أوتو فينانسمون ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بديال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
6: يلا جو
7: سيف السني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا يلا جو
8: عندك أورانج
9: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
10: إن شاء الله نكونوا منسينكم على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا دي مرحبا نذكركم بالوقت 7:36 ونذكركم زادة بالفقرات اللي تضمن لكم الربح كما توت سويت صباح تربح أنتم اللي شاركتوا معنا على 71,113,000. شكولي بش يكون رابح اليوم
11: المزرعة تقف معك بالخير بش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
12: صباح تربح
10: إن شاء الله تكون رابح سي حاتم عباسي صباح الخيرات
13: صباح النور
10: إيش نحويلك سيدي لبس عليك
13: ربي يفضلك وربي يبارك لك يا جيان
10: ربي يفضلك شتعم في الدنيا سي حاتم
13: راي شوفور تاكسي
10: ربي عينك ويجيب لك الرزق إن شاء الله
13: نقول لك حاجة جيان سمحني
10: تفضل
13: عندي شرف اللي أنا كلمتك اليوم
10: ربي خليك بالعكس الشرف لينا أخويا العزيز
13: صدقني عبارة خذيت الباك أنا اليوم
10: والله يا خب خاطرك يفضلك يعيشك يا سي حاتم
13: إن شاء الله تفضلك في غيرات
10: ربي فضلك والله كلامك عالراس والله ما نلقى من جوبك ربي
13: عايشك
10: يفضلك مكاو يا سي حاتم
13: عايشك
10: صبحيتك بديت بكري
13: بكري وكل هذا بكري
10: ربي عينك اسمعني الصعب في السيقة وخدمتكم أنا أقول ربي يعطيكم القوة لأنه التعب من كل شيء وبرشة وسعبيل في الكياس ومع زادة اللي يركبوا
13: كانوا الناس كل موصعوا بيننا ولا بس قدرت ربي كل مكان خير إن شاء الله
10: أما أقول لك حاجة أنتم تتساومي والصندوق الأسود فما في مصر كاتب
13: أيوه.
10: عمل لك كتب على خاطره في فترة ما خدم تاكسي قال لك على قد ما اللي يطلع بحذية خاطر في الاخرين نطلع معاكم شوف باش نعاود نقابلك شوف ليه هكا تطلع معاك كل واحد ويفرغ لك قلبه
13: عنده حكاية.
10: كل واحد يفرغ لك قلبه وانت حكايات كل عندك
13: كل عندي حكايه
10: يا سيدي ان شاء الله يا ربي تكون ربح معانا اليوم يا سي حاتم
13: ان شاء الله يرحم اخيك يا جيه
10: ربي يفضلك يعيشك يا سيدي السؤال يقول حسب آخر إحصائيات التعداد السكاني قديش بلغت نسبة الإناث مقارنة بالذكور راهو سهل السؤال يبدأ يظهر لك صعيبة بالإجابة سهل خذلي يقولوا حسب التعداد السكاني الإناث في تونس 50.7% والذكور 49.3% وإلا الذكور 50.7% والإناث 49.3% سي حاتم من الأخر أول مرة تكلمنا
13: والله أول مرة يا جيهان وصدقني
10: أول مرة
13: أول مرة والله أول مرة.
10: الإناث 50.7% والذكور 49.3%، هذه الإجابة الأولى. والثانية الذكور 50.7% والإناث 49.3%.
13: الإجابة الأولى إن شاء الله.
10: أكهو هذيك هي.
13: يرحم خوك يا
10: هي. ربي يخليك يعيشك. يفضلك يا سي حاتم.
13: يفضلك
10: يا سيدي. ربي يخليك سي حاتم، شكرا لك، نورتني. بون داشا من هدي موزايكا فام بقيمته 100 دينار.
12: صباح تربح.
11: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
9: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
10: ربحناكم ان فون داشا في صباح تربح من اهداء موزايكا فام بقيمة 100 دينار، ومازال الربح توت سويت في الو كونجكتور 200 دينار.
0: يجيو بحذينا باش نحفلو هابرتيتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مقرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونجكتور.
9: الو كونجكتور.
10: لازم تكون مزهار، هزيت النوارة الحمراء اللي اتفقنا عليها ولا لي البارح؟ صليح صباح الخيرات.
14: صباح الفل جيان، نصبح عليك ونصبح على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. الحقيقه كنت ماشي انا باش ناخذ النواره الحمراء، خاطر انا تو موجود على شو الدليل. الدليل اللي انا موجود تو في قنطره الجمهوريه في الرومبوان، كنت باش نمشي غاديك، اما لقيت مستمع باش وش مشارك الحقيقه نتاع ربي جيان، قلت معناها ضحكت خير من الورد، معناها دونك قلت خلينا ناخذوه هو معنا اليوم، صبحوا عليه هو اللي باش يكون معنا اليوم. سعيد الحظ في الو كونديكتور، صبحوا عليه سليم بن اسماعيل. صباح الفل،
15: ماك دقري حليم، ماكم طيب، ربي يخليك، يرحم والديك، ربي يفضلك.
14: انت محليك تمشي السباحة في ميك ناشط، تبدا نهارك بكري.
15: انا التريفي بون ديما نقوم الستة ونخرج نعمل دورة ونروح.
14: والله يعطيك الصحة. دونك اسمع، شو هو كان يخدم باش تفهم الإزالة باش تكون، شو هو الخدمة هذي؟
15: كنت ساخن وزارة الصحة العمومية.
14: قداش من عام؟
15: 38 سنة و6 أشهر.
14: تبارك الله سليم، دونك ما نصورش كان يخفى عليك حاجة من قواعد المرور الخطايا وكل شيء. اما انا باش نسالك سؤال، نورمالمون انت ساعه ترميت انا عام خديت
15: عام 84
14: عام 84 نتصور فالاموجين ما فما حتى سؤال ينجم يعرف عليه اليوم سيسيم. سؤالنا اليوم ال 200 دينار، السؤال هو بطبيعه بعد ما تعدي الكود، بعد ما تعدي الكود هذاك الاختبار النظري في الترميت، قداش يقعد مده الصلاحيه نتاعو قادر انت تعدي الكود، ومن بعد باش تعدي الاختبار التطبيقي السياقه معناها الكوندويت، قداش عندك الحق تقعد تستنى معناها حسب رايك انت، معناها قداش تنجم تقعد؟
15: بالسيستم القديم تقعد عام، وبالسيستم الجديد تقعد 15 شهر.
14: معناها بالقديم تقعد عام وجديد
15: 15 شهر.
14: 15 شهر، والاجابه الصحيحه تبارك الله يا جيال، 200 دينار ان شاء الله. مبروك عليك نسيم، يعطيك الصحه الحقيقه، معناها الخبره تتكلم. يا
15: نسيم الخدمه والاقدميه والثابره تجيب كل شيء صحيح.
14: ربي يفضلك سيستم. دونك هذا هو الربح معنا اليوم يا جيهان، ربح معنا 200 دينار ما غير وردة حمراء بالنسبة لليوم. نسلم على الناس الكل اللي موجودين توا في قنطرة الجمهورية في الرفاه، سيسروا يحكم الناس الكل.
10: مليانة مليانة مليانة الطريقة، سلاح بدات تملي الحركة.
14: والله عرفنا يا جيهان الإحساس، فما فرتين في الكيات معبية واقفة وفرتين أخرى مصرحة، معناها فما برشا حركة لهنا موجودة. نسلم على الناس الكل اللي موجودة وتسمع فينا اليوم. سيستم هو اللي ربح غدوة، والله أعلم شكون باش يكون سعيد او سعيد الحظ اللي باش يربح 200 دينار.
10: اي غدوة على الاقل هزك الوريده
14: غدوه. اي لازم تعدى هنا على بكري، نسلموا بتبيعه على قنوني معانا في ليكيب موزايك، نسلموا عليه برشا. تقول نتعديه بكري، ناخذ ورده قنوني ساعه باش ما يتغشش، وناخذ ورده للمستمع والمستمع.
10: يعطيك الصحه سلاح، شكرا ليك، مبروك عليه ال 200 دينار اليوم في الو كونجكتور.
0: يجي وحدينا باش نحفلو هابرتيتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مقرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
9: الو كونجكتور، ابدا سباحك باحلى سباح.
16: سيمين جبل الوسط، مصنوع بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما، رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
17: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
9: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
18: فم الاولى في تونس.
19: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
20: يلا جو
19: يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
21: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
19: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
22: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
19: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
23: معلم الجوتروف هذا
19: صح وبشفاء، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
23: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
19: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
24: يلا جو
25: صيف السنة حافلة كادوات،
19: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
25: فيش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافلة كادوات. ملا يلا جو
19: عندك أورانج.
9: ابدأ سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: احنا وحكايتنا وحكايتكم زادة كيف اللي فاتوا فيه على موزايك فم. لا مش نقصد هوني الحكايات اللي سجلتوها على ريفوندون على 71-113-013 هذاك صندوق عجب نسمعوه بعد شوية مع 9 ودرجين. لكن حكاية الناس انتم اللي قابلكم سلاح في الكياس ويخطر على باله بش يسألك السؤال هذا.
0: حكاية الناس
1: سلاح مرة أخرى. صباح الخيرات
2: بها الفل جيان. صباح عليك مرة أخرى أنت كل مستمعين وين ما كانوا موجودين. اليوم سؤالنا في حكاية الناس هو الحقيقة جيان السؤال زي في كل قاعدة متاع أصحاب في كل قاعدة عائلية في كل لما متاع هكا ناس مع بعضهم ديما يسأل في هكا وبيدافع القلق معناه اللي هو كي يبدأ عندك مليار شو أول ثلاثة حاجات تعمل؟
1: أوه سنة هوني لازم تخلينا تخلينا كل واحد يسرح بخياله. أما رفيقتي ما تسرحش خليك حاضر معنا. وعبد الناصر كيف جيان كيف
2: انت جيان انت ورفيق خموا شوية لتو انا توا تنشوف بتبيع على هنا مستمعين شنو باش يعملوا بالمليار. انا بديو بالمستمعين اخويا شو اسمك ساعه نتعرف عليك فن مسي احسن اخويا نتشرفوا بيك وصباح الخير اخويا ان شاء الله نهارك زين
3: عايشك وبيك اكثر يا سيدي.
2: فرضا مانيش باش نعطيك لو انا مليار جست قاعد فرضا بس من بعد كل يعطيني والكل فرضا فرضا عندك مليار اخويا اول ثلاث حاجات تعملهم شنو؟
3: أول ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى أول حاجة نفرد دول. ثاني حاجة نمشي بين حاجة مصحة لي أنا وصغاري تاريخ المستقبل. وإذا فما مازال فرضية أخرى نعاون بها كما قلنا للأيتام ولا للناس اللي
2: حاجات تتبرع بها معمل خيرية.
3: هذه من ثلاثة حاجات.
2: تستثمر فينا دومين مثلا؟
3: والله سوسكي معني أنا بما أني نخدم في الماريتيم سوسكي امبورتاسيون اكسبورتاسيون.
2: أمور واضحة حسنا أنا حسنا حاس عنده مليار ما نعرفش عليه خاطر هي ترى
1: منظم
2: عنده مليار وقاعد يخمم فيها هو وصحابه ونمشي والمجتمع فين يا خويا الفل
3: صباح النور.
1: ألو ألو ألو لا ترط أنت والمليار يا صليح تسمع فينا؟ ألو يا صليح لا مشي بخيله مش بعيد هذا بخيله بالميكرو بالدنيا كل مشي بها بعيد. المليار اللي سألكم عليها أحسن اليوم مسلاح بتو اليوم في حكايات الناس دوك هكا كل مرة حكاية من الحكايات يقابلكم في الكياسة بعد ذكاء لو كونجكتور اللي ربحكم 200 دينار. أما في الحكايات يقابلك باش يسألك حكاية أكتواليتي صارت البارح فكرة جات في مخه كيما فكرة اليوم يقول لك يا سيبوزون عندك المليار شو ما أهم ثلاثة حاجات اللي تنجم تعملهم أنتم كيف كيف فكترة تنجموا تتعاونوا معنا ولا توصلونا زي كيف كان عندكم المليار هذية وثلاثة حاجات اللي تنجموا تعملوهم بيها على 71-113-013 وإلا على الواتساب على 23-513-1000. سليح المليار
2: اعتذر من الفلوس حاسينه الرزوكة
1: طار الرزوم بالفلوس اي
2: انا مازلنا يا زياد باش نمشيو توا نحكيو مع وليد زي صباح الخير خويا وليد
4: خويا وليد
2: خل بعض الفلوس ريت تدوس تبدل انا وزياد تدوس تبدل يا زياد وليد صباح الخير خويا
4: صباح
2: شنو الامور
4: والله الحمد لله.
2: ايه سؤال بسيط جدا وليد المليار اش تعمل بيه خويا ملك؟
4: والله عندي بيه حاجه هو ما صعيب كمشي كافيني هو
2: نحب احنا نحاول نلقاو لك حل.
4: اي نحب نشري بيه موزايك
2: دونك يحب يشري موزايك زياد بالمليار هذايا الطالع مو معناها
1: انا عارف طموح طموح
2: انت تعدى بعد
1: الشيك طموح
2: انا ريت جيال بشيزي مزيك ومعني معامل بشي اعتمد عليك في الخدمة
1: او لازمك 10 مليارات
4: ومعي شريك ما تمشي
1: ربي خليك
2: انا تدخل معي شريك بالمليار بتاعك
1: انا ندخل معك شريك بالمليار بتاعي مش نربحه معك سلاح فكرة والله فكرة لا انت طموح ياسر انت انسان طموح ربي فضلك سيدي
2: اسمعت مليارات المشاريع اخويا منا اخر واحد اكتها مو زيك ما عارف الإدارة شنو موقفها أما قولوا له راه مليار ذاك ما يجب يكون كنت أسقاو كاو
1: أكاها ميرسي بوكو سلاح يعطيك صحة دونك فوالا حكاية الناس يعطيكم صحة على هكا الطرف اللي فيكم بالحق وباخذة الخاطر كي تاخذوا بخاطرنا وتيقفوا وتحكيوا معنا وتوصلوا صوتكم إن شاء الله يا ربي نكونوا خفيف الظل عليكم. ديجا ساعتين معكم تعديت من أحلى صباح ونبداو بعد شوية في ساعتنا الجاية باش يكون فيها بوان دو لا روت مع سيمونة دجويني لو بوان دو جور مع عايدة موبايل نيوز نعطيكم أهم الأخبار والأكتواليتي خليكم معنا على موزايك.
0: حكايات الناس إمتى صباحك؟ سباح احلى سباح.
5: تدلل تدلل
6: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارت فون اس 26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السونتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميه جيرياتر تكنيسيان اون انستيزي ساج فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت اوتر ال umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: تدلل تدلل
6: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط لذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوام هبال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
5: تدلل
7: جيون أيام دللنا.
11: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
12: Smart TV, EcoSat, تلفزة 100% تونسية. 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج QLED 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 ايكوسات فرج بشيش.
13: مازلت حاير في لورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي و لورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
14: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات بشتحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتات.
15: مونوبري ديما معك.
16: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
17: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير من جديد. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار في إطار دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية وأسهمنا في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. والبنك المركزي التونسي يبين في بلاغ له أنه سيتم صرف التمويل على 3 دفعات تستند أو تسند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيما يبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. اتحاد الشغل يقر جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات في ظل ما وصفه بالوضع المالي الدقيق الذي تمر به المنظمة الشغيلة وما يشهده من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات. وجاء في وثيقة موجهة إلى الكتاب العامين للاتحادات الجهوية بتاريخ 2 جويلية الجاري أن المكتبة التنفيذية الوطنية قررت تخصيص مداخيل معلومة الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في أجلها والاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات. وشملت الإجراءات أيضا ترشيد استعمال السيارات من خلال الحد من التنقلات وتقليص عدد السيارات الموضوعة على ذمة الهياكل النقابية مع تسليم السيارة الثانية للورشة المركزية في أقرب الأجل. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الخميس إنهم تلقوا اتصالا وأن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية. من جانبه المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية يقول إن الهجمات الأمريكية يومية 8 و9 من جويلية الجاري استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وما يزيد عن 70 وإصابة ما يزيد عن 70 آخرين حتى الآن. شركة سكك الحديد الإيرانية تقول إن حركة القطارات في مسار طهران إلى مشهد توقفت مؤقتا بعد الهجوم الأمريكي فجر اليوم على إحدى نقاط هذا المسار. وكالة مهر الإيرانية تفيد بأنه يجري نقل نعش المرشد الأعلى الراحل الإيراني علي خامنئي من مدينة النجف العراقية إلى إيران تمهيدا لدفنه اليوم. وفي الختام، منظمة العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي وأسفرت عن استشهاد 24 مدنيا بينهم 12 طفلا بوصفها ترقى إلى جرائم حرب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس
18: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
19: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
20: اريدو طور عالمك
21: سبور اكسبريس.
22: صباح النور ومرحبا بكم في سبور إكسبريس. مدرب نهضة بركان المغربي معين الشعباني اعتذر على تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد ما اتصلت به الجامعة. معين الشعباني اعتذر بسبب ارتباطه بعقد مع الفريق المغربي. إدارة النادي الإفريقي طرحت اشتراكات الموسم الجديد، الفيراج كالعادة مخصص للمجموعات. بالنسبة للبلوز 250 دينار، المدرج العلوية لونسانت سوبريور 500 دينار، لونسانت انفيريور 600 دينار. شبيبة الأقبيل الجزائري تقدم بعرض رسمي لانتداب لاعب الترجي الرياضي التونسي الياس موكوينا اللي رجع من الإعارة من نادي الحزم السعودي اللي مفعلش بند الشراء، وإدارة الترجي مش معارضة فكرة التفريط في الياس موكوينا. نواصل مع الترجي اللي ممنوع من الانتداب في 3 ملفات بالنسبة لآخر تحيين بخصوص الأندية اللي ممنوع من الانتداب. نقاو الترجي الرياضي التونسي في 3 ملفات، النجم الساحلي في 2، الاتحاد المنستيري قضية واحدة، الأولمبي البيجي قضية واحدة، مستقبل جابز 2 قضايا، قاف القفص 2 قضايا، ومستقبل الرجيش 2 قضايا. إدارة النادي الصفاقسي توصلت اتفاق رسمي مع نبيل الكوكي لتدريب الفريق، والإعلان الرسمي من المنتظر يكون في الساعات القادمة. في نادي البنزرتي تم رفض عرض نادي ريد ستار الفرنسي لانتداب محمد أمين علالة. رسميا لسعد معمر هو المدرب الجديد للأولمبي البيجي، والفريق يرجع للتمارين نهار 12 جويلية. في الاتحاد الرياضي المنستيري، لجنة النزاعات سكرت 2 ملفات جديدة، ملف مستحقات المدرب منصر الوحيشي بلا قيمتها 40 مليون، وملف مستحقات اللاعب شهاب الصالحي بلا قيمتها 25 مليون. نقول ألف مبروك لأسعد الدريدي اللي قاد نادي النجم اللبناني للفوز بكأس لبنان البارح بعد الفوز على نادي الحكمة بزوز هدف مقابل 0. لأسعد الدريدي التحق بتدريب نادي النجمة في شهر مايو اللي فات، لعب مع 8 مقابلات، حقق 6 انتصارات وزوز هزائم، وتوج في نهاية الموسم بلقب الكأس. اليوم ينطلق الدور الربع النهائي من كاس العالم. اولى المقابلات باش تكون اليوم مع 9 متاع الليل هي اعاده النصف نهائي 2022. فرنسا تواجه المغرب 9 متاع الليل. المقابله هذه باش تكون باداره الحكم تيو فاكوندو من الارجنتين, وتخوفات كبيره خاصه من قبل الفرنسيين من الحكم هذا, وفي كل حالات حكم زفر مقابلة المنتخب الوطني التونسي في المونديال هذا, ومن المعروف عليه أنه يعطي برشا ورقة حمر ديجا في مقابلة في الأرجنتين, وصل عطى 11 ورقة حمراء في مقابلة واحدة مع تونسيون في مقابلة اليوم. تنستناو المقابلة هذه لنذكر 9 متاع الليل المنتخب المغربي في مواجهة مع المنتخب الفرنسي في أول مقابلة ربع نهائي كأس العالم. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبانات. نخليكم مع جيهان في أحلى صباح.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو, طور عالمك.
23: ابدا سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: حتى للحديش هكا وللي معاكم وديجا خلطنا لثمانية وثلاثاش دقيقة ساعتين تعديو من أحلى صباح وما زلنا مع بعضنا ملا خليكم معنا
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
1: موبايل نيوز بعد ما سلم روحه بعد حوالي 10 أشهر من التوقيف البارح خرج الفدان اللبناني فضل شاكر من السجن بقرار من المحكمة العسكرية اللبنانية بعد الموافقة على إخلاء سبيله مقابل كفالات مالية وخاصة بعد ما تدهورت حالته الصحية وقالوا في فترة ما من الحبس خرجوه ورقدوه بالمستشفى بسبب وضعه الصحي لكن قرار الإخلاء السبيل هذا مش يعني نهاية القضية وإسقاط التهم لأنه المحاكم ما زالت متواصلة إلى حين صدور الأحكام النهائية هذا وكان وجه البارح فاضل شاكر لمتابعينه على الانستغرام اللي عنده تقريب في الكونت 1,900,000 عنده أكثر مني في الكونت فاضل شاكر أول رسالة منه لمتابعينه وقال فيها وقاعدين اتبعوا معنا الحمد لله رب العالمين اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية وأنا ممتن لله أولا ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في القضية أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي ووعد مني أن أعود إليكم قريبا فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها فضل شاكر سينياتور من الأخر ندور وعليش عنده أكثر مني فولورز 1,900,000 نعمل عليكم نعمل عليكم كانت هذه أول رسالة دونك هبط فضل شاكر بعد إخلاء سبيله من المحكمة العسكرية اللبنانية
2: موبايل نيوز تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: أي والله ضحكت لك الدنيا يا سي فضل إيه مش نقول حتى شيء ضحكت الدنيا على وزي كفين بوان دي جور معايدة بعد شوية بوان دو لغوت مع مراد جويني خليكم معنا
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
4: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
5: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
6: يلا جو
7: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
7: فاش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج
9: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزربي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
0: ابدا سباحك.

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. في 2026 ولينا نحكيو على معجزة تكنولوجية. إيلون ماسك حكي قبل اللي قاعد يعمل في بوس صغيرة تتزرع في المخ، تقنية ممكن ترجع الأمل لبرشا ناس. تخيل شخص مكفوف يسترجع جزء من النظر ولا حتى فقد الكلام يرجع يتواصل من جديد. أما المفاجأة إنه الصين سبقت بخطوة كبيرة كما العادة. شركة نيركل بالتعاون مع باحثين من جامعة سينغوا طوروا بوس إلكترونيك اسمها نيو، والأهم إنه الصين أعطتها الموافقة باش تولي تستعمل رسميا وتعاون مرضى الشلل يسترجعوا الحركة. البوس هذه تتحط فوق الغشاء اللي داير على المخ من غير حتى ما تخلط له، تقرأ إشارات المخ وتبعثها لأنجون روبوتيك يترجمها الأكسيون. الفكرة عبارة على فيلم من الخيال العلمي، أما اليوم ولت معجزة تكنولوجية تتقدم كعلاج للناس. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
2: معاكم افكتيمون كما قلنا حتى الحداش كما كل يوم في احلى صباح 8:23 دقيقه. شنو احوال طرقاتنا وكيساتنا؟ سي مراد جويني توت سويت في بوان روت.
1: بوان روت
2: صباح الخيرات سي مراد.
3: نهارك اسعد الايام يا صوت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى موزايكا فام.
2: ربي يفضلك. الوغ كيساتنا شنو احوالهم؟ بدا هكا لي بوشون
3: بيان سور، بدات في بعض الطرقات خصوصا على مستوى المنيهله، على مستوى زاد كذلك حدائق المنزل لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، واحنا ماشيين للروتيكس ونقعدوا في الروتيكس هذا كيف كيف، واحنا خارجين من الدندان باش نوصلوا حتى للمطار بطبيعه الحال نلقاو حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى باردو كذلك على مستوى محاول باب سعدون، نجدوا انفراج في الحركه بعد ما نفوتوا المحول نتاع اريانا بعدها هي واحنا ماشيين للمطار كيف كيف زاد نلاحظوا الحركيه فيها الانفراج. طبعا على مستوى الطريق الوطني رقم واحد كيف كيف زاد على مستوى الحمام الأنف نفس الشيء بالنسبة للزهرة، على مستوى ميجرين سيدي الزيك زاد كيف كيف، وإحنا داخلين على المحاولة متاع سانجوبان داخلين إلى وسط العاصمة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، ما ننساوش الصيدلية المركزية توا وين نلقاو زاد كذلك السيركولاسيون وإحنا ماشيين إلى ساحة باستور، بعدها نلقاو انفراج في الحركة على مستوى شارع الحرية وإلا شارع محمد الخامس نلقاو الحركة شوية فيها معناها بوشون على مستوى شارع خير الدين باتشاتينو، بعدها شارع المملكة العربية السعودية وشارع الكويت واصلين إلى ساحة 14 جنبي منها عبر نهج تركيا وصولا الى ساحه الزلاج عبر كذلك شارع المنصبي وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه، مدخل الغربي للعاصمه على مستوى حي الزهور كذلك مستوى الملاسين نفس الشيء على مستوى مستشفى الرابطه وين نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه، واحنا تاخذين من باب سعدون طالعين الى المستشفى كيف كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، ما نتجاوز هذا كيف كيف الشارع الطيب المهيري وشارع ولاد حفوز باب سيدي عبد السلام كذلك على مستوى باب سيدي قاسم واحنا ماشيين الى ساحه قوت الورديه نفس الشيء نلقاو فيهم تو بدايه كثافه في الجولان. طبعا باش نحكيو يمكن شويه جهان اليوم نعملوا بعض الملاحظات خصوصا على بعض السيارات اللي يقع رشق نتاعها بالحجاره في اوقات معناها متاخره من الليل بطبيعه الحال فما عديد السيارات تتضرر في بعض المناطق اللي تنجم تكون فيها زاد كذلك الاناره غير كافيه، لهنا يمكن الوحدات الامنيه قاعده تقوم بالدور نتاعها بطبيعه الحال معناها في القبض على اللي ديلانكون هذوما اللي قاعدين يرشقوا في السيارات، ولكن في بعض الاحيان الاخرى ما زابينا زاد كذلك نأخذ احنا حذرنا في السنية اللي احنا باش نمشي له نقرأ وحسابنا انا السنية اللي فيها ضوء انا اللي ما فيها ضوء باش تبدأ اكثر ضمان لنا احنا، هذا من ناحية من ناحية ثانية زادة كذلك نعطيه بعض نصايح لمستعملي الطريق خصوصا واحنا نجد زادة كذلك جهن ارتفاع في درجات الحرارة فبالتالي ماذا بينا السياقة متانا زادة تكون معتدلة، صحيح راو في بعض الاحيان يمكن نلقاو شويه معناها اكتظاظ في بعض المحاور الشيء ذاك اللي خلينا معناها نفقد شويه الصبر نتاعنا يمكن حتى لا كونسونتراسيون نتاع السوقان تكون مفقوده، فماذا بينا معناها نكونوا كونسونتري اليا على السياقه بطبيعه الحال نعطيو الاولويه للعباد الكل، في بعض الاحيان راو كي باش تخلي انت 10 سكوندات ولا 20 ثانيه باش تخلي سياره تتعدى راو مش باش تنقص منك ولا باش تزيد منك، بالعكس انت تنجم تكون انت وقتها مساهم في عدم وجود الاكتظاظ في بعض الطرقات. ما ننساوش سنتور سيكوريتي بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه، وملاحظه صغيره معناها بالنسبه لسواق الدراجات الناريه في شهر ربي البسوا الخوذه، البسوا الخوذه لان راهو هذيك اكثر ضمانه الله لا يقدر في صوره وقوع الحادث، راهو الاتجاه يبداش اول ما يصير يصير في الراس. هذا معناها بعض النصايح اللي حبينا نعطيهم مستعملي التاريخ ان شاء الله يعملوا بهم النصايح هذه لان فيها الفائده لهم وبقيه مستعملي التاريخ اللي يشاركون في استعمالهم للفضاء المروري. ما الناس ممكن نتمنوا لهم ان شاء الله سياقه امنه للجميع وبرود ان شاء الله.
2: ميرسي بوكو مراد جميل يعطيك الف صحه. واغوت
1: واغوت احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
2: سيعة بديتوا تحفظوهم فقراتنا مع انطلاق البرمجة الصيفية المزيك اللي بدأت لبخمي جويل يوم 9 في الشهر. من بين الفقرات هذه لبوان دي جور اللي تكون وتنورنا بحثنا هوني في استوديو عايدة عرب بعد لحظات.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح
4: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
5: كي تضربها في القويل على ساقيك

0: مثل 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كادوات مليلة جو
0: عندك أورانج.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بيش يكون مع المسرح، عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي، إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج. المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفي الطبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
4: Tout de suite, عايد عرب في Le Point du Jour.
3: Le Point مع عايد عرب.
4: صباح الخير عايدة، شحويلك؟
5: لقيت دفاق النجم نهزهم.
4: هز هز كل شيء مسموح ليك.
5: شحويلك ماتشي ماتشي اليوم انا وياك، انا زوز بالنوار.
4: ريت كيفاش؟
5: اي من غير ما تحكينا. اي شنو اليوم نعملوا دريس كود كل صباح؟ كل صباح نجيو الاربعه كيف كيف. عسلامة نسورة، عسلامة رفيق، نسلم على كل المستمعات والمستمعين. صباح الخيرات يا سيدي.
4: ربي فضلك يا عايدة. موضوع كما انت قلت سبقت المستمعات لأمنه، موضوع يهم برشا النساء اليوم نحكي، ورغم القوانين ورغم حملات التوعية دي كل مرة نطلعوا بها، لكن كل مرة نتأسفوا كي نحكيوا على حوادث، ونحكيوا هوني حتى في موزايك براتيكمون ديما، معناها سي فريكون العنف اللي تتعرض له المرأة، هوني موجود بأشكال مختلفة. نحكي وش كان العنف الجسدي، العنف اللفظي، النفسي، الاجتماعي،
5: الرقمي.
4: الرقمي اكزاكتومون هوني
5: انضافت،
4: فوالا انضافت، زادها زياده
5: وتوا زادتها الانتيليجنس ارتيفيسيال،
4: زاده كيف كيف
5: اللي هي شكل من اشكال صحيح
4: اكزاكتومون، والتنمر نلقاو هذايا الكل. وفي المقابل هوني نلومو لوم صغير، لانه بعض النساء لظرف ما تسكت على العنف هذايا، لانه مش مسموح في عائلتها تتكلم، لانه هني على روحك، لانه مثلا داخل الاسره في العائله مثلا من رجلها صغارك خلي صغارك، شكون باش يكون بيك، عائله وغزره المجتمع وغيره من
5: الوصم الى غير ذلك. ولو انه جهين معناها يلزمنا نقولوا حاجه مهمه، انه عدد الاشعارات كثرت مقارنه بما كانت عليه، يعني انه ممكن الحملات التحسيسيه من وسائل الاعلام خاصه، والرقم الاخضر اللي هو عوض ان كلكو سورتك اللي تمشي المركز وتشكي، خاطر كيما كنت تحكيك تمشي المركز تلقى اكل رياكسيون تاع هني على روحك وما هو الا راجلك ويضربك ويضرب عليك ومش مشكل وتو بشويه بشويه تتحسن الامور.
4: ساعات ما تخلطش حتى المركز، ساعات حتى باش يدخلوا الكبارات في العائله فلموها خير.
5: اي فوالا، من العائله للمركز لي دونك الرقم الاخضر سهل شويه الامور وخلى الاشعارات تكون خير، باقي مش كافيه للحد من الظاهره هذه اللي هي في نهايه الامر زاده دوليه اليوم منتشره في كامل دول العالم. شوفوا لي الحملات توا وخاصه في المجالات اللي فيها متاع لي ستار، كل نهار تخرج لنا حكايه من ممثل من
4: عايده. نهارين التالي في العراق التو قايمه الحكايه عليها، الحكايه هو طبيب جراح كبير يعني، وهي زادة كيف كيف إخصائية تجميل، طلبت طلاق مرضاش، فاعتدى عليها بعنف كبير وأضرار في عينيها

0: وحرقها بماء. شو بدي اقول لك معناها حاجه فظيعه.
1: الى جانب لي ميتور اون سين لي زاكتور دانييرمون لافير نتاع باتريك بويل اللي توا قاعده معناها ايضا كلي تتكلم حتى البرا فما نوع من خاصه فيما يخص العنف الجنسي فما نوع من الاحتراز ولا الحشمه باش توصل تحكي على موضوع كيما هكا. على كل حال احنا حابين نتناولوا الظاهره هذيا من جوانبها هذيا ونشوفوا معناها شنو نجموا نعملوا زياده على المدى المتوسط والبعيد كحلول خاطر فما ايضا حلول اللي نجموا بوغ ايفيتي كما نقولوا غوفيرني سي بريفوار دونك باش نتجنبوا انه العنف يكون منتشر برشا ضد المراه. وهو العنف نفسه ضد المراه يعتبر انتهاك لحقوق الانسان. احصائيات منظمه الصحه العالميه تشير انه نحو 35% من نساء العالم يتعرضوا لشكل من اشكال العنف الجسدي والا الجنسي وسط معدلات مقلقة لجرائم قتل اللي يرتكبها الشركاء وإلا أفراد الأسرة. أظهرت زيادة الإحصائيات أنه امرأة على ثلاثة تعرضت على الأقل مرة في حياتها لنوع من أنواع العنف اللي حكينا عليه يعني جسدي أو جنسي. و 38% من جرائم قتل النساء في كل أنحاء العالم ترتكب من قبل إما الزوج وإلا الصاحب ولا الحميم ولا سميه كما تحبوا. انضاف زيد علينا لأشكال العنف هذه التقليدية اللي تعتبر تقليدية وموجودة لها مدة طويلة شكل حديث نوعا ما العنف اللي يتعرضوا له النساء في الفضاء الرقمي اللي ولا تهديد خطير الهدف منه إسكات أصوات برشا نساء وخاصة اللي يتمتعوا بحضور عام ورقمي بارز في مجالات السياسة والنشاط المدني والصحافة. مثلا فيما يخص مهنتنا احنا جهان مهنة الصحافة 73% من الصحفيات قالوا ونقلوا انهم تعرضوا للعنف في الفضاء الرقمي. واكيد ما نعرفش بوغتوا مش نتكلم في بلاستيك اما انا واحدة من الناس واحدة منهم في هالعالم هذية اللي تعرضت في عديد المناسبات الى عنف رقمي اترافير بفوتو ولا لكريتيك متاعي على الكورة سورتو دونك تلقى عنف معناها بال 200 الف وبال 300 الف في باجة اللي ينعتوك بجميع النعوت وسهل باش تتهجم على امرأة باش تمسها في حاجات اللي تعرف اللي انت في تونس معناها هي غير مقبولة نوعا ما مثل عرضها وسمعتها وحاجات من نوع هذا. وعموما 38% من النساء تعرضوا للعنف عبر الانترنت و85 شاهدوا عنف رقمي موجه لنساء اخرين معناها يتعرضوا هما ليه وإلا شافوا نساء اخرين تتعرض ليه عبر الانترنت حسب البيانات الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. تونس بيان سور ما هيش استثناء وسط المشهد الدولي ورغم مصادقتها على العديد من التشريعات الدولية ورغم أنها عندها قوانينها الداخلية حكيوا على القانون عدد 58 لسنة 2017 اللي جرم العنف ضد المرأة تقعد الأرقام الصادمة خاصة مع ارتفاع إشعارات الظاهرة بيسك ما ولتش تابو ولت أكثر الإشعار عليها. في سنة 2025 مثلا استقبلت وزارة الأسرة والمرأة 4485 إشعار وأظهرت الدراسات أنه 86% من النساء في تونس تعرضوا لشكل من أشكال العنف. نسبة العنف المادي هي الأكثر موزعة كما هكا بالأرقام. الأكثر ارتفاع هي العنف المادي معناه اللي يوصل للضرب وإلى غير ذلك وتوصل إلى 31.7%. العنف النفسي والمعنوي 28.9%. العنف الجنسي 15.7%. و6% من النساء في تونس تعرضوا لشكل من أشكال العنف الرقمي تنمر استدراج للتحرش شتم مراقبة إلكترونية تلاعب بالصور وإلى غير ذلك. ورغم أن عنا آليات المساعدة والحماية على غرار القوانين اللي يلزم تتطبق بأكثر صرامة على فكرة لأن ما هيش قاعدة تتطبق كما ينبغي وجنرالمون ما نسلوش لتطبيق القوانين دونك وزيدة فما من الآليات الخط الأخضر نذكروا به للنساء اللي تسمع فينا والرجال زيدا خاطرين جستيم اللي لامبليكاسيون دو لوم دون لا لوت كونتر لا فيولونس على النساء مهمة جدا. الرقم الأخضر هو 1899 اللي الحقيقة وجوده رفع في عدد الإشعارات دونك مهم جدا إن نعرفوا الرقم هذا 1899 لكل النساء اللي تعرضوا للعنف. فما زيدا مراكز الإيواء اللي زاد عددهم وزارة الأسرة والمرأة أتوفر اليوم 16 مركز إيواء بطاقة استيعاب توصل 218 فرش غير كافي بالقياس لارتفاع عدد الإشعارات.

0: تقرأ، وخاصة قيمة المساواة بين الجنسين اللي هي ممكن للديكلونشور متاع العنف ضد المرأة،
1: الاحترام والمساواة اللي تلعب دور أساسي،
0: والقوة كالقوة الفيزيك اللي أنا أقوى منك وجيها الشرعية
1: تبدأ داخل الأسرة، داخل المدرسة،
0: المدرسة والأدرسة والمدرسة كونجوانتمان. ما نعرفش كان أنت عشتها جهين، أمانة مثلا عشتها الوالدة يرحمها، معناها مثلا قبل وإحنا صغار إحنا زوج بنيت وأربع أولاد، مثلا نحط الفطور الخوك، حويش خوك اللوتة برا حطهم في
1: الأولوية اللي هو
0: معناها ديما فما أكل تبجيل بون. هذا في الجنراسيون تاعي أنا، والتوى في بعض المناطق ما تبدلتش الأمور، خاطر إحنا كصحفيين نسأل ونبتبتوا ونعرفوا شنو يصير في الجهات وحتى في تونس. معناها دونك هالعقلية هذه متاع الراجل نوع والبنت نوع داخل العائلة يلزمها تتبدل. وفي أيضا علاش ليه في السيستم إدوكاتيف ما ندخلوش حتى مرة في الخمستاشن يوم التربية على المساواة بين ولا أترافيغ ديزاكتيفيتي إلى غير ذلك، باش ننميو هذايا منذ الصغر. أيضا حملات التحسيسية يلزم تتكثف، وكان لزم فيها جانب ترهيبي على عواقب استعمال العنف، ويكونوا رجال أيضا طرف فيها. مرة أخرى نقول راهو مسألة العنف ضد المرأة ما هيش قضية المرأة فقط، هي قضية الرجل اللي يلزم أيضا اللي يأمنوا بالمساواة بين المرأة والرجل وبالاحترام المتبادل يدواف أتخ أمبليكي في اللوت هذية. مكافحة العنف ضد المرأة دونك نحبو نحوصلو ما يخصش قطاع واحد، المفروض يتم عبر سياسات متعددة القطاعات ملتي سيكتوريال يكونوا فيها طرف كل من وزارة الأسرة والمرأة، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة التربية، والمنظومة الأمنية بصفة عامة. يعني في كلمة، مكافحة العنف ضد المرأة يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الجانب الوقائي، الحماية، التتبعات العدلية، تقديم المساندة لضحايا العنف، محاولة أيضا تغيير المعايير الاجتماعية اللي ما تأمنش بالمساواة بين الجنسين. دونك كي فافوريز لي زينيغاليتي ما بين لي دو سيكس. دونك هذا المفروض انه يتعمل لي باش نخدموا على المدى المتوسط والبعيد، ما نقعدوش ديما حتى تصير الظاهره نمشيو للعقاب. اون دو غوفيرني سي بريفوار، ان نحطوا الاليات اللازمه للاستباق ولمحاربه هذه الظاهره على الاقل نقصوا منها شوي.
1: ميرسي بوكو عايده، يعطيك الف صحه. ميرسي عايده عرب. لو بوين دو جور على موزايك اف ام.
2: لو بوين مع عايد عرب، ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباحكم فل، نهار جديد يجيب معاه كان الطاقة الإيجابية، الفرص الحلوة، البدايات اللي تجيب معاها كان التفاؤل. راهي أجواء إن اليوم فيها صبحية مليانة حظ، نجاحات ومفاجآت تفرح القلب. وديما حطوا في بالكم يا براش فلكية، مهما كانت وضعيتك ديما فما فرصة باش تبدل للأحسن، تحقق زادة خطوة جديدة وتلقى أخبار تفرحك. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهارك فيه طاقة قوية وحظك باهي، فرص مهنية وإلا خبر يفرح. الثور الأمور تبدأ تتحسن خاصة في الفلوس والعلاقات، راهي ضحكتك جايبة معها كان الخير، صحيتك زيد تبسم. الجوزة يوم مناسب للتواصل واللقاءات، فما مفاجأة حلوة وإلا اتصال كنت تستناه. السرطان الحظ معاك في القرارات المهمة، نحبك ترتاح من التفكير الزايد وخلي الأمور تمشي بطبيعتها. الأسد راهو نجمك يلمع اليوم، وثقتك في روحك باش تفتح لك برشا أبواب جديدة، استغل الفرص. وانت يا عذراء راهو نهير إيجابي، تعبك باش يبدأ يعطي ثمار، وخبر يفرح ينجم يوصلك لبعيد. الميزان الحب والصديقة راهي في أفضل حالتهم، نهار مناسب للمصالحة والبدايات الجديدة. وانت يا عقرب فما فرصة باش تحقق هدف مهم، ركز على أولوياتك والحظ باش يكون في صفك. القوس نهارك مليان حركة نشاط، تنجم تلقى عرض به وإلا باش تعيش اللحظة. والجدي الاستقرار راهو باش يرافقك اليوم ونجاح الحمد لله يا ربي قريب من اكثر اي وقت فيه توصل بنفس العزيمه. وكان على الدلو الهوائي واخيرا على هالافكار الجديده الوقت مناسب باش تبدا مشروع والا زاده تحقق حلمه يما تمنيتها. ونكملوا نحن مع برج الحوت.

0: راهو نهارك فيه راحة نفسية، الحمد لله فما أخبار مفرحة والحظ يرافقك في العلاقات والرزق موجود.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح.
3: صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
4: مهرجان جاز بتبرقة في دورته العشرين يقدم في سهرة الاختتام أبرز وأقوى مغنيات الجاز في أمريكا والساحة العالمية. فيرونيكا سويفت اللي تجمع في عروضها بين الجاز والأوبرا الفرنسية والإيطالية والبلوز وموسيقى الروك. وأكوا نارو من بين أبرز أيقونات الهيب هوب والسول والبلوز. سهرة تجمع بين عالمين موسيقيين مختلفين. الخميس 9 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBCI، غنو، لاسيغال ومزيكا فام. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
5: يلا جو يلا.

0: سك واليوزل حتى ال 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
2: ابدا سباحك.

0: احلى سباع احلى سباع كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: اللي توا سامحوني عرفتك الغنية توا بالحق نذجم ونقول الغنية وسع وسع توا وسع وسع 8:56 دقيقة تلقاو سيف الأخبار وبعد عاد باش ندخلوا من 9 ل 11 جو صباح الناسك هاو الحنين ما تطلبوش مني على غالب شيء أقوى مني الحنين دونك من تواعد نبدأ أخبارنا واكتواليتي وما كنتوا مرحبا بيكم للي نفضلك مهيش صباح الناس تسمعوا في أحلى صباح في البرمجة الصيفية من 6 وحتى ل 11 effectivement. أما علش نذكر نقولكم وسع وسع والتسعة متاع صباح لأنه وقتها ويمش نبدأ الجو التونسي متاعنا وباش تسمعوا والغنية التونسية المزيانة تو تكتشفوها وبعد عاد نعطيكم الكلمة لكم انتم في أول موعد من صندوق عجب
0: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام
2: الأولى في تونس Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
4: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31-31-1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
6: تدلل تدلل
7: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملازورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
6: تدلل
8: جيان إيام دللنا
9: يلا جو
10: سيف سني حافلة كدويت
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
10: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
11: عندك أورانج
12: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
13: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. البنك المركزي التونسي يفيد في تقريره السنوي لسنة 2025 بأن العبء أو عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5% في موفى سنة 2024. وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن جاء في سياق تطور عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30% لتتجاوز 3.5 مليارات دينار، إلى جانب اقتصار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على أقل من 4 مليارات دينار خلال سنة 2025. دراسة حول الاستثمار في السلامة المرورية تكشف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرقات في تونس تبلغ نحو 1.73 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 1.15% من الناتج الوطني الخام. ومدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني لسلامة المرور المهندس رئيس محمد أمين سجير يؤكد في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي أن الدراسة تهدف إلى تقدير الكلفة الاقتصادية للحوادث وإبراز أهمية الاستثمار في الوقاية منها.
16: كما نعرفوا حوادث مرور في تونس تسجل سنويا ما يقارب 10,000 إصابة من وفيات وجروح خطيرة وجروح بسيطة. صحيح هذه ما تقدر بثمن الضحايا هذوما، ولكن كذلك فما جانب آخر هو جانب اقتصادي ينجر من خلال معناتها الضحايا هذوما، اللي هما مش يؤثروا على الاقتصاد الوطني باعتبار أن الوفيات هذه مش يخرجوا من الاقتصاد الوطني ومساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني وفي الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، مما يتكلف في معناتها في خسائر مادية يتم تقديرها ب 1.73 مليار دينار سنويا، وكذلك معناتها ما يمثل 1.15% من الناتج القومي الخام للبلاد التونسية.
15: اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يخصص لعرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية الهضبة ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. والوزير يؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت القادم، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز. في الشأن الدولي، الجيش الإيراني يقول أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين. دبلوماسيا، رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. ختاما، رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغاز تفيد بأنها طلبت من الملك البريطاني تشارلز الثالث الإفراج عن نحو 30 طنا من الذهب الفنزويلي المجمد بموجب العقوبات البريطانية بهدف استخدامها في عمليات إعادة الأعمار عقب الزلزالين اللذين وقعا في 24 من جوان الماضي. وأدى الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا خلال الشهر الماضي بحياة ما لا يقل عن 3,800 شخص، كما دمر عشرات المباني السكنية وتسبب في تشريد أو فقدان آلاف الأشخاص في واحدة من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أمريكا اللاتينية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
14: الأولى. في تونس.
17: ابدأ سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مرحبا بكل مستمعينا، 9:12 دقيقة على موزايك. هذه أحلى صباح. تو نذكركم بأحوال الطقس بعد شوية، لكن قبل كنتوا كلمتونا وديما تكلمونا، وشكر كبير على ثقتكم لنا، لأنه تعرفوا أن صوتكم نوصلوا معنا في زوز مواعيد من صندوق عجب على 71 113 013. توتسويت الكلمة ليكم.
0: صندوق عجب.
2: ألو، صباح الخير مزيف، صباح الخير جيهان. عنا أمل كبير باش توصل لنا صوتنا في حكاية التقاعد. يرحم ميديكم، شنو عملتونا فيكم؟ رانا حالتنا حليلة في القطاع الخاص، لا عنا لسونسونيك، لا عنا حتى شيء. رانا الوقفة عملت فينا، رانا حالتنا حليلة، رانا حالتنا حليلة. عنا الأمل كان في التقاعد.
3: يا نختي احكيو شوية على صوتها. تصور انت باب حر عطيك في لزون توريستي، ما فهم شيء، لا باساج بيتون، كله بلع بلدي السوسة ما عندهش دهن. والله نقترح عليهم، هاني من هنا، هاتوا نعملوا كولكت المواطنين دينار ونشريو لهم الدهن، وبربي ينظفونا البلاد. نفهدات
4: جاه ربي يا مدام جيهان، بيشوف الناس تيد هذي رسميا ولا ما عادش يبعثوا فاتورة. خويا بيعطيونا فاتورة، خويا بيشوف روحي سلكتين هذا، إجا خلص ما كانش بشقص عليك الزو. يا خويا بعث لي فاتورة بيشوف روحي. قال شنو أجيب النمر كونتور، هني نبعث لك في ميساج. هني يا خويا انت بعث ليش ميساج، بعث لي فاتورة. خويا
5: بالله يا جيهان، عندي ملاحظة في قنطرة متاع بنزرت، 12:30 متاع الليل هبطت القنطرة، جايين من زرزونة متعديين. ذكرها باللي طالعين من بنزرت ماشيين لتونس ولا لزرزونة ولا منزل جميل، طالعين على الانتردي تالت الكنام، عنا طريق عريض يهز جي 4 كراها، مسكر كله بالكراها طالعين، وامبيلونس واقفة تستنى أكثر من درجين، حتى فرغ الناس هذاك اللي في الانتردي اللي نورمال ما بتمشي هي مستعجلة، حتى بتفرغوا هما بالكرهبة طالعين ومطالعين من الانتردي. يا أخي سامحني، مزروبين باش تطلعوا على الانتردي مزروب، وكامبيلونس واقفة تستنى، تزمر واحد وكل شيء بالواحد. بالله يا جيهان تحب عديه الموضوع هذايا، وإلا اجبد عليه انت تأمن وينه. هاو الفلوس جايتك، فما يجي 100 كربة ولا 200 كربة، هاو ما حاضر جاوك، علاش ما تشدش انت تابع الكربة تو كلهم وراق ما حاضر قداش من 120,000 ولا 150,000. جاه ربي اجبد، وعملوا الناس في القدام، عملوا الناس تزيد، إذا كان ما توقفوهمش عند حد عملوا الناس تزيد. أمبيلونس وقفة تزمر باش تستنى كربة سيبيل مروح لدار ومسكر عليها الطريق. عادي هذا عادي.
0: صندوق عجب، ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
6: يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
8: في اللحظة اللي يصير فيها الأكسيدون، السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا أم. بلاش سنتور ما تمنعش، على خاطر هو اللي كوفريك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: انت سباحك بأحلى سباح.

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: عليه سؤال بالحق باش نحكي لكم الحكاية باش تقعدوا تتسائلوا عليه. عليه هالتخريب؟ عليه لعمرها لا جمعة لا استمتعوا بها شهر لا عوام ما هنوش عليها من باس ويعات في من باس 72 ساعة من اللي هبطنا تصاور على افتتاح لساحة المغرب العربي في مدينة القيروان وشوفوا شنو اللي صار فيها. هاو على عينيكم قاعدين تتابعوا توا في التصاور اللي موجودين في أحلى صباح على الفيسبوك. تكسير تخريب علاش هذا كل علاش شنو اللي صاير بالضبط؟ الكاتب العام والمكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان شكرا على قبول دعوتنا سي حمادي عبد الله صباح الخيرات.
2: مرحبا عسلام مدام ديهان مرحبا بيك مرحبا بكل مستمعينا في مزايكا سام.
1: شكرا على تدخلك معنا سي حمادي. سويعات مهني وش عن ناس باش تشوف وتفرح ويكون منظر حلو للساحة هذه في القيروان؟
2: بحقتنا نحطه ساعة لسيزي معناها
1: في إطار ومرحبا
2: أي هو هذا كان مشروع خدمناه بلدية مع تحالف المدن معناها السيتي أليانس. هو المحور نتاعو البرنامج اسمه فام مدينة نساء المدينة تمويل كندي وسويسري مع أربع بلديات اللي هم سوس ومساكن والقران والمهدي. بالنسبة للقران خدينا معناها ساحة هي ساحة كبيرة معناها المساحة نتاعها معناها في حدود 8000 متر مربع قدام معلم معروف عند التوانس الكل اللي هو معلم صحابي أبي زمع البلوي يقولوا له نحن السيد في القران. اش عملنا له الفضاء هذا؟ عملنا له رؤية جديدة بس للإنوبي فيزيان معناها في الاسباس بيبليك. هو ديدي اسونسيال ما خاصة للطفل الصغير وللمرأة وللعائلة بصفة عام. اش عملنا؟ عملنا تجديد كامل لشبكة الإنارة وليت الله مصلي عن بيك للانترن تستيل كستيل القوي هذاك الزمني ونوع الهاد ومعنى أنك لراجع انتانس. عملنا في الساحة فضاء ألعاب أطفال. عملنا في الساحة حاجة حلوة اسمها فضاء مؤنسة للمرأة معناها انساء يقعد مع بعضهم ويحكي معناها فهمت
1: ايه دارت شو صغارهم يلعبوا ما قاعدين مع بعضهم بيه
2: وعلى تتفي. عملنا أكشاك مش يكون خاص للحرفيات القراوة معناها فما ارتزان طاف انت القران مدام جيهان اللي عندها معناها مخزونها الثقافي والتراثي في اللباس التقليدي فك الحيك فك السبسابي فك القفطان. عندنا زاد المأكولات نتاعنا اللي هي معروفة عند التوانسة الكل فما الكويفة مارتولية ذاك كنحات معناها ذيل كله مش يقع عرضه فك الأكشاك ذاك أتور درال هذايا معناها بعد مش نعملوا له امبلون داكسيون مع المكتب الخبراء
1: تحركوا الحركة الاقتصادية وتخليوا الناس تبيع به هذا كل به لهنا
2: معناها كالساحة هذيك من معناها بورزيمي بس اللخص لك الحكاية هي أعطينا إعادة إحياء معناها أوناري دوني في وأعطينا فيها شوية ألوان هكا عملنا ديزيليمون دي ديكور اللي هما مكعبات وكل هلال
1: بالارابيسك وريناهم حاجة ياسر مزيانة. قداش تكلفت عليكم؟
2: اللي هما زادة راهو في بلاد العرب نتاعنا تو في دارنا نحن تلقى كالزخرفة هذيك معناها ولا في تونس العاصمة تلقاها في البلاد العربي ولا وين أي مدينة معناها فيها كل تيسي أونسيان هذاك تلقى كل نوع بتاع الزخرفة هذيك يا أخي تونس كلها تتشابه في بعضها.
1: قداش تكلفت إعادة التهيئة هذيا الكل اللي عملناه؟
2: هذايا الكل هو اذا قلت لك هو عند مكتب الخبراء مي ان تو انا ما عنديش لو شيف اكزاكت مي معناها في حدود معناها 500,000 دينار
1: معناها 500 مليون
2: هو راهو البرنامج كبير اشمل من هكا مدام جيان هو راهو نتاع اكثر من توا من 3 سنين معناها في تعامل مع البلديات مع الكوادر ثم الخبراء اللي يخدموا مع معناها في البرنامج هذا هو المبلغ الجملي أكثر من هكا برشا
1: أكثر من هكا
2: أي لا
1: هذا كبداية تخي بيان وتم تدشين وهذه هكا وافتتاح الاسباس هذا كل توا عنده سويعات
2: أي معناه افتتحنا السندية معناه الفارط من طرف سعادة سفير كندا بسيطه هو أحد الممولين للبرنامج هذايا وممثل عن السفارة السويسرية ومعناها الحقيقة اللي ديفيرونس اكتر معناها في الـ في الـ في التبيتوار معناها فهمت
1: معناها ما رعنا من نهار السبت عادينا نهايرين ثلاثة وبعد
2: فوالا توا نحن ايش عملنا تقول انت تقول قايل ايش عملنا توا هذا ان في ان كونستا الو
1: اي نسمع فيك سي حمد
2: دونك لو كونستا اليوم نحن قدمنا توا شكوى لدى المصلحه
1: لا وقتاش فقتوا بها البارح هذا فقتوا التخريب اللي صار
2: لا هو هذا دونك دوبوي ماردي ماتا
1: من نهار
2: ثلاثة الصباح
1: معناها عادي ليش من با سكرنا الجمعه وصار هالتخريب هذية التقليع والتكسير هذية كل معناها حتى الفيرفورجي ما سلمش معناها تعوج
2: نحن هو الفتاحة هذية مقطع في القبل السخونة وما إلى ذلك معناها عملنا إيه بارتير اللي هي متاع ظل متاع معناها
1: مظلة
2: أي معناها دي اللي ما بيرغولا زادة ديك تجدد كامل بس دي مستيف كاروني الدخل فانتعنا نحن عملنا فضاء بالقديم معناها متاع ظل معناها بام اللي معناها باش تكون هي الساحه معناها تكون اي بلاس اكتيف وديناميك توت لون دو لا جورني معناها ملي مش نقعد
1: ونخسرش لازم تمشي في النهار في القايله التكسير التخريب اللي صار احكي لي عليه سي حمادي
2: هما فما دي بالي كل بالي هذوك كل حواجز هذوك اللي انا معروفين هما حتى في
1: تونس انا شفناهم اي على التروتوار بين التروتوار والكيس
2: طاقه اللي بالي هذوك بون نحن تو هذوك هما الكلهم نحن تو هني انا باش نعطيك انا راني نقول لك انا قبل كنت شي راني مهندس نكلم فيك معناها باش تفهمنا مازال هما في الضمان نتاع المزود لازم فهمتني كلمناه توا تفهمت انا والمشرفين الخبراء على المكتب الدراسات اللي هو عنده البرنامج ككل باش نعملوا كاميرا المراقبه هذه الساعه اول حاجه باش نعملوها وجاو معناها كاميرات مراقبه او ديفينيسيون معناها باش تمسح كامل الساحه دونك كوغي لا توتاليتي دو لسباس دي كاميرا اللي هما نقول لك قويين معناها كل اود ديفينيسيون هذيا جاوا وعملوا الدراسه نتاعهم دونك اون فا انستالي دي بوتو و يكون لك لي بوتو هذوك ايكيبي دو كاميرات سيرفيونس هذه ساعه حاجه اولى انا نقول لك عليها الحاجه الثانيه معناها من البارح واليوم من الحقيقه مع الخبراء نتاع المكتب ذات فهمنا وانه المزود مع اون فا سادابتي نحن هذا هو باهي مثال اون فا

0: ينجم يتيح.
1: هما كانوا فدي بولون على الأرض. توا تفهم فيا كانوا فدي بولون على الأرض. توا فيو اللي هما ولاو عرضة للمشاكل هذه نتاع التخريب وما إلى ذلك. مش نوليو الكلهم يتنحاو ويتعاملوا على الديتاك الأمبيتون على الماء.
0: وغيرهم وغيرهم التخريب اللي صار بارابور للفيرفورجي وكل شيء. ما فما حد شايف صار في النهار صار في الليل. ما عندكم حتى معطيات أولية؟
1: لا لا التشخيص التشخيص توا هو مدام فما كل معناها فما لي باك هذوك اللي باك فلور هذوك اللي هما معناها زاد هما اون في فوجي فما فما كعبة اللي هي باش تتعاود معناها باش يعاودها معناها مع مع المزود. هي هذيك الحقيقة ما وقفت فيها التخريب معناها معناها ما كل ما كل مناظر نتاع لي زونزان اكسترا معناها طبقت هذيك هذيك نحن باش نعوضوها.
0: سي حمادي انا توا حسيتك تحب تهزني لثنيه اخرى خاطر احنا لا لا لا مش ثنيه اخرى خاطر احنا ماشي في بالنا انه بفعل فعل تخريب من ناس خربت الساحه توا كانه مش نمشيو في انه فما ديفويت ظهروا ممكن واحد اتك على حاجة طاحت ممكن واحد مس حاجة فتعوجت ماشين في الاتجاه هذا تاو.
1: هي الانستالاسيون وقعت عن طريق التثبيت ديريكت ما على
0: دونك ما كانش تخريب مش بفعل فاعل.
1: لا هذا هما طيحوهم العباد هما طيحوهم العباد ولكن انا عطيتك الوقائع الكل ترانسبارانس وانا مدام جيهان عطيتك انا كيفاش وقعت الحكاية وقعت الحكاية وأنا مليبا ليزون تتفكسي معناها بك بولونات ديركتما على الأرض.
0: فوالا دونك في الفيكساسيون فما بروبليم في الفيكساسيون وفي الفيرفورجي
1: توا نحن أنا في أبيل للمزود هذا باش يعاود كل شيء ويعمل لهم معناه يولي تثبيت بطريقة أخرى
0: التثبيت بتاع العدم تاعك. فوالا واضح. سي حمادي عبد الله شكرا لك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان. دونك المشكلة ظهرت في التثبيت انثبتوا من المولور ما ونعطيكم كالعادة صحيح فصحيح 9:31 دقيقة على وزيك.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
0: إعادة خلطنا للخميس وكي نقولوا خميس في مود صباح الناس اللي تولي في الصيف تولي أحلى صباح في الصيف وكي نهار خميس والعشاء متاع الصباح أم كلثوم لازم تكون حاضرة واليوم الحق تاع ربي خيرتهم قلت لهم يا الأولاد اختاروا انتم اقترحوا شين الغنية كل واحد يحب يسرح بخياله بها فاسي عبد الناصر قلنا نحب نسمع أم كلثوم بتغني
3: افتكرت فرحت وياك
0: مانيش مش نعلق على الحالة الرومانسية القلبية الغرامية اللي تعيش فيها فكروني أما تحسوا مسكين متليا ترى نشوفوا الخبرة مع سي رفيق شختار اسمع الخبرة اتعلم من سي رفيق قال لك ازاي اوصف لك قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كل واحد فيكم عايش في موجه انتم دوك اختاروا بين فكروني والا الف ليله وليله القوى العشاء بتاع الصباح
2: ابدا صباحك باحلى صباح احلى صباح بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتي من العشم سمت عليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على السيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
2: ابدا سباحك

0: شو كتير مشتاق. هذا جديد وليد توفيق.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: معناها سامحني ان شاء الله فرحين ديما اللي قاعدين يعملوا في الفروحات، لكن ما معنى انه تعمل في فرح وتخلي حيوان، وهذا شفناه قبل احسان يبدا ممدود في اطار جابوه في اطار عروض، وبعد هكا تظهر لكم باش تطلعوا على الحصان هذاك وتعذبوا. معناها شنو هذا؟ معناها صراحه معناها وشفناها قبل، وكان فما تتبع قضائي وتتعاود السيكونس اليوم. شكرا لها هي الاستاذه نوره المكني، هي المتطوعه في هذه القضيه اللي تم رفعها من طرف جمعيه. استاذه صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور في جيل. صباح النور.
0: صباح الخيرات استاذه. والله نفس السؤال يذولي حتى انت كم اخطانا كاستاذه، مش كاستاذه اليوم ككاستجيت مواطنه تونسيه تعرض فيديو كما هذه، تقول معناها كيفاش تخطر على بال إنسان أنه يخلي حصان هكيكة ولا حيوان هكيكة ممدود ويطلعوا عليه بالثقل ذاك الكل وبصبابتهم، وهما معناها صراحة ما تلقى ما توصف.
2: شو الكيف اللي يعملوه؟ شو الكيف اللي يتعمل وقت اللي تركب على حيوان وتعمل فيه ذاك الكل؟ معناها شنو؟
0: مش حتى تركب، مش تركب هذايا، اذا تطلع مش تركب معناها مش انه تعمل بيدوره،
2: تطلع لي بساقيك، تطلع لي كذا، معناها شنو؟ شنو المتعه اللي عندك؟ شنو المتعه؟ نقطه استفهام كبيره،
0: نقطه استفهام كبيره
2: في عقلية المواطن التونسي بصراحه. حاجه غريبه برشا والله.
0: استاذه انت متطوعه في هذه القضيه.
2: نعم. اي نعم،
0: حطنا شويه في الاطار المعاينه اللي صارت.
2: والله عندنا عندنا السيكونس هذيك اللي هبطت على مواقع التواصل الاجتماعي. عملنا معاينه عن طريق عبد المنفذ باش يصور لنا المعاينه هذه، وقدره الاله معناها غدوه باذن الله باش تصب باسم الجمعيه. اش كان باسم الجمعيه؟ احنا الجمعيه هي الجمعيه بالنسبه لي تأمس 90% من الشعب التونسي، حتى وكان هو ماهوش معناها منخرط في الجمعيه هذه، أما يهم أمر الجمعية هذية، خاطر بالحق الجمعية هذية معناها ترفق بالحيوان وواقفة للحيوانات من جميع هذه التصرفات معناها اللي قاعدة معناها نشوفوا فيها، معناها توقف المقصد. وتمرضنا احنا بالنسبة لنا يعني كمواطنة عادية قبل ما نكون محامية، وقبل ما نكون محامية متطوعة، أنا بالنسبة لي نشوف المشاهد هذية نمرض. نمرضوا الشعب التونسي نشوف حاجات كيف لك نمرضوا، ولينا نزفيه وهكا حكايات معناه ما عادش نجم ما عادش نسيبوا حتى نتفرجوا فيهم.
0: هي صارت حسب معاينتكم وحسب هكا ملامتهم.
2: عرس في الساحلين
0: اليوم مش تقدموا شكاية بالأشخاص اللي طلعوا عليها ولا بالفرقة؟
2: خاطر توا معناه حتى الشخص الفارس بين قوسين معناه ما عاد سمين حتى على هويته، احنا باش نقدموا شكاية بس نصاحب العرس اللي المقام عليه في الساحلين، والبحث توا هو يعطينا بالهويه نتاعو وشادينا صحيح معناها باش نتبعوا الفارس هذا اللي تصرف غير انساني بين قوسين في حق حيوان معناها يستحق منا كل الحمايه والرعايه.
0: الفارس وصاحب العرس باش تقدموا بهم اشكيه. بربي استاذه نحب نسالك لهنا، لانه سبق وصار زاد كيف في عرس وطلعوا العروسه وبالتالون وهما مش يقول لك يعفسوا فك الحصان حاجه توجع القلب. وقتها صار حكم على
2: اي نعم هذيك شكايه في جرومباليا، وصار الحكم على الـ على الـ على صاحب الحصان واللي عمل هذاك الكل، حكم عليهم غيابي بالسجن مده 15 يوم. معناها هذيك العقوبه
0: هذيك عقوبتنا احنا اليوم في تونس قانون.
2: فوالا هذيك يحكمنا الفصل 317 مجله جزائيه اللي يقول لك يعاقب بالسجن مده 15 يوم كل من يعذب حيوانا الله غالب.
0: معناها كيما نضرب سامحني كيما نشوفوا مشاهد نتاع يضرب كلب ولا حاجه بعصا وينجم حتى يقتله، كيما كيطلع على حصان هكا وبصباته ولا بالتالون 15 يوم
2: الله غالب. هذاك قانوننا وهذاك وان شاء الله احنا ناملوا انه يتم المصادقه على القانون على مقترح للمشروع الجديد بتاع تصحيح القانون، وان شاء الله معناها السياسه تكون رادعه اكثر على الاقل باش نمشي ما معناها تتبدل حتى العقليه، خاطر احنا باش تعمل على وعي الانسان فقط، راهو التونسي ما يرتدع ما تعملش برشا على وعيه هو، يلزم فما سياسه ردعيه فما شي ما يرتدع.
0: شكرا ليك استاذه نورتني. شكرا ليك، ربي فضلك، ربي يخليك. شكرا ليك الاستاذه نوره المكني على تدخلك معنا. بالحق كما قالت استاذه شنو اللي يجي في بالهم باش يعملوا التصرف هذايا في حيوان. نكملوا معنا حتى 11
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
4: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مرحبا بكم مستمعينا 9:53 دقيقة على موزيكا فان في أحلى سباح. إيش قولكم في هكا جولة جوية؟ تطلعوا في هليكوبتر فوق تبرقة، تعديوا ساعة تشوفوا كل المناظر الخلابة المزيانة. عجبتك الفكرة؟ ملا على قريب تنجم تكون ممكنة، وهذا اللي بشعطينا عليها أكثر تفاصيل. ضيفي المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة سي عيسى مرواني. صباح الخيرات سي عيسى.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ليهان ومرحبا بكافة المستمعي ذات مزيك، وشكرا على الدعوة.
1: شكرا ليكم. أنا ديجا بديت حسيت روحي في الهليكوبتر ويقول لي يا سيبون وأنا مش نطلع مدام. أعطينا هالحلمة المزيانة هذه وقتها تتحقق
2: إن شاء الله. عندنا رجل أعمال تونسي اقتنى طائرة مروحية لاستغلالها في جولات سياحية لفائدة زوار جهة تبرقة.
1: والله يحن أنا خنصفق علي، والله يعطي ألف ألف صحة بيه
2: لتقديم للزوار تجربة فريدة يكتشفون من خلالها صحة جهة تبرقة وعين دراهم مما فيها من جبال وغابات وبحر وسدود من السماء. بطبيعة هذا مشروع فريد ومبتكر ويتماشى تماما مع توجهاتنا الرامية لتنويع المنتوج السياحي.
1: وهذا مش تكون على مش تكون في فترة ما، ولا مش تكون الطائرة ديما موضوع على ذمة كانوا سياح ولا كانوا توينس؟ أكيد
2: بالضبط. جيهان هذه الطائرة باش تكون موجودة على مدار السنة لفائدة الزوار يعتزمون القيام بجولة جوية يكتشفون من خلالها سحر جهة تبرقة.
1: قديش باش تدوم الرحلة وقديش باش يكون السعر متاحة باش ناخذوا هكا فكرة؟
2: ولا الصفة أولية هو 250 دينار للشخص الواحد.
1: للشخص الواحد والدوم قديش؟
2: وهي معناها تحمل أربع أشخاص.
1: أربع أشخاص والدوم قديش؟
2: والله التوقيت أقل من ساعة.
1: نقولوا ساعة، نقولوا ساعة لأربع أشخاص في هليكوبتر وتعملوا دورة وتصوروا فيديوهات.
2: بالضبط اختي.
1: ان شاء الله معناها على قريب قاعدين في الفتره تاع نخلطوا في الموسم هذا في الصيف.
2: بالضبط اختي، ان شاء الله الطائره هي وصلت لتونس وان شاء الله في الايام القليله باش تجي المطار تبرق الدولي من خلالها، معناها باش يقع استغلالها بصفه دائمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله معناها نخلطوا من هون ان شاء الله لاخر جويليا او الاوت ونبداو نسمعوا بها.
2: نحن مرتبطين فقط وثيقه استكمال الوثيقه نتاع الترخيص النهائي معناها من الاداريين من سلطه الاشراف المرجع النظر للشيء هذا. نحن كوزاره السياحه ديوان تونس السياحه ندعم ونشجع هذا النوعيه من المشاريع ونقف بجانب المستثمر لتذليل السعر. إن شاء الله في الأيام القليلة يتمكن المستثمر من الحصول على الترخيص، وبالتالي معناها نستغل هذه الطائرة هذا المنتوج الجديد المبتكر كالفريد من نوعه في البلاد التونسية، يضيف الإضافة على مستوى تدعيم القدرة التنفسية لديها وتطوير جاذبتها، وبالتالي نحن معناها مع المشروع ليرى النور في القريب العاجل إن شاء الله، وتذليل السعر وحصول على الترخيص في أقرب الأجيال إن شاء الله.
1: إن شاء الله نسمعوا بيه تحصل على الترخيص، وشكرا مرة أخرى لي. دونك هي هدية من رجل أعمال تونسي إشراء المروحية وبش يجيبها وبش توصل المطار تبرقة لاستكمال الأوراق ولا وبعد فورماليتي هذوما، وبعد بش تكون فكرة حلوة على مدار السنة. هليكوبتر الأربع أشخاص تطلعوا في جولة فولا جوية فوق تبرقة وتشوفوا الجبال متاع بلادنا، تصوروا فيديوهات. الرحلة تدوم أقل من ساعة، 250 دينار للشخص. هذه ساعتنا القبل الأخيرة ديجا، دونك باش نكتشفوا شكون فيكم اللي باش تتعدى غنيته. فكروني ولا ألف ليلة، فكروني ولا ألف ليلة وليلة. سي عبد الناصر رفيق اهدهيلك الغنية. نخليكم مع صيف الأخبار وراجعين مع أم كلثوم.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس.
3: سمارت تيفي ايكوسات تلفزة 100% تونسية. 2 جيجا دو رام, 64 جيجا دو ستوكاج, QLED 4K, Google TV 5.0 certifié, Android 14. ECOSAT, فرجة وبشاشة.
0: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
4: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: متجر ميلانو, العلامة الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والقنصلية العامة لفرنسا بتونس توقعان أمس اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الأعمال لفائدة المؤسسات التونسية المنخرطة بالغرفة بولاية صفاقس, بما يساهم في تبسيط المسار الإداري وتيسير تنقل رجال الأعمال والمهنيين في إطار أنشطتهم الاقتصادية. وتنص اتفاقية التعاون على توفير مرافقة خاصة لفائدة المؤسسات الأعضاء لا سيما بالجنوب التونسي من خلال خدمات التثبت من ملفات طلبات التأشيرة والمساعدة في إجراءات أخذ المواعيد, بما يساهم في تبسيط المسار الإداري وتيسير تنقل رجال الأعمال والمهنيين في إطار الأنشطة الاقتصادية. شركة تونس للطرقات السيارة تعلم في بلاغ أنه يتم في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة غلق محاولة الخروج من المحطة في اتجاه مدينة هرقلة, وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق للتاسع من جويليا الجاري لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. والشركة تدعو في بلاغها مستعملي الطريق السيارة المتجهين لمدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيضة. في تطورات الشأن الدولي, مراسلة وكالة فرانس بريس تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة المنامة بالتزامن مع إطلاق سفارات الإنذار, وذلك بعد ساعات من هجمات إيرانية على البحرين. وزارة الخارجية الإيرانية تندد اليوم بالقصف الأمريكي الذي قالت أنه استهدف بنا تحتية مدنية بما في ذلك جسور للسكك الحديدية, وصفة ذلك بمثابة جريمة حرب جسيمة. والخارجية الإيرانية تقول أن طهران لن تسمح بما اعتبرتها الانتهاكات الأمريكية للاتفاق أو ممارسة الترهيب بما يؤثر على المصالح الوطنية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد لدى استقباله السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية. في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين واشنطن ومدريد, أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا, ووجه انتقادات حادة لها واصفا إياها بالشريك السيء داخل حلف شمال الأطلسي. تفاصيل عن خلفيات هذا الموقف وحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
6: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا جدلا واسعا بعدما وصف مدريد بأنها شريك سيء داخل حلف الناتو، مؤكدا أنه وجه وزير الخزانة الأمريكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون الكشف عن طبيعتها أو موعد تنفيذها. يأتي هذا التصعيد في ظل خلافات داخل الحلف بشأن عدد من الملفات من بينها إيران ومنطقة القطب الشمالي. اقتصاديا تربط واشنطن ومدريد مبادلات تجارية مهمة، إذ بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إسبانيا خلال العام الماضي 26.6 مليار دولار، فيما حققت الولايات المتحدة فائضا تجاريا بنحو 5.2 مليار دولار. رغم ذلك تبقى إسبانيا من أقل الدول الأوروبية اعتمادا على السوق الأمريكية، إذ لا تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة سوى 1.1% من ناتجها المحلي الإجمالي مقابل 3.2% في المعدل على مستوى الاتحاد الأوروبي. من جهتها أكدت الحكومة الإسبانية أن علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الولايات المتحدة ما زالت ممتازة، في انتظار اتضاح مدى تنفيذ الإجراءات التي أعلنها ترامب.
5: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي.
1: الله على أم كلثوم ومقطع من فكروني العشاء و15 دقيقة وتفكرنا نعاود ونرجع معكم في أحلى صباح ونقول لكم مرحبا بكم وليميسيون توفى الأحداش بدينا من صبحيتنا من 6 متاع صباح. شكرا لكم اللي برشا قاعدين تتواصلوا معنا على الواتساب على رقمنا نذكر 23 513 ألف. أي وقيت نعملوا طلق في المارشي واليوم باش نهزوكم السوسة مع زميلتنا إيناس همامي. إيناس صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، تحية ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا اللي تبعوا فينا توا اون ديريكت على باج موزايك اسات.
1: اليوم في سوسة شنو الأجواء قبل كل شيء؟ متاع تبحيرة اليوم والله حازينكم في تبحيرة.
2: والله يا جيهان 8:30 متاع الصباح أنا في وسط مدينة سوسة، الشمس اون ديري متاع نصف النهار ماضي ساعة تاع القايلة.
1: راهو البحر يملى ويفرغ ما شاء الله.
2: والله احنا ننصحوا جيهان انه يمشيوا العشيه يبحروا كما قلت لك، معناها شمس برشا اليوم، دونك الحقيقه نتصور العبيد تعوم العشويه خير على البرود.
1: ولا سيم شحولهم اليوم في المارشي وين موجودين
2: اليوم؟ اليوم رصدنا الاسعار في مارشي باب جديد سوسه، وين لقينا البطاطا من 2000 ل 2100، طماطم من 500 ل 750، البصل من 500 ل 600، الفلفل الحلو من 2000 ل 2500، البقلوتي من 1500 ل 2400، السفناريا من 1100 ل 1500، الفقوس بدينار، القارس من 4000 ل 5000، السلطه 1500 الكعبه، البيتراز 2500، القرع الأخضر من 2000 ل 2500، البيتنجان من 1250 ل 1500، والخضر الورقية من 500 ل 700 الحزمة. بالنسبة لأسعار الغلال، العنب من 7000 ل 8800، التفاح 6700، الخوخ بوتابقاية من 6000 ل 6600، العوينة من 4200 ل 7500، البطيخ من 1200 ل 1500 الكيلو، لنزاس بوقدمة 12 دينار، الدقلة 14 دينار و800، والدلاع ب 700 الكيلو. نمر الأسعار، اللحوم البيضاء سكالوب داند 18 دينار، الدجاج 17، كويس داند 8200، الدجاج 9900، وحارة العظم ب 800. أسعار اللحوم الحمراء حافظت على الارتفاع متاعها، الحمل بقري 49 و800، العلوش 60 دينار، الكوتليت بقري 40 دينار، المخلط 29 و500، الكبدة بقري ب 60 والعلوش ب 68 دينار، المرقيز الدياري ب 35 دينار، الدوارة كاملة ب 80 دينار، الحماز ب 58 دينار، والهرقمة ب 5000. نختم جولتنا جهين مع أسعار الأسماك. لورة المربية 22 و600، القاروس 29 و600، السردينة من 5000 ل 5800، اللاتشة 10 ل 8800، القرنيت 30 دينار، الميرلان والتشولة ب 25 دينار، الكالامار من 30 ل 34، ال40 دينار، التريليا من 25 ل 39 و800، الغزال 10000، كلب بحر 36 و800، السال من 38 ل 58، المناني 64 دينار، راس مناني ب 25 دينار الكيلو، الشفريت 25، المنكوس 28، والسكمبري من 10 ل 18 دينار. هذوما ابرز الاسعار اللي لقيناهم اليوم في مارشي باب جديد سوسه.
1: يعطيك الف صحه ايناس من مارشي باب جديد سوسه. كانت هذه اسوام اليوم المارشي، نهاركم زين كل مستمعينا حتى ال11، مازلنا وقاعدين تسمعوا في احلى صباح.

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، نص ساعة مستنى معاكم في احلى سباح.

0: بمتاع الشيلي حسيتوها توا ذكرتكم فيها مش نعيشوها إن شاء الله اليوم زد الحمد لله الحمد لله. درجات الحرارة مش نحو الارتفاع وارتفاع ملحوظ خاصة في الويكند ابتداء من الجمعة نحكي على هوني باش تفوت المعدلات العادية بستة إلى عشرة درجات وباش توصل في مناطق وولايات درجات الحرارة الخمسة واربعين وستة واربعين في الظل معناه الغسنتي المحسوس باش يكون في حدود الخمسين درجة فور. الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يعطينا. أنت جين تحكي نحسكم وتقولوا لي وانت تجيب لنا في الوهج أنت تحكي وانت تجيب لنا في الوهج. الخلا رفيق يقول قوي قوي الكليماتيزور من الكليم تلمونتي تحكي على السخانة حسيت الدنيا سخنة توني في الاستوديو. الحمد لله يا ربي هذيك هي درجات الحرارة هذاك هو صيفنا ولأنه يقول لك أنه جمعة جاية كيف كيف باش تزيد تسخن أكثر وتقريب فما موجة حر باش تشهدها بلادنا الجمعة الجاية إن شاء الله يا ربي كل ما يعطينا بلطف. فوالا هوني التوصيات بيان سور بربي هوني اللي يسمعوا فينا نبداو باللي يسوقوا البريكي بارفان ديودورون أي حاجة قابلة للاشتعال تفكروها نحيوها من كرهبكم راهو عديد السيارات لطف عليكم معناها قاعدة تتحرق وكيفاش رفيق حتى دابوس تمام سكر كيف كيف الحاصل ما تخليه حتى شايف وسط كراب سينو للي يقول لك هكا هاو مالا يجي مادام قلت هكا الطقس سخون معناها ما يبرد علينا كان التبحيرة مش في أوقات نتاع تبدأ الشمس وأشعة الشمس علينا راهي ضربة شمس قوية راهو اللطف علينا صغار ولا كبار ما نجموش نكونوا محميين منها فاتفديو كل الوقت متاعنا القايلة غرغور القايلة اللي حسرة كنا قبل نقولوا من نص نهار الماضي ساعتين ليتا ولا لي طويلة البدا نجم نقولوا من 11 حتى الثلاثة والأربعة متاع العشاء وحتى العشرة ساعات دوك ردوا بالكم على صغاركم شو برشا ماء وإن شاء الله تتعدى تتعدى كما تعديت غيرها. كملوا مع بعضنا على موزاي كفام بعد شوية باش نسمعوكم زي كيف كيف لشكون تبنيتو طول العمر
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح فيزيتي موزايك فام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
1: من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج محرزية طويل أحمد عجابي نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ بمساهمة موزايك فام
3: ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الوقت قديش يجري الوقت ديجا لحديش غير درجينا على موزايك فام. انتم اللي سجلتوا على 71-113-013 حكيتوا في برشا مواضيع وتعرفوا ان صوتكم يوصل معنا. هذا ثاني موعد من صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: الو عسلامة موزايك فام، بربي عدونا صوتنا، بربي المهزة متاع كيسات ولي ترافول يتحلوا في الصيف ويقعدوا مسكرين وبعد يعادوا يحلون في الصيف يعادوا وبعد يسكروا التو كيس قربة مال سنين كله ترافول دقدق أذوية ما تفعل في الليل إلى متى يا أخوي؟ خلص لنفو خلص تفيا خلصوا في كل شيء وكيسات غايبة وكل شيء مدقدق.
3: جهاني للأخت لبلاد بلادنا ولبحر بحرنا، بربي تهز ولادك يقول كونتري بيسين بستين بثمانين بمئة وعشرين ألف وتروح الوتيل من ميتين المليون باش ترقد وتروح. عدنا مون شدوا لداتي يقوم الصباح ندوش لهم ونفرشكم وخلي يلعبوا بشوية ماء ونجي نحسب لهم قداش عدادهم ستين ستين في النهار. العائلة القليلة بمئة وعشرين ألف كنزوز من الناس هذو ما ندوش مئة وعشرين ألف نخليهم اللي نخلص بهم الماء متاعي وأنا نفرش كوفي دويرتي ونعمل قهوة في البرود وناكل على رويحتي كل شيء من الفرجيداري قدامي ولا ناكل ما نعرفش عليه البيت ولا اللي هو ما فهماش نص المليون باش نفطر احنا عائلة طاو في اوتيل ولذا شد جيرتنا والدنيا سخونه نحافظ على وليداتنا فرشكوهم كل يوم نعملوا لهم الدوش ونحط لهم العابهم ونحط لهم اكلتهم ونتلاو بيه خليوا لهم كرخص وطيولوا يلحقوا بينا وعيطونا باش نصيفوا ب 20 وب 30 وبيت ورقد وكول واشرب ومرحبا بك عزيز مكر اسمعوا كلامي تربحوا يا توانسه.
4: أخي جيجي بربي يا جيجي بربي كلامي موجه اللي يرميوا الدم على الكياس معناتها انت تعمل ترافو في دارك ومن بعد تجي قبل الليل الساعتين ما ثلاثة نتاع الصباح وتجي ترمي على الكيس يندرك تروح معناتها ضميرك مرتاح تقول يا تبدا فرحان معناتها رميت الدم على الكيس ما تخممش فيه واحد يدخل بالكهرباء فيه الكيس يبدا ما فيهوش ضوء عادي معناتها انت تجي ترمي الدم يا وليدي وين ماشيين بربي وين ماشيين تخافوا ربي.
0: صندوق عجب. يبدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: صباح النور أميل مجدي اللي بعثت لنا على 23513000 نمرونا على الواتساب تقول والله مونسينا في الغربة من 6 متاع الصباح نبدأ معاكم. صباح الخير لله مونستنا أنتي. صباح النور السينوردين جليبي ميرسي بوكو الفريدة جرولو زادة كيف كيف اتبع فينا من بالبرة وقلنا معاكم هكا نبدأ ونعيشوا أجواء تونس ونعيشوا معاكم كينا داخل معاكم في ستيديو. ميرسي بوكو انتم بتشكونا على البون أمبيانس وحنا نشكركم على متابعة عدكم ووفائكم لنا. تقاعدين تبعثونا كما نذكر ونعود نقول الجديد نمرو الواتساب اللي عليه تتواصلوا معنا اون ديريكت على 23513000. ألفا مرحبا بيك زيدا سعيدة وعزيز يتابعوا فينا من الإمارات مرحبا بيكم. خديجة من دبي هي وصاحبتها مروة تقول احنا من الصباح زيدا كيف كيف معاكم يا سيدي. مرحبا بكل مستمعينا هكا الجديد تتواصلوا معنا على الواتساب على 23513000. اليوم 9 في الشهر اليوم كلمتونا وحبيتوا لشكون تتمنوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عسلامة جين. طبي اليوم عيد ميلاد كنتي نسرين بن صالح، نقولها إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، وربي إن شاء الله يحيها لمثاله ولا يوريها شر ويفضلها وليداتها ولبيتها. نحبها برشا أنا حماتها فتحية من برص درية.
2: نحب نهني ماما بعيد ميلادها أنا مريم، نحب نهنيها ونحبها برشا. عيد ميلاد سعيد، نحبكم الكلكم وإن شاء الله ربي معاكم.
3: أهلا مزيك بخير، أنا عيد ميلاد بنتي اليوم غزلان اسمي صندس هبة حمام، أتمنى لها طول العمر إن شاء الله كل عام ويحيي فيه وربي يفضلها لي ولأخواتها أحمد ونور، اليوم تعمل 9 سنين.
4: نحب نهني ولدي منوب بعيد ميلاده، نتمنى له كل عام وهو حي بخير.
5: مكرم صح، نحب نهني ولدي محمد عزيز مناسبة عيد ميلاده 18، كل عام عزيز وانت الحب، كل عام وانت حي بألف صحة وسلامة. شكرا مزيكا خير.
6: اليوم نحب نقدم ديكاس لبنتي ريحان بوعلاقي مناسبة عيد ميلاده، نحب نقولها إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير وراني نحبك برشا، ماما تحبك برشا يا روحي، هي وباباتك أمين، إن شاء الله ربي يخليك لينا وربي يحميك وربي يفضلك لينا يا حبيبتي، حبك برشا.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
7: سيء صحيتنا، بديت على بكري مساء تاع الصباح وخلطنا توا لاخر ليميسيون، ان شاء الله ربي يكون ونسناكم كيما كل يوم على امتداد شهر جويليا كل في البرمجه الصيفيه الموزايك فام. ميرسي الفاطومه، ميرسي الكريمه، ميرسي لعبد الناصر، ميرسي رفيق ليكم اللي تبعتونا 100% تبعت شويه. سيدي احمد ميرسي، ميرسي بوكو سيدي احمد، نورتنا

0: سيف كونفن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
2: وسمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2025 ل65 شركة من أصل 75 شركة مدرجة بالبورصة تولت نشر المؤشرات الخاصة بوضعياتها المالية إلى حد الآن تشهد تحسنا بنسبة 7.2% مقارنة بالسنة المالية لسنة 2024 لتبلغ قيمة إجمالية قدرها 3179 مليون دينار مقابل 2967 مليون دينار بحسب ما أعلن عنها بورصة تونس في ورقة نظرتها أمس. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بسلك أعوان الوزارة بعنوان سنة 2026. وحدد عدد الخطط المراد سد شغورها ب 25 خطة على أن تفتح المناظرة يوم 10 من سبتمبر 2026 والأيام الموالية، فيما حدد يوم 10 من أوت من 2026 كآخر أجل لغلق قائمة الترشحات. انطلاق أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وتنجز هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة على طول 400 متر خطي، بما من شأنه تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات التي قد تشهدها المنطقة خلال فترات التساقطات الغزيرة. في تطورات الشأن الدولي، وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء تفيد بسماع دوي عدة انفجارات في إقليم بوشهر الإيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. ويضم الإقليم محطة طاقة نووية إيرانية. وسائل إعلام رسمية إيرانية تفيد بأن الطائرة التي تقل نعش المرشد الأعلى علي خامنئي هبطت في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، حيث سيوارى الثرى بجوار مقام الإمام الرضا في وقت لاحق اليوم. الكرملين يؤكد أن الاعتقاد بأن الضغط العسكري على روسيا سيساعد في تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا خاطئ. الحكومة الفرنسية تقول اليوم أنها ستقدم مساعدات طارئة لشراء الأسمدة ودعم الإنتاج المحلي في وقت يؤدي فيه التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط على مزارعين يعانون بالفعل من انخفاض أسعار المحاصيل وظروف الجوية القاسية. وتندرج الخطط الفرنسية ضمن حزمة دعم أوسع للمزارعين أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو، تبلغ حصة فرنسا منها حوالي 107 ملايين يورو. وقالت أني جينيفير وزيرة الزراعة الفرنسية أن فرنسا تخطط لزيادة هذا الدعم إلى نحو 145 مليون يورو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس 100% تيوب. 100% تيوب، أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من 2 الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.

0: مهرجان جاز بتبرقة في دورته العشرين يقدم في سهرة الاختتام أبرز وأقوى مغنيات الجاز في أمريكا والساحة العالمية. فيرونيكا سويفت اللي تجمع في عروضها بين الجاز والأوبرا الفرنسية والإيطالية والبلوز وموسيقى الروك. وأكوانارو من بين أبرز أيقونات الهيب هوب والسول والبلوز. سهرة تجمع بين عالمين موسيقيين مختلفين. الخميس 9 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC غنو لاسيغال وموزايك FM. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. موزايك FM.

0: Cité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس. مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيك. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
0: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء اكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا اخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين. ميلانو العلامة الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو جميع مربي الماشية والدواجن إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات للحد من تأثير موجة الحر المرتقبة على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، وذلك إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. ووزارة الفلاحة توصي في بلاغ بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة وتوفير أماكن مظللة وتحسين تهوية محلات التربية مع الحد من نقل الحيوانات أو تجميعها خلال فترات الذروة وبرمجة الرعي في الأوقات الأقل حرارة، إلى جانب المتابعة اليومية للحالة الصحية للحيوانات والاتصال بالطبيب البيطري عند الضرورة. قيمة صادرات الغلال التونسية تبلغ منذ بداية السنة إلى غاية يوم أمس 8 جويلية حوالي 18873 طنا بقيمة إجمالية نهزت 88.07 مليون دينار مقابل 15738 طنا بقيمة 76.67 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة. وكهيئة مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرة يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الصادرات التونسية شملت 27 سوقا خارجية مقابل 21 سوقا خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، موضحا أن هذا المؤشر يعكس توسع حضور الغلال التونسية في الأسواق العالمية وفق تأكيده. انطلاق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والتي خصص جدول أعمالها للنظر في مخطط تنمية 2026-2030. النائب بالبرلمان هالة جبلة تؤكد وجود معاناة متواصلة في عدد من الجهات بسبب نقص أو انقطاع الماء الصالح للشرب في ظل عدم ربط بعض الأحياء والمناطق بشبكات التزود حسب تصريحها لمفادتنا إلى البرلمان سيد الهمامي.
3: اليوم احنا نواب نمثلوا عديد الجهات نعانيوا من قطع الماء، عدم توفر الماء الصالح للشعرات. نصوروا اليوم معناه بمناسبه مناقشه مخطط التنميه، مشكل كبير نعانيوا منه عده معناه سنوات، تعطل كبير لمشاريع تحليه مياه البحر واي مشروع بديل انه هو يوفر الماء هذايا. المتلوي، قروان، سوسه، مستير، مهديه، سيدي حسين، عده مناطق مانيش باش نذكر معناه على سبيل الذكر وليس الحصر. الحق الدستوري هذايا مش متوفر في بلادنا. عديد الاحياء الشعبية زادة كيف اليوم التوى ما تمش ربطها بالماء الصالح للشراب، راهي ولات معاناة يومية. الناس ما عندها مشكلة في التراخيص، الناس وصلت تتسلف في الماء باش نجم تشرب. مخطط التنمية السياسات اللي موجودة فيه واللي تخص السياسة المائية للبلاد التونسية ضعيفة جدا، كلها بعض الشعارات لا ترتقي إلى مخططات جدية أو برامج فعلية تنجم بالحق تحللنا المشكل. اليوم باش نعطي مثال ولاية سوسة، نحكيو على محطة تحلية الماء واللي باش تحللنا مشكلة كبيرة على يمكن 5 ولايات. لحد الآن عندنا مماطلة معناها في فتح المحطة هذه، وكل مرة نقول راهو سنة باش تحل والشهر هذا باش تحل، وآخرها في مخطط التنمية نلقاو ما باش تحل كان في آخر 26، وفي نفس الوقت معناها اون باراليل نلقاو يحكيو على اكستنسيون تاع المحطات هذوما. الحقيقة ما فماش جدية في التعامل مع الملف هذايا.
2: بعد وقت وجيز من افتتاح ساحة المغرب العربي بالقيروان، المدينة تعرض جزء منها إلى عملية تخريب طالت بعض المجسمات، ما أثار استياء واسعا في صفوف أهل المدينة، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الأضرار التي لحقت ببعض مكونات الساحة حسب ما نقله مراسلنا بالجهة خليفة الجسمي. عالميا، السلطات في جنوب الصين تعلن اليوم الخميس مصرع 39 شخصا جراء فيضانات أعقبت عاصفة استوائية هطلت خلالها أمطار غزيرة، في حين تستعد تايوان والساحل الشرقي الصيني لإعصار من المتوقع أن يضرب اليابسة خلال الأيام القادمة. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية تتواصل فيه درجات الحرارة في الارتفاع لتتراوح عامة بين 38 إلى 42 درجة مع ظهور الشهيل، فيما تكون بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. الرياح تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، والبحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وقليل الاضطراب في بقية السواحل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوف الوكامل فريق ميديماك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوف الورداني على موزايك فم.
4: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك في صيف 2026 في شكل جديد وبرشا فقرات جديدة وبرشا ناس نورونا في الحلقة. شكرا على تفاعلاتكم، ديجا قاعدين تبعثونا تفاعلاتكم الكل على رقم الواتساب على 23 513 يوصلونا ملاحظاتكم، مع العلم أنه الحلقة هذه زادة تتفرجوا فيها مباشر على اليوتيوب اللايف توت، نجموا تحطوا اليوتيوب تتفرجوا فينا على الفيسبوك، تتفرجوا فينا تسمعونا على البث. طريقة مزيانة خاصة للتوانسة خارج تونس أو داخل تونس وفي أي مكان، حتى كده بدأ تسوق في الكهرباء اللي بجنبك يبدأ حاط لايف ويتبع على موزايك فيم. شكرا على حسن المتابعة، سعيد جدا أنه يكون معنا سي نجي زعيري. مرحبا بك سي نجي.
5: مرحبا نوف، المرحبا بكل المستمعين.
4: مرحبا مرحبا جيهن بن عبدالله. عسلامة جيهن.
6: أهلا وسهلا، مرحبا، قيلولة سعيدة للناس الكل.
4: يا عايشك
6: المقايلين مش احنا.
4: اي ليه، ما هذا اللي مقايل له مقام الخمسة، ما نعرفش انا مازال ما يعني
7: لا ثم انا استخدم بك مثلا تاكسي،
4: ما دام ما فطرتش ما فهميش قايلو لانه
7: فما تاكسي سلم عليهم اللي يبدا الاربعة تاع الصباح مثلا
5: هكذا. صحيح قايلو له قبل الفطور خير باش يبدا يرقد خفيف.
4: ترقد خفيف ما تثقلني به، سلاح جندب باش نحاول
7: سلاح
4: جندب. خزرت الناهد باش نقول ناهد ما حكاش سلاح
7: ساكن ماكش بعيد. تجدوتين تحياتي ليك نوفل, تحياتي ليك بالكل إنسان المزيدة على كل مستمعينا ومشاهدينا في يوتيوب. تحياتنا لهم.
4: نهد جندوبي
8: مرحبا.
4: انت ماكش من علاقي اللي ظلي
8: لا مش برشا.
4: اي مش برشا, واضح واضح انك حاشاك وحاشا قدك تشد تقرا كتاب تقول في بلاصه مش
8: مش لك الدرجه دي.
4: مراد بلكي في الاخراج, مرحبا بك مراد. اشويق في الاخراج الرقمي, على سلامه اشويق. شنحوي لكم كالعاده اليوم باش نحاولوا نفسر لكم ونحلل لكم كل الاخبار اللي فما. المعطلون عن العمل يعملوا مظاهره يحبوا تفعيل القانون اللي تم المصادقه عليه. باش نحكيوا على اطارات قطاع الاعلام, فما احتجاج على وضعية برشا مؤسسات إعلامية وبرشا إعلاميين. صابت الحبوب ماشية في وضع باهي, فما وين خزنوا يظهر لي تفادينا مشاكل المشاكل السنوات الماضية. جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تحتاج على قرار الدولة اللي قالك بعد ما تجي من برا تقعد تخدم 5 سنين, قالك علاش مش شهر شهرين 6 شهور. وبرشا أخبار أخرى في جرايد. تخريب ساحة المغرب العربي بالقيروان بعد 4 أيام من إنجازها, حاجة غريبة جدا. والحرارة باش تكسر الأرقام القياسية, 3 أيام باش نخلطوا الأرقام قياسية أكثر برشا من الأرقام اللي احنا متعودين عليها. ديجا غدوة ميدي ماك سبيسيال سخانة باش نحكيو على إطاحة شبكة أخرى لترويج المخدرات, أكثر من 10,000 قرص مخدر وزو سيارات فاخرة. في موزايك 24 باش نحكيو على جانب من التقرير السنوي للبنك المركزي, تراجع حاد للتعامل بالشيكات. باش نحكيو السلامة المرورية زادة وبرشا حاجات جديدة. مش هكا مع جهين ألعاب الأطفال الافتراضية, حكايات غريبة الألعاب اللي مدمنينها. وباش تقول لنا جهين مش كان الأطفال راهو لحد 35 سنة إدمان رهيب ورهيب. باش نعطيكم أرقام متاع تونس والعالم قديش مدمنين. عنا ملا سؤال ديجا تبعثونا قاعدين على الواتساب, عنا أنفو لأنتوكس, وعنا كونسو براتيك مع نديا الفورتي. وقت اللي تشري حاجة ركزوا معنا, وهذه لازم تعودوا تسمعوها. وقت اللي تشري حاجة ويظهر لك في 15 يوم باش ترجعها والبيع يقول لك لا القانون ضده, ولا يقول لك لا نرجعها اما عاود اشري بالفلوس هذيك القانون ضده. اعرف حقوقك, وحتى كي تشري من الويب شنو هو حقوقك, كل شيء باش نعرفوه. ما فاتك شيء مع سلاح. اليوم باش نحاولوا نسخنوا على ماتش المغرب. الواتساب ولو يقيدوا اسامينا في انتظار, معناتها باش يتنحاو نوامر. قيد اسمك في ساعه باش نفسر لكم كيفاش مع محمد علي سويسي, لانه ينجم اي واحد مثلا انا جيت نقيد اسمي نلقى شكون خذا اسمي, معناتها قيدت اللقب والاسم, معناتها فما ينجم شكون يفك لك اسمك. وعنا برشا كويز وبرشا حكايات. يلا نبداو بدقيقه نيوز معناها
0: دقيقه نيوز
1: دقيقه نيوز
0: دقيقه نيوز.
9: رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل البارح بقصر قرطاج السارة زعفراني الزنزري رئيس الحكومة اللي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الدولة لعدد من الأحداث اللي تتواتر بشكل مرتب للتنكير بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع. أكد أن الشعب التونسي باش يحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء, كما كان أحبطها بوعي العميق في تاريخ غير بعيد. أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل دعوا خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي اللي طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية, واللي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر, إضافة إلى التعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. ندوة إطارات قطاع الإعلام بجهة تونس المنعقدة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل تقرر المضي نحو إضراب في القطاع السمعي البصري على أن يحدد موعده لاحقا بالتنسيق مع الهيكل النقابية المعنية. والمجتمعين أكدوا على 3 مطالب أساسية, هي المطالبة بإصدار النص الجديد الخاص بمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية وتحيين الاتفاقية الإطارية المشتركة المتعلقة بمؤسسات الصحافة المكتوبة, وخاصة في باب سلم الأجور وتسوية وضعية العمل العربي. الكميات المجمعة من صابة الحبوب تبلغ على المستوى الوطني إلى غاية يوم 7 جويلية الجاري حوالي 9.1 مليون قنطار موزعة بين 8.6 من حبوب الاستهلاك, أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بالمراكز و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. مدير الموارد البشرية بإحدى شركات صناعة مكونات الطائرات بتونس محمد بوكذبة يدعو إلى مزيد انفتاح الجامعة التونسية العمومية على مكونات النسيج الصناعي خاصة في مجال صناعة مكونات الطائرات لمعرفة متطلبات سوق الشغل في القطاع هذا وحاجيتهم من الكفاءات التونسية والاختصاصات في المجال. الاتحاد العام التونسي للشغل يقر جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات في ظل ما وصفوا بالوضع المالي الدقيق اللي تمر به المنظمة وما يشهدوا من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات وجاء في وثيقة موجهة إلى الكتاب العامين للاتحادات الجهوية بتاريخ 2 جويلية أن المكتب التنفيذي الوطني قرر تخصيص مداخيل معلومة الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في أجلها والاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات. جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تقول في رد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بخصوص المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج أنه مقتضب وانتقائي طالبت بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. والجمعية تبين أنه الشهادة اللي تحصل عليها الطبيب التونسي بعد تخصصه في ألمانيا هي شهادة الاختصاص الألمانية المعترف بها على المستوى الأوروبي وطالبت بمعادلة فورية وآلية للشهادة هذه دون شرط الممارسة لمدة 5 سنوات ودون اختبار تقييمي، واقترحت إجراء فترة تأقلم لمدة 6 أشهر كحد أقصى للتعود على البروتوكولات المحلية لتكوين طبيب مختص من الصفر وفق نص البيان. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكم يقضي بالسجن لمدة 18 عام وخطية مالية قدرها 20,000 دينار في حق امرأة أجنبية بعد تورطها في محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي. وترجع أطوار القضية إلى كمين أمني محكم قادته الأجهزة الأمنية والديوانة بالمطار وين اشتبه الأعوان في سلوك المسافرة الأجنبية عند وصولها على متن رحلة جوية قادمة من إحدى الدول الأوروبية وبتمرير المشتبه بها على جهاز الفحص حسب الأشعة سكانير تأكدت شكوك الأعوان كشف الجهاز عن وجود أجسام غريبة مخبأة بدقة عالية في طيات ثيابها وبتفتيشها قانونيا تم العثور على كميات من مخدر الكوكايين كانت مقسمة ومعدة للتهريب والترويج داخل البلاد. كملوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أبلغ نظيره السوري أحمد الشارع البارح أنه قرر رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وكتب ترامب في رسالة إلى الشارع: لقد وعدت بإزالة جميع الحواجز اللي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك.
0: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: شكرا لك نهد باش نحلوا شويه اخبار. ديجا قاعدين تبعثونا في برشا مساجات بالتوفيق للمغرب، برشا مغاربه وتوانسه بالتوفيق لكلنا نشجعوا المغرب. سيف قال احلى شله احلى قيلوله، الى حد الان جمله عاديه، مونسينا في الخدمه. معناتها سيف في قيله في الخدمه، يعني اللي هو اوبسيون اخرى
7: يعني ما يمكن هو خاطر والله فما شركات مش الكل نعرفش انا فما اللي يسمعوا فينا معناها يعملوا لهم ديس سباس باش يرتاحوا سيرتو معناها كل طبيعه العمل ساعات تفرض هيك
4: فوالا. نعمل روحنا مقتنعين على اللايف اليوتيوب تتفرجوا وتسمعون. يلا اصحاب الشهادة العليا نجي زعيري سايبو حر سلاح حر نجي زعيري اصحاب الشهادة العليا المعطلين على العمل، حكيت فيه برشا مرات الموضوع واللي باش تقولوا نعتقد انه تكرار، ولكن هذا التكرار لا يؤثر، عملوا وقفة احتجاجية تفعيل القانون، يعني تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 معناتها ما هوش مطلب، هو ما انزل اكتيفي، ما تنتي عبارة عن شيري التليفون ما اكتيفيتوش، معناتها القانون تعمل المبلغ المالي محطوط ولكنه توا 7 أشهر بعد ما شنو لم ينفذ. تفضل نعرفش
10: خلنا نذكره بالقانون اللي هو قانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. والقانون ينص على انتداب الخريجين هذم على دفعات سنوية متتالية لمدة ما تجاوز 3 سنوات. دونك نحكيه على يظهر لي على 2027 أو بداية 2028
4: عملوا لها بشوفة.
10: أي طبعا القانون هذا يهم اللي طالت البطالة متاعهم يعني 10 سنوات تجاوزت 10 سنوات اللي عندهم معني بعاطلين أكثر من 10 سنوات و تجاوز سنهم الأربعين عام.
4: هم 130 ألف.
10: فوالا. وطبعا تعملت منصة لتسجيل، منصة دي تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني. وسجلوا في المنصة هذه، المنصة دونك شنو دورها؟ دورها هي أنها ترتبهم ويعني حسب السن
4: لبارامتر الكل، يعني باش يكون ترتيب منطقي وما فماش اكتاف على
10: الشروط كتير. اللي نص عليها القانون
4: يعني بروسيدور ممتازه صح.
10: وتم انتداب دفعات، خضعوا للتاهيل طبعا حسب ما يقتضيه القانون. القانون يقول لازمهم يخضعوا لمرحله التاهيل، لانه سيد معناه الخريج عنده اكثر من 10 سنوات دونك، وهذا طبيعي. لكن اللي ماهوش طبيعي ان العملية الانتداب وأدماجهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام توقفت لأسباب غير معلومة. دونك شو ردة الفعل متاعهم، لأنهم قعدوا يستناو في تواصل عملية الانتداب.
4: احنا هنا برك حكينا جي خمسة مرات على الموضوع علاش توقف.
10: قعدوا يعملوا في وقفات احتجاجية متتالية، معناها عملوا العشرات من وقفات الاحتجاجية، وصلوا صوتهم، بلغوا صوتهم عبر وسائل الإعلام وتكلموا، سمعتهم السلطات، عملوا وقفات احتجاجية حتى قدام وزارة التشغيل. وإن يعني أعتقد أنه كل أجهزة الدولة المعنية بالموضوع هذا بتطبيق القانون وصلها صوت الخريجين هذم اللي قاعدين يحتاجوا ويطالبوا بانتدابهم. ما الذي حدث أو ما الذي يحدث داخل هالأجهزة ذي؟ يعني نقصد أنا في رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل ووزارة المالية، بعد ما تم معناها رصد اعتمادات مالية، شو اللي قاعد يصير؟ وعليش ما تطبقش القانون؟
4: وبعد المسيرة اللي عملوها البارح وشافوها تونسكو، على ما رد حد الفعل من المسؤولين على الوزارة التشغيل أو كذا، ما هبطوش بيان؟ علاش ما مشيلهمش مسؤول حكي معاهم؟ علاش لازم رئيس جمهورية يخرج؟ علاش ما فماش وزير مسؤول مدير عام التشغيل؟ على ما مشيلهم حد؟ على ما كلمهم حد؟ يعني علاش قانون وكما توا نيجي حكيت لنا ويعطيك الصحة هذه ومني قد قودك بار أ بلس بي، نذكر أذكره كل شيء ماشي حسب، إلا فجأة يتوقف كل شيء.
10: ولا الغريب والصادم الحقيقة أنه ما فماش يعني توضيح. كما قلت نوفل ما يخرج مسؤول، أو يا سيدي ما يخرج مسؤول، خرجوا بلاغ توضيح
4: حتى على الفيسبوك، مش لازم الإعلام على الفيسبوك،
10: عديوا ما يهبطوا على الفيسبوك، هبطوا لهم توضيح، قولوا لهم هل باش تتواصل، هل باش يتطبق القانون، شو فما
4: ديجا عملوا البشوفة اللي هي على 3 سنين.
10: قعدنا كل واحد وش يقول، واحد فما الناس تقول لك راهو خطر ما فماش فلوس، فما شكون يقول لك لا راهو طاقة الاستيعاب أو عملية الانتداب متعثرة لأسباب عديدة. راهو كيف مثلا القانون اللي خرج المتعلق بالتقاعد المبكر بالنسبة في الوظيفة العمومية، بداوا خذوا وافقوا على دفعة.
4: هو سينيجي تنخصوا لحق كل القوانين والعملة الصعبة والكراهب والكل، تتذكروا في الكراهب قعدنا تناقشنا عليه جي 30 مرة،
10: الغريب
4: القوانين متاع الدوفيز وكذا انتهت.
10: الغريب في الأمر
4: أنا إشكاليتي تواسي نيجي أنه مجلس النواب وقت اللي بشي يرجع في نوفمبر يتناقش فنقول لهم ستوب ساعة لحظة، ما يتناقش حد، نفذولنا اللي عملته وبعدك عاودوا تناقشوا، سينو زيد نقاشات سنة معتها مدام اللي تقروه الكل ما يتنفذش تقريبا بنسبة 70%، علاش تتناقشوا؟ مالا ورقنا شايح وناخذوا في العبيد وتناقشوا وتصويت والدنيا.
10: يظهر لي القاعدة اللي لازم يخدم بها مجلس النواب توا معناها بداية من السنة البرلمانية الجاية، هو أنهم يزمهم يصادقوا على قوانين قابلة للتنفيذ، أو ياخذوا ضمانات قبل من عند الحكومة لتنفيذ القوانين. اللي مش يصادقوا
4: قال شوي الكلام هذا به باش نحكي وقل لي كلمتين على قطاع الإعلام. دونك إطارات والاتحاد الجهوي الشغل إضراب عام قريب في القطاع السمعي البصري، بصفة عامة نحبك تحكي كلمة من القلب. قطاع الإعلام يعيش في فترات صعبة، ونتحدث عن كل الإعلاميين في الصحافة المكتوبة، وضعية أكثر من صعبة في المرئية في المسموعة، كل وسائل الإعلام تعاني من عجز على دفع الأداءات، على الإخلاص، على الشاري. وضعية الإعلام مانيش باش نحكي على المؤسسات أمورهم، وضعية الإعلام اليوم في تونس وضعية مؤسفة جدا وصعبة، صعبة صعبة جدا. إعلاميين ما همش يخلصوا، إعلاميين ما همش يخدموا بعد 30 سنة خدمة، يلقى روحه بطال، صفر مبلغ مالي، ما فهمتش علاش الإعلام وضعيته مؤسفة هكا. معناتها راني أنا تابع الإعلام ونعرف معناتها ومتأسف إنه للأسف الإعلام في الدول كل المتقدمة راهي تساند الإعلام وتعطي إشهار وتعطي كذا وتعطي دعم. احنا حتى الجرائد كانوا الوزارات وكذا يشريوا جرائد ما عادش يشريوا تو افهم حتى دعم بسيط ما عادش يصير. نجي زعير يحكي لي شويه على الاعلام.
10: هو اكبر مشكله في قطاع الاعلام خلينا نحكيه عن الاعلام السمعي البصري وبعد تنجيك للمكتوب هو الوضعيه الاقتصاديه المترديه لمؤسسات للاذاعات والتلفزات. حتى أنه باب الانتداب اللي هو وهذه أكبر مشكلة لأنه عندك كل عام خريجين من الصحفيين اللي تخرجوا من معهد الصحافة وعلوم الإخبار باب الانتداب تقريبا شبه مغلق. علاش؟ لأنه الوضعية المالية متاع المؤسسات هذه الإذاعات والتلفز وضعية لا تسمح بالانتداب.
4: باب الطرد مفتوح هو طول الإذاعات والتلفز الطرد مش تنتدب.
10: ثم مؤسسات وضعيتها المالية وصلتها إلى حد أنها تستغني عن صحفيها وعن تقنيها زاد أيضا لأن المؤسسات هذه تشغل في صحفيين وتقنيين. وصلنا إلى حد أنه فما إذاعات تقريبا اليوم شبه مغلقة شبه مسكرة موجودة تلقاها تسمعها تسمع موزيكا تسمع البث متاعها. فما تقريبا زوزة أو ثلاثة أو أربع إذاعات اليوم ثم كان الموزيكا اللي نسميه أحنا البلاي ليست. ما فيش صحفيين استغنيت على الصحفيه لانها اصبحت غير قادره على خلاصهم الى جانب المشاكل الاخرى. زادها المشكل الكبير نوفل اللي طرأ عام 2026 البث. من هو معلوم البث تعرف اللي فما فافور يعني تعطى لوسائل الاعلام السمعي البصري طرحوا 50% من كوفيد تعملها من كوفيد من عام 2020 أو 21 تم إقرار وقت الحكومة هي اللي أقرته أنه طيحت ب 50% في معلوم الأداء على للديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي. انتهى المفعول متاع 3 سنوات رجع المعلوم إلى ما كان عليه
4: واللي هو
10: ولا اليوم مؤسسات الإذاعات والتلفز عاجزة ونقولها مرتين عاجزة عن دفع المعلوم. وهذا معناها تبعثت فيه حتى مراسلات رئاسة الحكومة وإلى الديوان الإرسال وزارة تكنولوجيا الاتصال كل الجهات المعنية معناها وصلتها المعلومة وعلى علم بالمشكلة هذا. لكن حتى حد ما تجرأ اليوم باش يحل المشكلة هذا
4: واضح.
10: إلى جانب مشاكل أخرى نوفل تتعلق بوضعية الصحفيين وغيرها
4: ونزيد وزاد
10: والقوانين الأساسية القديمة.
4: الصحافة المكتوبة تعيش وضع أصعب مما يعيش المسموع
10: وضع صعب جدا تعيشه
4: لابد أن الدولة تتدخل
10: المعلومة مش نسوقها نوفل. ثم صحف سكرت اندثرت انقرضت وفما صحف اليوم مهدب الانقراض مهدب الغرق
4: اللي هي أسامي مرجع في تونس
10: يعطيك الصحة
4: ما يلزمش تتذكر.
10: وفما صحف اليوم وعددها قليل جدا مازالت تتنفس بصعوبة مازالت معناها السيرفي معناها مازالت يعني
4: والظروف الصعيبة هذه سيناجي هي اللي خلت الصحافة معش نجم حتى تتجدد وتحسن من مردودها أسلحة راح تفضل.
7: ما ديما الحديث على الصحافة المكتوبة والكل يكون ديما هكا للخوف من اندثارها خاطر هي زادة جزء من الذاكرة جزء من تاريخ تونس حاجة مهمة ما زادة راه لازمنا نحكي على تطويرها. أنا ديما نرى مؤتمرات لتطوير الصحافة المكتوبة الحق ما يتشيل نشوفوا برا فما جرائد استغنيت عن النسخة الورقية ولا دي سيت ويب دي ابليكاسيون وفما اللي استغنت تماما على الأخبار. تولي أنت الجريدة الورقية تحليل. تلقى فيها مقالات تحاليل تلقى فيها حاجات مثلا تحقيقات تلقى فيها حاجات اللي ماهيش إفمير
11: بتموت. ريت النقلة هذيك من الورقي للرقمي راهو تتكلف راهو تسمى برشا
7: هي تتكلف صحيح أما لا نحكيه لهنا راهو سيت ويب باش تعمل أنت سيت متاعك والكل راهو مهما كانت التكلفة راهو فما مرابيح من بعد واللي يحب يربح لازم يصرف
4: مرابيح من بعد مش بالرقم اللي تتخيله ما فماش إشهار على ما فما يعني كلامك صحيح ولكن الوضعية وضعية صعبة
10: والإشهار العمومي لما تمش تنظيمه لليوم
4: واضح يمشي بطريقة غير واضحة. نمشيه في الجرائد
12: في الجرائد
4: شكرا لكم قاعدين تبعثون على 23513000. والله محليه وسيم قال ان نعيش في غربة مش سهلة اما جرسة موزيكا فيلم ما كمش برنامج انتم عائلة انتم رابط ممتاز مع تونس. شكرا على اللي قاعدين تقدموا فيه الكل وسيم. وسيم يعطيك صحة ومساجتكم الكل قاعدة توصلنا. سامحوني في الجرائد تخريب ساحة المغرب العربي بالقيروان بعد 4 أيام من تدشينها كالعادة. حاجات غريبة وغريبة جدا قاعدة تصير مع التخريب. حبينا جيست نقولها والفيديو موجودة بدور معتها ما فيها حتى معنى أبارنيس.
10: هو يبدو بربي نفخ مش واضح في الموضوع هذا. أنا شفت الفيديو وحتى سألت حتى بعض الأصدقاء يظهر لي فما جانب من الساحة هذه اللي هو الأعمدة الصغيرة اللي تم تركيزها. يبدو أنه ما تمش تثبيتها بالشكل الفني المطلوب. دونك تثبيتها كان معناها بالحقيقة بحاجة احنا نقول حاجة كملوت.
4: سينجي وش كنا نستخدم فيها مع معنا
10: هي فلا المقالة
4: شنو بالله يتصور هذا في اللعب هب الهواء عليهم
10: معاك اي معاك
4: اي شنو
10: الناس اي اللي بيجي مش تعدي المتعدي يراو كي حط يده على العرسة هذية
4: الطيحة
10: متتخلخل بتبيعتها.
4: لا ما هذي لا هذي فعل فعل عاد شنو سينجي
10: اي معاك اما راهو الكلهم شفت الأعمدة الصغيرة هذية اللي ركزوها الكل تتخلخل يعني المشكل في المقاول اللي حطها
4: وفي الناس اللي خلخلت فزوز
10: صحيح.
4: بالله بالله سؤال معناتها أنه علامة تحكيوا عليها علامة ناجر والكسرونات والتهريج به واضح فما ناس ماخذ موقف الإعلام ولكن فما علامة ناس محترم وناس تبع فيه
10: نحكيوا على الإعلام المهني
4: لحظة وفما إعلام يعمل ناجر بشي دخل إشهار لأنه ما عنده حتى مصدر إشهار آخر وتناجر مبرمجين ساعتين صباح وساعتين العشاء. معناتها للأسف الوضع صعيب على أعلم الكل به. درجة حرارة باش تكسر أرقام قياسية من نهار الجمعة ارتفاع والسبت والأحد باش توصل درجة الحرارة 45 وينجم يكون الإحساس بها حتى 50 درجة. حاجة غريبة وغريبة جدا. في سوسة تراها الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 10,000 قرص مخدر وسيارتين فاخرتين. تحية الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة الإدارة الفرعية للشرطة العدلية. شبكة إجرامية للمواد المخدرة بين سوسة قيروان. معلومات استخباراتية متابعة ميدانية أسفرت عن إيقاف شخصين ينتميوا للشبكة. دونك تفتيشوا كذا لقوا أكثر من 10,000 قرص مخدر موجود وأنواع معدة للترويج وسيارتين فاخرتين. كالعادة سينيجي في كلمة مع تقبل ما مشيوا فاصل كالعادة مع المخدرات فما عمل كبير وكبير جدا. شكرا لهم على المجهود.
10: ثم عمل يومي متواصل لمكافحة ظاهرة المخدرات معناها بأنواعها وأشكالها ومعناها فما عدد مع كبير تقريبا من الشبكات اللي قاعدة تخدم على الشيء هذا. لكن من حسن الحظ وديما نقول معناها الشيء اللي يطمن هو أنه ثم أمن ثم حرس ثم إدارات تشتغل على هذا ثم مجهود يومي ثم عمل حتى استعلاماتي استخباراتي في هذا لمتابعة الشبكة هذه ثم خدمة كبيرة أمنية قاعدة تصير في مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية خاصة في المواني وخاصة في مطار تونس كرتاج. وشفت نوفل معناها قاعدين نشوفوا حتى نسمعوا على معناها القبض وحجز حتى معناها والكشف على حتى فما شكون اللي معناها مخبي المخدرات معناها الكبسول اللي تسمى مخدر التمرة مخبيه في

0: المربحه جدا
1: وطبعا خاطر فيها عائدات ماليه كبيره.
0: حمزه من خارج تونس قال ساحه المغرب العربي في القروين، القروين محتاجه مصانع وشركات مش ساحه يقعدوا فيها. اي كل حاجه معناتها كل واحد مختص سليم صحيح هذاك على اي كلمه صحيح هذاك علاش انا قريته فرحه معناتها كلمه صحيح ولخص برشا حكايه. راح فاصل بعد نمشيو الموزيك 24
2: موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. سيمين جبل الوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوست بريمة لبرايم. كاليبسو Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Tu peux te dire sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
0: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماغ. شكرا تابعوا فينا على اللايف اليوتيوب لايف الفيسبوك وعلى إذاعة موزايك فيم. نمشي والموزايك 24
3: موزايك 24 في موزايك 24. خلينا نرجعوا على جانب من اللي جاي في التقرير السنوي لسنة 2025 اللي أصدره البنك المركزي التونسي، واللي أكد التوندونس اللي مشين فيها عام كامل واللي حكينا فيه عديد المرات، تراجع حاد للتعامل بالشيكات مقابل هيمنة للدفع عبر الهاتف، نشاط دفعات التجزئة شهد ديناميكية متبينة في 25، واصل عدد المعاملات منحاه التصاعدي نحكيه على 232 مليون عملية بزيادة في حدود 4% مقارنة ب 24، لكن المبلغ إجمالي المبلغ اللي وقع معالجته انخفض ب 8.4%. في وسائل الدفع اللي حكينا عليهم نلقاو الخدمات المصرفية الإلكترونية والدفع عبر الهاتف الجوال اللي تمثل 74.5% من إجمالي عدد المعاملات. كيف المقاصة الإلكترونية زادة عرفت رقم مهم، ولكن خليني نمشي لكم لتطور وسائل الدفع من حيث العدد والقيمة، وهوني باش نركزوا على ثلاثة حاجات اللي هي الشيكات الكمبيالات وليفيرمون التحويلات. فيما يخص الشيكات نلقاو عدد الشيكات معناها اللي تمت معالجتها نلقاو انخفاض بنسبة 67.5%. كيف تبعتها انخفاض في القيمة نحكيه على 58.8%. الكمبيالات العدد زاد ب 161% والقيمة زادت ب 59.7%. وفيما يخص التحويلات نلقاو زيادة أيضا في العدد والقيمة، العدد ب 11% والقيمة ب 42.3%. نحكيه اليوم على 79.6 مليار دينار تقريبا، باش نحوصلو ربما تقرير يوري أنه ماشيين في التحول الهيكلي في منظومة الدفع في تونس، تراجع كبير ومتواصل للاعتماد على الشيكات مقابل نمو. فما شكون يوصفوا بالقوي، فما شكون اللي يوصفوا بالحذر للتحويلات البنكية والكمبيالات ووسائل الدفع الإلكترونية، ونحكي هوني خاصة نوفل على الدفع بالهاتف.
0: دونك التقرير البنك المركزي سينيجي ما حكاش على عنصر هام اللي هو الكاش

0: شليكاش كثر معناتها الارقام هذم تزيد تنقص ولكن الغاء الشيكات واللي اضر برشا ناس واللي وعدونا انهم بعد عام باش يعملوا تقييم ما عمل حتى تقييم المواطن البسيط العادي ضر من الغاء الشيكات ما عادش ينجم يمشي حاجه بمليون ونص مثلا اورديناتور ولده مليون ونص ما فما حتى موظف يشريه كاش يزمك تمشي فئه معينه مرسم كذا بالتقسيط ويزيدوك في السوم دونك الكاش كثر البنك المركزي ما حطش لانه البنك المركزي يقول في حاجات معناتها لازم تكون ايجابيه الكاش كثر وهذا الخطر دوله الكاش يمشي ويزيد فيها فهي دوله اقتصادها ليس يذهب في اتجاه ايجابي هذا اللي نقراوه في الجامعه اللي يكثر فيها الكاش معناتها يكثر التسمسير يكثر الرشاوي يكثر البيع في النوار يكثر كل شيء خايب لأنه الكاش هو ما يدل على أي شيء غير قانوني تفضل سينيجي
1: هو الكاش زاد صحيح
0: أي زاد, ما قالوناش زاد, أي
1: زاد أي. وصل تقريبا قريب نوصلوا المستوى 30 لا أي. لا بعيد
0: 30%
1: لا لا ما تقريبا في حدود قريب يوصل 30 مليار دينار الكاش هذا حسب ما هو بدأ هو تو في 29 وشوي
0: ميزانية تونس قديش مش 70 مليار دينار
1: صحيح 70 تقريبا أقل من 50% أقل
0: شوي من 50%
1: شوف الكاش هذا راهو يدور في معناها أور سيركوي بونكر خارج المسالك البنكية
0: هو كان موجود
1: من قبل موجود
0: من قبل
1: ولا كان في حدود تقريبا ذكر إلى حدود عامين أو أكثر شوية في حدود 21-22 لكن بعد قانون الشيكات يبدو أنه المبلغ قاعد يزيد معناها بسرعة بين سق غير عادي هذا خطر يمكن نوفل يفسر اللي الناس فما عدد كبير خاصة في التجارة الموازية والاقتصاد الموازي يعتمدوا أكثر على التعامل بالكاش بالسيولة في مسألة أنت قلت على معناها البيع بالتقسيط أو الشراء بالتقسيط معناها بالشيكات صحيح تمنعها هذا في قانون الشيكات لكن ثم أسلوب جديد مشيت فيه ظلي من عرش بنك ولا زوز إن شاء الله كل البنوك تمشي فيه هي الكارتة
0: اللي
1: أي لا لا لا نوف اللي قلت هذه تعطى لأي
2: كليون
0: لا أي كليون
2: أي كليون نجم
1: لا لا أي كليون أي حريف خلنا
0: يزمك مرسم والدنيا وفازيت لا مش أي حريف شنو بطبيعة الحال
1: وضعية قانونية
0: لا لا وعلي مانيش مرسم قانونية مش قانونية
1: نحكي عن الناس اللي عندهم حسابات بنكية
0: لحكي هذي يهم ماكس 30% من الناس اللي عندهم حسابات بنكية
1: أكثر شوي
0: عندي سؤال باش نسألك
2: حتى اللي عنده شيك نفس الحكاية نوف المنجم يخرج شيك لما عنده حساب بنكي سلام يمشي
0: لا معناتها البنك عندك حساب بنكي وانت مش مرسم ما يعطيوكش الكارتة يلزم كيما باش تاخذ قرض يلزم فيها برشا شروط الورك انت شيك حتى ماكش مرسم تعطي شيك فهمت اش نقصد
1: معناتها الكارتة هذه
0: صعابة الكارتة يا سينيش
1: الكارت بنكير مش نحكي على الكارت الكارت
0: لا الكارت نوع من القرض
1: يعطيك
0: بلانتيريس وكل شيء
1: قول لك راهو عندك الحق في مبلغ نجم تقسطه هذه طريقة تعوض الشيك دو غارونتي
0: إيجابية
1: نوفل قبل اللي كانوا كنا نتعاملوا به
0: نحب نسأل هنا سؤال جهين مثلا كيفاش يحسبوا الكاش هو الكاش في النوار كيفاش الناس عندهم قيمة على فكرة الكاش في حين هو بالسرقة معناتها قيمة الكاش قد تكون أكثر بكثير من الأرقام الرسمية ولا أقل لأنه أنا الكاش كيف نعرفه موجود
3: الكاش اللي نستعملوه اللي دور تعرفوا قداش شريت قداش خلصت
0: معناتها الكاش في النوار كيفاش تحسبوا الدوله اللي هو في النوار
1: سنترال يعرفوا بالطبيعه
0: لا ما يعرفوش ما يتقيدوش سينيجي ولا يحسبوا
1: البنك سنترال يعرف
0: عنده القيمه الماليه ويحي منها شيكات
1: يعرف كل معناها الاوراق النقديه كل اللي تدور في السوق النقديه المتداولة عنده الأرقام ويعرف
0: دونك ينحي الشيكات والكمبيالات وكذا والباقي كاش
1: هذا شوف الكاش هو هي السيولة اللي معناها الناس اللي يتعاملوا بالسيولة سواء كان في المارشي باراليل وإلا حتى في مجالات أخرى مع مجالات تجارية راو فما حتى شكون راو اللي يجبد فلوس ويمشي يخلص بالكاش والتاجر اللي يخلص بالكاش هو بيدو يشري من عند الفورنيسور بالكاش هذا هو تداول السيولة اللي ما ترجعش للحسابات البنكية يعني ما هيش موجودة في المسالك البنكية هذا هو حبيت العشي هنا قصيت عليك سمحني
0: لا جست
1: على أحكي على التعامل بالتحويلات التحويلات الإلكترونية ماشي وتزيد هذا أنا بالنسبة لي أنا مؤشر إيجابي
0: لا ما زادتش
1: اي مش قاعده تزيد بالنسق المطلوب
4: يعني مش قاعده هو لو ما نجموش نعرف الدوله ما تنجمش تعرف بدقه حجم النقد اما فما طرق يعملوها فما مثلا مقارنه الاموال المطبوعه بالاموال الموجوده في البنوك مثلا البنك المركزي يعرف بالضبط قداش طبع من ورقه نقديه وقداش حط في السوق ينجم يعرف قداش فما فلوس في البنوك ويعمل مقارنه لكن لو الفلوس اللي مش موجوده في البنك مش معناها كلها غير قانونيه لو ينجم تاجر خرج فلوس وباش يخدم بهم هذا مثال فما زاد تحليل السحوبات والايداعات البنكيه وقت اللي تفيق الدوله انه السحوبات النقديه الجبدان مرتفع برشا مقارنة بالإيداع هذه قد يشير لاعتماد كبير في الكاش لهنا تولي تشك كما تراقب السلطات العمليات الكبيرة أو غير المعتاد
0: واضح
1: والتعامل سمحني والتعامل بالكاش راه ما تنجمش يراقب البنك سنترال راه معناها خاصة وقت اللي تنحى السقف نتاع 5000 دينار وكان ممنوع توا أجبت قد ما تحب ثم نوعية من التجار يتعاملوا بالكاش يمشي يجبد مثلا يجبد 50 مليون فلاح ويجبد 50 ولا 100 مليون باش يمشي يشري رسله نتاع غنم ولا باش يخضر ثانيه ولا باش يتعامل بالكاش
0: صحيح
1: دونك هنا يعني مش الكل سوق موازي
0: فوالا فما امور
1: تقريبا وكذا وحده تهريب
0: فما خبر الاستراتيجيه الوطنيه للسلام المروري نحكيوها بسرعه نحتاج
2: القطاعات متعدده القطاعات للسلام المروريه نحكيوا على 2025 2034 هي بالشراكه بين وزاره الداخليه والصحه ومرصد سلامه المرور ومنظمه الصحه العالميه الهدف هو احداث تحول شامل في منظومه السلام على طرقات العميد فرج بن ابراهيم الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامه المرور تكلم الموزايك قال الاستراتيجية هو الهدف منها خفض عدد حوادث المرور بنسبة 10% هذا الهدف من هوني 27 ومن هوني 34 يعني حتى النهاية الاستراتيجية هذه الهدف هو أنه نقص حوادث المرور بالنص 50%
5: الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور هذه تعدي القطاعات شاركت فيها جميع هيكل الدولة تضمن 5 محاور كبيرة فيها 41 برنامج و 168 نقوله مشروع أو نشاط سميناه احنا نشاط لكن مشاريع متكاملة قابلة للإنجاز المحور الأول يهم البنية التحتية وتحديد السرعات دونك المحور الثاني هذه حماية السلام التاريخ باش يكون الطرقات نتاعنا مجهزة بالكاميرا سولي رفع الآلي للمخالفات كما في برشا دول وكما لرادار كل آلي تو هي تخفيض حوادث المرور إلى 10% سنة 2027 2027 25% في موافقة 2030 و 50% في موافقة 2034 المحور الثالث هو تنظيم قطاع النقل المنتظم والغير منتظم المحور الرابع كيف كيف فما خدمة كبيرة السنة في وزارة النقل فما النقل الذكي قاعدين يخدموا عليه فما إدارة عامة كاملة المحور الخامس اللي هو زاد محور مهم جدا وهو النجدة والإسعاف تهم تقريبا وزارة الصحة والحماية المدنية النجدة والإسعاف هنا نحكيه على يعني تقليص مدة التدخل مدع للحادث اللي هي 15-10 دقائق
0: واضح نحب نعطيك سيناجي بصراحة معناتها لأنه أرقامنا ترتفع وتنخفض ناخذ دولة اسمها السعودية اللي عملت برنامج اسمه رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية شوفوا كيفاش في 6 سنوات صار مش نعطي أرقام تقريبية عام 2016 9 وفيات على 100,000 ساكن في 2021 ولو 6 وفيات بمعنى معناتها 28 سمحني من 28 فصل من 29 وفاة لكل 100,000 ساكن 2016 2024 ولا 12 وفاة لكل 100,000 ساكن معناتها انخفضوا الوفيات في 8 سنوات 60% وانخفاض كل عام يمشي وينخفض عدد الوفيات السنوي تراجع تقريبا من 9,000 وفاة في العام إلى 6,000 وفاة دونك عملت رؤية استراتيجية رادارات خطايا كذا نقصوا الوفيات في 8 سنوات 60% هذه تتسمى رؤية واضحة في تونس إلى حد الآن عام يطلع وعم يهبط ديجا الوفيات سنة أكثر من عام ناول وقتاش نعملوا رؤية واضحة واستراتيجية ونقولوا بعد 10 سنين ستنخفض الوفيات كما يحكيوا هكا شنو اللي لازم باش تولي رؤيه
2: هو
0: واضحه
2: الهدف مرسوم اما الاليات كيفاش دخلت
0: كيفاش مع انا نحس انه اليات لا تنفذ كيفاش نعملوا هدف واضح السعوديه في 8 سنين نقصوا 60% واضح 60% نقص الوفيات. هاي بالأرقام معناتها تفضل سينيجي في دقيقة بعد إذنك.
1: حوادث المرور ظاهرة عالمية مش في كل الدول، تبقى النتائج متاحة الأثار متاحة بنسب متفاوتة.
0: سينيجي عطيتك دو مثال دولة نقصت 60% من حوادث المرور في 8 سنين.
1: أنا كي سمعت أرقام اللي تم علينا عليها البارح الحقيقة تصدمت، خاصة معناها الفاتورة البشرية اللي هي أهم برشة من حتى من الفاتورة المالية، لأنه ثم رقم تعطى البارح معناها الخسائر، خسائر حوادث الطرقات، الخسائر الاقتصادية معناها وصلت 1.73 مليار دينار سنويا خسائر اقتصادية، وهذا ما يجي حتى شيء قدام فقدان الأرواح. ومعناها الضحايا حوادث المرور، الحوادث القاتلة، زيد على هذا فما فاتورة أثقل بكثير، هما الناس اللي تخلف لهم حوادث المرور إصابات وتخليهم ما يكملوش مسارهم المهني، وهذا يتسبب معناها هذا فيه ضرر كبير لهم هما وللدولة والاقتصاد الوطني. وتعرف نوفل القضايا متاع حوادث المرور كيف كيف اللي معناها منشورة بالألاف معناها في المحاكم، ثم فلوس وفما نزاعات وفما المطلوب هو تطبيق القانون وتوفير وسائل الحد من حوادث الطرقات.
0: واضح سينيش.
1: قولي انت فما رادارات وفما كذا، لكن فما حالة من الانفلات، ثم حالة من الدوس على القانون. يلزم فما بصراحة صرامة أكثر في تطبيق القانون. مثالش يا أخوي كلزم حتى معناها تكثروا من الرادارات وتكثروا حتى من الدوريات.
0: واضح. واضح سينيجي
1: هذاك هو معناش طريقة أخرى.
0: سمحوني أني ذكرت سعودية، خطر البرنامج استراتيجية سعودية متاع النقل تكلفت 600 مليار دينار، معناتها رقم رهيب ورهيب جدا. يلزمها إمكانيات كما أنت قلت سينيجي باش أنت تخمم باش تحرق تجيك خطية. واضح. نمشي والمشهكة مع زين.
6: مشهكة
0: يزينا، يزينا من الحكايات هذه، الحكايات هذه أنا فديت منها توا نحب نلعب معناتها، ولعب في الصيف راهو مش كان للأطفال، خاصة الأطفال والكبار ينجموا يتشاركوا،
4: سيرتو الأطفال اللي عمرهم 40 سنة
0: فوالا. وتنجم أنت زعمة زعمة تتبع في طفلك باش تلعب، وأنت هو اللي تحب تلعب معناتها، ولكن زعمة زعمة هك تتبع في الطفل. دونك باش نحكيو على الجيمينج هذية إدمان، وباش تعطينا أرقام جهنة مرعبة جدا على طريقة الألعاب. هذه الألعاب اللي العالم الكل مغروم بها، في العالم أرقام أكبر برشة، أكبر برشة من تونس، ولكن في تونس زادة عنا برشة حكايات وبرشة أمور. أنت مغروم بالجيمينج تو نحكي ونسمعوا جهنا قبل
3: قبل كل شيء. الجيمينج ماهوش كان لعب على خاطر الجيمينج اليوم نحكيه على شهادة جامعية معترف بها تتقرى في الجامعات، يعني نجم يكون اختصاصك الجامعي جيمينج، ماشي نقرا باش نلعب ولا باش نصنع لعبة واحدة من الاثنين. توا في صيف بعد ما فات الامتحان
0: واحد هز معها بلاي
4: يجوا دار ما يقولوا سيب الكتاب ودخل العب
0: ايوه كمل
3: هي وفات الامتحانات دخلنا في ريتم نتاع الصيف، يعني توا الاولياء بدلوا اللغه شويه مع صغار، ما عادش برا رجع دروسك باش تقوم بكري، ما عادش وقت عليك، توا درت حينيك نحي تليفون نقص شويه من اللعب. الارقام تقول انه الكره الارضيه الكل تلعب ولا اشتر الكره الارضيه تلعب تقريبا. المجال هذية مش كان لعب مش كان قراية أما زيدة خدمة، ويكفي نقوله أنه 60% من مجال الديفلوبمون ماشي للجيمينج، فنفهموا لي صناعة هذية هي ولات أقوى، تفوت زيدة المردودية متاحة من السينما والموسيقى الاثنين مع بعضهم اللي نعرف أنهم يتكلفوا برشا ويدخلوا برشا فلوس، أما الجيمينج قبلهم من الكل. في الصيف الوقت المخصص للعب بيزيد ولا عنا أكثر وقت فراغ نجم نترفه أكثر، وإن شاء الله ما توصلش لمرحلة الإدمان. ساعات اللعب حسب منصة أيكون إيرا المختصة في الألعاب الفيديو يقولوا انهم يزيدوا من 50 ل 175% المعدل متاع 6 ساعات لعب في النهار. الإدمان وقت اللي نوصل للأربعين ساعة، 40 ساعة ساعات نون ستوب، هذي على حسب الصحة على حسب النوم، ساعات ما تاكلش ما تقومش من بلاستك جوست على خاطر تلعب. هوني نحكيو على
0: 40 ساعة في الجمعة
3: ليه حتى في معناها المشكل انه مش في الجمعة النجم يكونوا قراب من بعضهم، معناها انت تراجع دروسك عندك
0: تقعد
3: ساعة ساعتين وتكمل هو يرتاح شوية ويكمل يلعب. هوني المشكلة الكبيرة تظهر. العمر كما قلت انت ملول ماهمش للصغار على خاطر مكثر اللي يلعبوا او نسبة كبيرة منهم 80% عمرهم فوق 18 18 سنة والنسبة الأبرز هما من 14 ل 36. معناها أنت باش تبرمج كونجي مثلا تشوف اللعبة اللي تحبها وقتاش باش تهبط باش تبرمج لها كونجي بالذمة وهذا ساي
0: موجود جدا. أي أي عند سيرتو رجال معناتها الذكور أكثر من الإناث
3: هما بالبورسنتاج يلعبوا أكثر من البنات زيادة بشوية فرق ما هوش كبير برشا لأنه مجال يستقطب
0: السنين كيما البنات برمج ولد قعدت في ديارة يجي نلعبوا طرحة يجي كذا معناتها غرام كبير برشا.
3: الترتيب متاع الألعاب كل مرة يتبدل توا تقلبت الحكاية على خاطر أكثر لعبة سامبل هي اللي ولات المطلوبة أكثر في العالم نحكيه على روبلوكس يعرفها سليح مليح اللعبة هذية على خاطر تخليك تصنع لعبتك في وسط اللعبة.
0: أولادي على المهالي
4: اي بالضبط معناها روبلوكس توا من اقوى ما فما في الجيمينغ توا معناها حاجه محتله كل عقول الكبار والصغار معناها
1: كل عقول
0: لا مش كل حاجه مرعبه
4: سينيجي برشا برشا
0: انا بدي منعرف
1: لا هو خاطر قال كل
4: انا متاكد كل صغير في الكهربه توا مع والدي معناها توا قراو قالوا مسكتوا خلنا نسمع روبلوكس يسمع كلمه روبلوكس يقول سايم
0: واللي بعدها زاد
3: اللي بعدها الماينكرافت اللي موليها مسكين ندم برشا في حياته
4: ندم بعد ما باعها الميكروسوفت في بالو ربح فيها ما ربحت مايكروسوفت اكثر منه برشا
3: بيحا وندم عليها. بعدها جيل فورتنايت الفري فاير الباب جي الكونتر سترايك هذوما الترتيب نتاع الخمسه الاولانيين تقريبا. ما خلينا نسالوا اللعبه اللي احنا نلعبوا فيها منين جات. عدد الجيمر في العالم قاعد يزيد. 2026 قبل ما يوفى العام حكيوا على رقم يقولوا بين 3.6 و 3.7 مليار لاعب هذا المتوقع كما ينجموا يزيدوا في الفتره هذه. 45% من سكان الكره الارضيه يلعبوا افريقيا والشرق الاوسط عدد اللاعبين 32% من اجمالي السكان. في اوروبا 60% يلعبوا في امريكا 70% يلعبوا. قد ما تلعب اكثر قد ما
0: تسمع تسمع في الارقام 70% من الامريكان معناتها حاجه مرعبه جدا.
3: الجيمينج كما قلنا ترفيه قرايه اما زاد احتراف ونحكيه هوني على الرياضه الالكترونيه. في تونس الجامعه التونسيه للالعاب الالكترونيه تشرف على الفريق نجم نسميه فريق وطني ولا مجموعه من الفرق. ترتيب تونس في الالعاب الالكترونيه هو 73 عالم من أصل 160 دولة. وهيت ناخذوا فكرة على الألعاب الإلكترونية في تونس والأفاق متاح على خاطر صغيرك إذا كانوا يلعب نجم تأثروا وتحطوا على ثنية صحيحة مش كان تهزوا يلعب كورة ولا تهزوا الكلوب متاع روبوتيك وغيره. معنا ماهر سارولي رئيس الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية.
6: هي الجامعة متاع الرياضات الإلكترونية كنا أي جامعة رياضية ينطبق عليها القانون الخاص بالهيئة الرياضية لمختلف الاختصاصات في تونس. جامعة تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة عندها إطارات فنية عندها نخبة وطنية عندها مسابقات فما فرق زادة كما الفرق متاع كرة قدم عندها فروع في الرياضات الإلكترونية كيف عندنا فرق مختصة في الإيسبورتس وفي المجال هذية وتقريبا وصلنا توا حاليا عندنا 31 نادي. بالنسبة للمشاركات الوطنية احنا تقريبا كل عام نشاركوا في تظاهرات إقليمية ودولية. تونس 2024 تصنفت الجامعة رقم واحد في إفريقيا من حيث النتائج ومن حيث التنظيم كذلك. حاليا دخلنا في بروجيه كبير برشا اللي هو الإينيشن كاب بدعم يقدر ب 45 مليون دولار. المنتخبات متاعنا توا قاعدة تشارك أونلاين وإن شاء الله في نوفمبر باش نكونوا موجودين في الرياض إن شاء الله. الرياضات الإلكترونية في تونس توا حاليا من أكثر الرياضات شعبية وممارسة الحقيقة. نحن نتفكروا معنا المرصد الوطني للرياضة خرج الإحصائيات خاصة بالنشاط الرياضي البدني والذهني وقتها عنا 600,000 ممارس للرياضات الإلكترونية لكن حاليا الدراسات تقول فما أكثر من 2 ملايين لأن نعرفه نحن فما الإيسبورتس فما الجيمينج فما الألعاب بالبيسي فما بالكونسول فما بالتليفونات ونحن نعرفه حتى نمشي الأماكن عمومية نلقاو عباد تلعب في الجيمينج يعني نسبة ممارسة كبيرة برشا. أنا نقول الرياضات الإلكترونية توا سبور منظم كما أي رياضة ما نخوفوش برشا الأولياء راهو الحقيقة فما إطارات وديتالون في تونس قاعدين يشرفوا في الرياضة الوطنية قاعدين يجيبوا في ميداليات ومداخيل لتونس لكن الجامعة بابها مفتوح لأنه فما عدة إجراءات وكيفاش الولي يتعامل مع الأبناء متاعه باش يوصل الأوبجيكتيف اللي حاجته بها ونتفاداو حاجة اسمها إدمان واللعب فقط من أجل اللعب. نحاولوا كيفاش نخصوا وقت باش نوصلوا للأهداف متاعنا إن شاء الله في المجال هذا.
3: اللعبه ما تقفش هوني، فما جامعه فما رياضه ما زيد فما قرايه تتقرا في امريكا مثلا، فما الجيمينج اكاديمي تمشي تقرا، فما جامعه معترف بها او خلينا نقولوا جامعه مش بريفي في امريكا في كاليفورنيا، هي اول جامعه حكوميه في المجال هذايا. في الصين قرايه الجيمينج دوم 3 سنين بالنظري والتطبيقي، ومن بعد تختار انت تكون لاعب والا صانع لعبه. اللعبه تبدا من الكترونيات، هوني ما نجموش نحكيوا على كل ما هو الكتروني من غير ما نحكيوا على معادن نادره تتجبد من قاع الارض، برشا طاقه وبرشا انرجي، من بعد نمشيوا للمصانع، النقل، العرض، اخر حاجه هي المستهلك، واخر لقطه في الحقيقه هي نفايات الكترونيه. العالم يقول انه في 2024 تم انتاج 62 مليون طن نفايات الكترونيه، في 25 65 مليون طن، رقم قاعد يزيد تقريبا بما فيها تونس في العالم الكل، كل مواطن ينتج 7 كيلوغرام نفايات الكترونيه في العالم. بما انه المجال هذا قاعد يكبر ويتطور، ف
0: حتى تونس زاد ننتج نفايات هكا،
3: كل مواطن 7% مانيش نحكيو كان على الجيمينغ، هوني نحكيو على كل ما هو الكترونيه بصفه عامه، من تليفون شارجر منات.
0: احنا لي شارجر في تونس
3: وهي احسن حاجه في التونسي انه يصلح، يمكن هما يلوحوا اكثر منا، ولكن احنا يمكن في المجال هذايا خير على خاطر نصلحوا يرجع لاسباب ماديه بالك شيء. المجال ينمو بسرعه، يستهلك موارد، يخرج زاده نفايات نجم تضر بالكره الارضيه. هوني مجال جيمينغ مطالب بخفض الانبعاثات الكربونيه نتاعو بحدود 2030 و2040%. فشنو عملوا؟ جات مبادره اسمها تحالف اللعب من اجل الكوكب.
0: الجيمينغ يساهم 1% من الانبعاثات الكربونيه في العالم، معناتها قد دوله كامله،
3: قد دوله كامله، قد سويسرا مثلا،
4: كاينو بلاد.
0: واو أي. افهم
3: بلاد جديده في الكره الارضيه وسكانها اكثر من سكان العالم.
0: انت هنا دور كل حاجه احنا نحبوها تجي تفسر لنا الجوانب الخايبه نتاعها. الذكاء الاصطناعي يظهر يلوث اكثر من النفط.
3: ما تعطينيش
0: لا لا بالعكس، انت تحللنا عينينا، معناتها فريمون كل كوتي محلاها. اعطيني شنو الحل زاد، شنو لقاو؟
3: هو الحقيقة هو حل نظريا، أما في كي جيت ثابت في الواقع راه ماهوش حل صحيح. أنا قلت حل هذية كينو حل متاع باش تعمل بإشهار يمكن أكثر للعب نتاعك، باش نفهموا الحكاية. بعد ما طلبوا منهم يخفضوا انبعاثاتهم الكربونية، قالوا باش نعملوا تحالف اللعب من أجل الكوكب، هو مدعوم وتابع للأمم المتحدة. معناها في 5 جوان 2026 هو اليوم العالمي للبيئة، خرجوا 70 لعبة جديدة. اللعبة هذية منخرطة وملتزمة بيئيا. شنو يصير؟ تختار انت اللعبة اللي تعجبك. مثلا فما لعب تهتم بالغابات، الغابات هذو ما على قد ما تزرع وتلعب انت في الفيرتوال، يجيو في الحقيقة الإشهارات اللي تعديت في اللعبة الكل، الدعم، انت إذا شريت حاجات جديدة في اللعبة يتلموا وبالحق تتزرع بهم أشجار، ووصلوا زرعوا مليون شجرة بالطريقة هذه، بما فيها تنظيف المحيط من البلاستيك وغيره. ما السؤال لهوني يقول هذا الكل باهي الحق، ما هوش خايف بالكل، باش ما نقولش كان حاجة خايبة، أما اللعبة أنت تلعب فيها لأجل الطبيعة، أما وانت بيدك مازلت قاعدة تلوث. هو بلغة الجيمينج نجم نقوله إذا خسرنا لعبة البيئة والمناخ ما عادش فما ريستارت ولا نيو جيم، وإذا كدسنا أكدس نفايات وخاصة الإلكترونية منها نتلوث الماء والهماء الهواء، ما فماش حاجة أخرى تنجم تقولها الكرة الأرضية بخلاف جيم أوفر ونجري نجري نجري حتى قتلي دقيقة بعد.
0: سامحونا لأنه مازال لا 10 ثواني باش تحكي تفضل.
2: جوست فقط باش نحكيو على الإمباكت نتاع لي جو فيديو. مثلا نهار 19 نوفمبر باش يكون فما السورتي نتاع جي تي أسيس، أكثر حاجة يسنوا فيها منذ عشرات السنوات. بعض الناس وبعض
0: يفهمنيش معناتها جي تي أسيس.
2: جي تي أسيس اللعبة جي تي أي
0: ناجي ما يعرفش
2: كيما الفيفا، فما
0: جي تي أسيس ما نعرفش،
2: فما
4: جو الواتساب
2: جو اسمه جي تي أي، تو ما نعرفش في 10 ثواني خسر لك، فما جو يحبوه برشا برشا ناس، باش يكون عنده امباكت على الاقتصاد العالمي. يكون جيت باش تكون برشا، فما بيك في استهلاك الطاقة العالمي باش يكون موجود نهار الخروج نتاعها، وباش يكون فما بينوري في لي كونسول دو جو وفي التلفاز باش يكونوا مفقودين.
0: شكرا جيهان، شكرا نجي زعيري وفي الوقت غفرا باش تقدم لنا الاخبار. نرجعوا في الجزء الثاني.
7: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
8: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا.
7: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي. راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار إلى إجراء عملية الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح.

0: الفلاح والإسراع بنقل الحليب إلى مراكز التجميع، فيما أوصت مربي الدواجن بالتثبت من جاهزية منظومة التهوية والتبريد والمولدات الكهربائية وتجنب الاكتظاظ داخل منشآت التربية مع تكثيف مراقبة القطعان. وبالنسبة لمربي الأغنام والماعز والإبل، شددت وزارة الفلاحة على تجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة خلال ساعات الذروة وتمكين الحيوانات من فترات راحة في أماكن مظللة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوصيات يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات وضمان استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات الحيوانية. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أفاد بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم غد الجمعة ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة، لتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد بمعدلات أو بتجاوز معدلات عادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، مع إمكانية وصولها إلى 45 درجة. تقرير سيف الدين المهري.
1: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في مختلف مناطق البلاد، لتكون اليوم في حدود 34 إلى 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، و 38 إلى 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي. المعهد الوطني للرصد الجوي أعلن في بلاغ أن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم غد الجمعة الموافق للعاشر من جويلية الجاري ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة، ليبلغ ذروته يومي السبت 11 والأحد 12 من جويلية.
2: بداية من اليوم وحتى الأيام القادمة، العنصر الأهم والأبرز هو الحرارة. وننتظروا أنه أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية، تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، قصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 34 و39 درجة. حقيقة هي المناطق اللي باش تكون فيها أعلى درجات، القيروان، سيدي بوزيد، توزر، قبلي، حتى بيجة وجندوبة، ممكن المناطق الداخلية لولاية منوبة.
1: من جهته دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تزامنا مع الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة بداية من يوم غد، وهو ما يرفع من خطر اندلاع الحرائق.
0: مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يشير إلى أن الاستعدادات للموسم الصيفي الحالي تشمل تركيز مراكز موسمية لحماية الغابات والثروة الفلاحية من الحرائق، وتوفير 10 فرق متنقلة للتدخل السريع، إضافة إلى إحداث مراكز جديدة للنجدة والإسعاف طرقات السيارة والمحاور الرئيسية والمناطق السياحية، وفق تصريحه لزميلنا صلاح الدين كريمي.
3: هو التحقيق في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 عندنا ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان الخمسة جويلية، ولكن ديما نحكيه على المعدلات. بالنسبة لأكثر الحرائق كان نحكيه على المساحة تسجلت في الفترة هذه في ولاية الكيف، ولكن كي نحكيو على العدد كانت في ولاية جندوب. يعني في ولاية الكيف وصلنا المساحة تقريبا 168 هكتار مساحات مذرة، وفي ولاية جندوب وصلنا ل 8 حرائق. هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه. ماذا بينا نجنبوا كمواطنين انه اشعال النيران في المناطق القريبة والمتاخمة للغابات وقريبة كيف من المناطق الزراعية، حتى لانه يكون تسبب هذايا حتى معناها عن غير قصد في اندلاع حرائق.
0: رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي صابر جلاصي يقول في تصريح لمفادتنا إلى البرلمان سيد الهمامي على هامش الجلسة العامة للمصادقة أو للنظر في مخطط التنمية لسنة 2026-2030، إن تطبيق هذا المخطط سيبقى تحت مراقبة النواب، خاصة أن المخططات السابقة شهدت تعطيل عدة مشاريع، مؤكدا مطالبتهم الحكومة بتقرير سنوي بشأن مدى إنجاز ما جاء في المخطط.
4: جاء المخطط في فترة وجيزة، نحن من بين التوصيات العامة مؤشرات قيس لمدى تطبيق المخطط وما جاء في المخطط من مشاريع ومن توجهات استراتيجية خاصة قطاعية وكبرى تخص المخطط بصفة عامة. هذه من ناحية أولى. ناحية ثانية، اليوم أكدنا على ضرورة الانسجام

0: وتعزيز التكامل والتعاون ما بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية على مستوى تقدم إنجاز المخطط. هذه النقطة الأولى. أيضا اليوم من بين التوصيات الهامة اللي جاءت في المخطط ونحكيه طوى على التوصيات العامة، أكدنا على تطوير منظومة التشريعات، سواء التشريعات المجالية الخاصة بكل القطاعات، وهنا أكدنا في عديد المداخلات بتاعنا سواء في لجنة التخطيط الاستراتيجي أو على مستوى النقاش العام مع السيد الوزير، على التشريعات الخاصة بمجلة الاستثمار، بمجلة الصرف، بمجلة التهيئة الترابية والتعمير، بمجلة المحروقات، بمجلة البيئة، بمجلة المياه، لأن هذه التشريعات هي الضامن الحقيقي والرافد الأساسي لتحقيق ما جاء في هذا المخطط.
1: عالميا، هجمات إيرانية بصواريخ تطال اليوم مناطق في كل من الأردن والبحرين والكويت. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف معسكرا تابعا لجماعة معارضة كردية إيرانية شمال شرق مدينة أربيل العراقية، وفق ما أوردته وكالة رويترز، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات جراء هذا الهجوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نوفل وكامل فريق ميديماك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: موزايك اف ام، الأولى في تونس. ميديماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين. نوفل ورداني على موزايك FM.

0: رجعنا ميدي ماج في الساعة الثانية. برشا فقرات تستنى فيكم باش نحكي وزادة على المغرب. عملوا عركة البارح ندوة صحفية صحفيين في المغرب. نحب نرحب في الساعة الثانية بطبيعة وترحب خاص جدا سلاح شنحويل.
1: مرحبا بك نوفل، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعينا اللي خارج الاستوديو وداخل الاستوديو.
0: ناهد شنو امورك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: اشواق شنو الجو؟ بلاكي مرحبا، ونادي الفورتي معنا زادة مرحبا.
3: في الاخر هكاك عسلامة نوفل، مرحبا. مرسي مراد، مرسي
0: اللي
3: مراد.
0: اللي تحبوا جيبوا في الاخر.
1: صحيح،
3: عرفت شكون يحب السوريز،
1: كعبه السوريز.
0: السوريز والجاتو هو نهد. يلا
2: الساعه الاولى ولا الثانيه؟
0: لحظه، انا قلت جاتو نهد، الناس كل ضحكوا، لا اعرف لماذا، ولكن تعرف اللي راي فيك بطبيعه انك جاتو. بطبيعه
1: ايه جاتو
0: هو الجاتو به، اما كتبت لحظه كتبت انت جيعان تحب تفطر وتقول لي جاتو، مش في بلاصتها الجاتو. جيت يلا نمشي للانفو. نمشي للانفو لانتوكس. انفو ولانتوكس، الكلكم قاعدين تتابعوا في نهد على على لايف اليوتيوب كيما لايف الفيسبوك، وتبعثونا في ملاحظاتكم على 23513000. يلا نهد،
2: رحبوا بالليكيب الكل اللي معنا اليوم فيهم نادي الفورتي. نعطيكم الكونسيبت مره اخرى نتاع انفو ولانتوكس، نقدم لكم أربعة أخبار، فيهم ثلاثة أخبار خاطئة وخبر واحد هو الصحيح. يلزمكم تطلعوا لانفو من لانتوكس. الخبر الأولاني سلاح نادي نوفل يقول منذ بداية الصائفة سجلنا تسمم 540 شخص من الغذاء الجماعي في تونس في حفلات بالأعراس، محلات الأكلات السريعة وغيره، وهو يمكن اعتباره رقم كبير. هذايا
0: من واحد جوا معناها من اللي بدأ الصيفة.
2: هذايا الخبر الأولاني. الخبر الثاني يحكي على الفنان فضل شاكر، تم إطلاق سراحه وحكمة المحكمة ببراءته من كل التهم. وقال في تصريح فضل شاكر: شكرا، واعطيوني أيام نرتاح فيها ثم بعد نتواصل معكم. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يهم اللاعب من نجوم المنتخب الفرنسي وريال مدريد، نحكيه على كيليان مبابي. كيليان مبابي اللي عنده سورنو في الليكيب دو فرانس، عنده اسم يعيطولو بيه واللي هو الديكتاتور موبوتو، اللي هو الرئيس السابق للزاير الكونغو الديمقراطية حاليا. هذا الخبر الثالث، هل صحيح السورنو هذا الكيليان مبابي ولا غلط؟ والخبر الرابع يحكي على الحرائق في تونس. سجلنا انخفاض في عدد الحرائق في الفترة من بين 1 جوان إلى غاية 5 جويلية مقارنة بنفس الفترة من عام ناول، من 20 حريق إلى 15 هذا العام. هذوما الأربع أخبار، حسب رأيكم شنو هو صحيح وشنو هو الغلط؟
0: أنا لاحظته في نهد يمشي ويصعب، ما عادش متاع تفرهيد ولا تجدية، ما
1: صعيب
0: تسمم جماعي. فضل شاكر فضل شاكر براءة، ديكتاتور مبابي انخفاض نسبة الحرق
2: بين الكورة بين الفن بين منوعة.
0: نبدأ بالنادي التسمم الجماعي 540
3: غلط الرقم، غلط الرقم، دونك غلط،
0: غلط الرقم. فضل شاكر براءة تامة، وقال انا شفته، قال استنوني نرتاح
2: وكذا، يعني ما عادش تقرب لهم،
0: ما عادش تقرب لهم.
3: جزء دقيقة،
0: لا الخبر صحيح ولا غلط؟
3: غلط غلط، معناها جزء التصريح غلط.
2: شنو اللي غلط فيه؟
3: جزء التصريح، البارتي نتاع التصريح قال اعطيني يومين نرتاح ولا شنو، مش صحيح.
2: والباقي صحيح،
3: فما من بارتي صحيحه من
0: الخبر. جزء التصريح غلط،
3: غلط.
0: وانت عرفته ما
3: شفته الخبر شنو؟
0: اي باهي،
3: شنو اللي عرفته معناها؟
0: طبعا انت على اعصابك ما فهمتش عليه، اما فما خبر
3: لكني ستريس انا نربح راني تعبت معناها.
0: بخلاف البراءه الخبر هبط ستاتيو، قال اصبروا عليه يظهر لي صحيح. باهي،
3: انا غلط.
0: مبابي الدكتاتور،
3: مبابي الدكتاتور صحيح،
0: مبوتو
3: صحيح،
0: هذا الخبر صحيح باهي، وانخفاض الحرائق من 20 15 غلط. دونك انت الخبر صحيح نتاعك
3: هو نتاع مبابي،
0: مبابي الدكتاتور. ترى نمشيو للصلاح، التسمم الجماعي 540 شخص من 1 جوان
1: هو عرفني الرقم تاعو، فما ايفينمون بركه صار فيه اكثر تقريبا، ما نعرفش
3: صار فيه 200
1: ايفينمون، مش اكثر من 500 معناها، صار فيه نومبر اليوم مانيش مستنسين.
0: دونك تعتقد رقم اكثر
1: موجود الخبر، اما الخبر الرقم هو اللي غلط.
0: باهي، براءة فضل شاكر وقالوا اصبروا عليه.
1: براءة فضل شاكر اللي نعرفه، فضل شاكر لا تكلم لحد شيء، ولده هو اللي عمل تصريح، دونك غلط. صحيح حكم برامي تم الفراج عليها ما غلط.
0: مبابي دكتور. مبابي
1: جست منطلب إعادة الخبر. حاب نعود نسمع.
0: عود له الخبر. ولحظة لحظة. وطلب من أصلاح إعادة الخبر وبعد اجتماعنا وناهد قررنا نعود الخبر.
2: أما جانب من لاعبي المنتخب الفرنسي في إطار الفدلكة أطلقوا تسمية على النجم بتاعهم كيليان مبابي. التسمية هي ريفيرونس لموبوتو سيكو اللي هو كان الديكتاتور المعروف ولا الرئيس السابق للزاير الكونغو الديمقراطية حاليا.
1: هو تقلد عليه فكرة ديكتاتور في المنتخب وصحيحة أنه أصحابه يفدلكوا عليه البعض يقولوا الديكتاتور مبوتو.
0: أوكي وبالنسبة نخيف هذا الحرائق
1: غلط تقريبا رقمك
0: رقم أكثر بي فما فضل شكر كل غلط وخطر هابط ستاتيو قال أصبروا عليه ترى عطيني الغلط
2: نبدأ
0: بالستاتيو بعد الخبر هذا كي
2: نبدأ بالخبر متاع التسمم. قلنا احنا 540 شخص صحيح كيت التسمم ولكن الرقم أكبر كما قلتم توما هو 708 شخص في 22 حادث متفرق في علاقة بإطلاق سراح فضل شكر. الجانب اللي مشيتوا فيه غلط خطر المشكلة مش في التصريح، المشكلة أنا قلت لكم حكمة المحكمة ببراءته من كل تهم وهذا الغلط ما وفيتش قضايا الفنان فاضل شاكر بالخروج من السجن وافقت صحيح المحكمة العسكرية في لبنان على إخلاء سبيله مقابل كفالات مالية ولكن ما زالت باش تستمر محاكمته حضوريا في 4 ملفات وقضايا أخرى منها الأحداث متاع 2013 في علاقة بانخفاض عدد الحرائق. لا عدد الحرائق ارتفع من 29 حريق في 24 إلى 35 حريق في سنة 2026 نحكي على زيادة بأكثر من 6 حرائق. في الخبر متاع كيليان مبابي واللي مشيتوا فيه انتوما هيت نسمعكم سونور ونشوفوا اللي تبعوا فينا على الباج متاعنا موزايك فام الإجابة موجودة أيضا صوت وصورة. دونك هذايا التصويرة اللي تشوفوا فيها من ارتيكل من فرانس انفو سبور ابل موا موبوت بوركوا كيليان مبابي اي سورنومي موبوتو بار لي انترنوت اي سي كويكيبي دي بلو. والسونور اللي سمعناه كان بعد مقابلة فرنسا والسنغال اللي انتصرت فيها فرنسا. الاكستري هبط على الباج نتاع الجامعة الفرنسية نتاع كرة القدم وهذا البالون دور ونعرفوا صديقة الكبيرة بيناتهم عثمان ديمبيلي هو اللي يعيط الكليان يقول
0: له عملوا معه حوار باش تعمل في وقت فراغ تاع عنده الجمعه قال لهم والله نتفرج في البرامج الوثائقيه خاصه على الديكتاتور كيما مبوتو
2: وكلهم خموا يضحكوا.
0: انا ما فهمتش بهم يضحكوا بعد فقت به اللي يقصد في مبابي اجواء طيبه ولكن ان شاء الله بالاجواء الطيبه هذه المغرب هي اللي تربح وبعد شوي باش نحكي على المغرب. يعطيكم الصحه على المساجات من المغرب زاد ان شاء الله بالتوفيق للمغرب. زوز ربح
2: زوز جاوبوا صحيح
0: زوز ربحوا رغم تصعيبك انا راني
2: بالعكس فرحان النجاح
0: رغم تصعيبك للامور فانه زوز ربحوا رغم اللي فضل شيكر جاء قالوا غلطه بخطا ما سمعوش الاخبار فلا
1: كذا واحد قلبه
2: نحيو اشتر النقاط
0: لا لا نعطيهم نقاط كاملين ولكن في بعد حضرت في الكويز برشا أسئلة غريبة وغريبة جدا يلا نمشي
2: نو في الغريبة عارف رأي
0: استنى بالله نعطيكم مش نعطيكم
1: سؤال خمو فين جابوا بعض
0: وين أنفو أنتك مثلا مثلا سؤال سؤال باش اعطيت النسب اللي انتم قلتوا عليها اما مثلا بلي
3: جاينا
2: قاعد يلوج على اغرب سؤال موجود غادي
3: نهار راح يا نوفل هيا
0: مثلا شنو تتسمى انثى النمر
2: ولا
0: ولا
3: زعما سليحه حاجه يعرفها بخاطر قال لك يعرف الزرافه البارح
1: وشنو مدام
0: لا
1: قول مدام
0: لحظة بلحظة بلحظة لا عندي عندي سؤال
1: كيف بروير قول عزوز
0: بيه مثلا أكمل السؤال خلنا سألو لكم توا فونكو أغنية بني وطني
3: أيوة
1: بني وطني
0: يلا
1: كملها
0: اللي يلا كمل لي بني وطني
1: بني وطني
0: نادية
3: والله حطينا كيفه وبعتهم نوريد
1: لا لا
2: نوريد
1: ورمز
0: رمز العطاء
2: يطرني
0: لحظة
1: يا سفوح الجبالي.
0: السؤال ترى ما نسأله توافونج وزين بني وطني نادية. واحد يا ليوث الفدائي وجند الصدام، اثنين يا ليوث العدائي وجند البقاء، ولا ثلاثة يا ليوث الصدامي وجند الفداء.
3: يا ليوث الفدائي
0: وي وجند الصدام.
3: اوكي
0: ناهد، يا ليوث الفدائي وجند الصدام، يا ليوث العدائي وجند البقاء، ولا يا ليوث الصدامي وجند الفداء.
2: تقولي ثالثة جند الفداء.
0: جند الفداء سلاح تراه بالغني انت على غني.
1: لا نمشي ساعود لي الثالثة خاطر نختار الثالثة.
0: يا ليوث الصدامي وجند الفداء.
1: بني وطني يا ليوث الصدامي.
0: اي
1: و... اي لا سي بون سي بون.
0: يا ليوث الصدامي.
1: بني وطني راه سي بون ما يجيش.
0: اش عملنا؟
1: لا ما يجيش من الحكاية.
0: والجواب صحيح ناهد وسلاح.

0: واضح
1: خدمة نسموها كاليتي هكا دوك من فيش برشا اللي فارول
0: ما ركزوش احنا جمله يلا نمشيو الكونسوم مع نديا
2: كونسوم براتيك كل يوم في ميدي ماك
0: كونسوم براتيك مع نديا قاعدين تبعثونا زاد على الرقم نتاعنا 23513000 برشا مواضيع
1: النقطه هذه ولا
0: لا ما تتحسبش ما تتحسبش كالعاده نديا باش تخسر قاعدين تبعثونا في برشا اسئله ليوثا سيديمي وجند الفداء جاوبت ايمان يعطيك صحة ايمان عندك نقطه ما نعرفش نقطه فيش دونك معناتها كونسوم براتيك قاعدين تبعثونا في برشا مواضيع برشا مواضيع تهمكم سواء تابع الويب ولا تابع الحياة اللي في الدنيا احنا اليوم باش نحاولوا ديما مع نديا نعطيكم حاجات براتيك الحاجة هذه اللي باش نحكيوا عليها اليوم براتيك برشا وعلاش براتيك برشا لانه اللي قابلنا رفض للمعلومة هذه فما قاعدة قانونية تفرضوها على الناس كل بمعنى وقت اللي انت تمشي تشري حاجة وتحب ترجعها فما قاعدة قانونية مفروضة للأسف برشا ناس من اللي بيعوا يقولك لا لا ما عندكش ورقة ما عندكش تيكي ما عندكش كذا لا نسينا وقتاش حاولوا طلبوا بحقكم لأنه في العالم الكل القانون هذا مفروض علينا وانتم كي طلبوا بحقكم تنجموا تاخذوها انت صارت لك مرة مثلا صلاح مشيت باش تشري حاجة ويقولوا الكلام ما نرجع لكش ولا كذا وكيفاش تتصرف معناتها كيما برشا ناس يسمعوا الكلام وما يرجعوش يتصرفوا
3: هي تصير ما فما برشا من الناس اللي يخدموا توا يعطيك يقول لك تشري حاجة يقول لك راه انت تنجم ترجعها في مثلا في اجل من على الجمعه 15 يوم كل ماركه كيفاش كل حاجه وكيفاش تكون موجوده تختلف راه الحكايه مي ساعات فما ناس يقول لك ما يحذرك من الاول يقول لك هذه البضاعه لا ترد ولا تستبدل من الاول
0: اي ما عندوش الحق
3: ما كنتش نعرف
0: ما عندوش الحق تعرف في امريكا تنجم تراجع هو حتى في تونس ما تعرضني تونسي في امريكا هو مرته قال لي باش نخرجوا نسهروا مرتي مشات شريت روبا ومن غدا رجعتها ما قلت لهم لير ما عجبتنيش وخذيت حقها معناتها الغادي يطبقوا القانون بطريقه غريبه تراه احكي لنا انت نادي على الموضوع
4: حاجه اخرى زاده باش نحكيوا عليها اليوم حق المستهلك في التعويض حقك زاده انك تستبدل البرودوي وقت اللي تشريه والا تسترجع حتى الثمن وشنو الوضعيات اللي نجموا نسترجعوا فيها الفلوس على خاطر ساعات فما بعض المتاجر كي تمشي باش تشري يقول لك نجم مثلا شريت مريول تقول له لا راهو المريول طلع كبير دونك فما مشكل في التاي يقول لك تبدل لكن نفس الارتيكل ما عندكش حق تسترجع دونك احنا باش نشوفوا هل انه هذايا زاده قانونيا صحيح سي كوريكت اللي يصير ويتعاملوا به برشا متاجر ولا لا فما نقطه اخرى زاده باش نترقوا لها مع ضيفنا اللي باش يجاوبنا على الموضوع هذايا اللي هي وقت اللي نشريو حاجه اون لين شنو حقنا بارابور لي ليفرور اللي يجي هل انه عندنا حق نشوفوا السلعه نتاعنا ولا لا هل عندنا حق زاده ان نرجعوا السلعه نتاعنا وقت اللي تطلع ماهيش مطابقه للي عديته اون لين ولا لا هذا الكل باش نجاوبوا
0: هذا الكل باش نعرفوه ترى نمشيوا فاصل ومن بعد نحكي في التفاصيل هذه كلها
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقليوة يستناو فيكم التحويش والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
6: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الموعد نهار لحد 12 جويلية بش يكون مع الظافر يوسف ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع العود يتقابل مع الجاز الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين حفلة لعشق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات نهار لحد 12 جويلية ظافر يوسف في مسرح الحمامات تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام
7: موزايك فام حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام.
8: الأولى في تونس
7: ميدي ماغ كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
0: نذكركم بكونسو براتيك كل يوم من الاثنين حتى الجمعة في ميدي ماغ. يلا دونك نرجع ما نرجعوش متشوق برشا باش نسمع أجوبتك. يلا نتي
4: دونك كيما قلنا نوفل قبيلة الناس اللي ما التحقت بينا نحكيوا على حق المستهلك في التعويض. نحكيوا على حقك انك تبدل برودوي نتاعك وقت اللي فيه مشكله وقت اللي عندكش الحق تسترجع زيد السوم في حال انه يكون المنتج ماهوش مطابق للمواصفات. باش نحكيوا زيد على التاريخ زيد قداش لازمك تقعد تنجم عندك حق مثلا المنتج اللي شريته وقداش عندك حق يقعد عندك. وباش نحكيوا على النقطه الثانيه اللي هو لاشا اون ليني وقت اللي يجيك الليفرور وتطلع القطعه ماهيش هي شنو عندك الحق ثبت ولا يخت. فما زيد بعض الممارسات لازم نحكيوا عليهم بعض خلينا نقول للليفرور اللي يجي يقول لك ليه ما تحلش القطعه ما عنديش الحق وانا عبد مامور ونعرفوا هذاك الكلام اللي يتقال بيان سور للبعض. لكن اليوم راهو باش نوضحوا انه راهو عندك حق انك المنتج نتاعك وقت اللي يجي تشوفه وهذا مضمون بالقانون. هذاك علاش ضيفنا مشكور جدا حاضر معنا متخ ايمن الفالحي المحامي والباحث في قانون الاعمال باش يجاوبنا جوستما على التساؤلات هذوما الكل. متر مرحبا بك. اهلا وسهلا.
9: اهلا وسهلا نادية مشكوره ومشكور نوفل على الدعوه الكريمه وتحياتي لكل مستمعي ومستمعات اذاعه موزايك.
4: شكرا لك انت زيد على قبول تدخل معنا متر. اليوم نحكيوا على حق المستهلك. خلينا نبداو بحق المستهلك في التعويض. حقه زيد في استبدال المنتج وحقه زيد في استرجاع الثمن. شنو الوضعيات هذوما وشنو المهم زيد انه يعرفوا المواطن يسمع فينا والمستمع وقت اللي يجيب شي حاجه شنو حقوقه في الاسترجاع والا في التبديل ولا غيره وقت اللي المنتج مش مناسب.
0: اي مع العلم استاذ انت ابدينا من انه اغلبيه المتاجر في تونس يقول لك لا ما نرجع لكش ولا الفلوس يقعدوا اشري بهم حاجه اخرى وبرشا ما يحبوش يرجعوا الفلوس. هل هذا قانوني ولا مش قانوني خاصه انه نعرف انه فما قانون في العالم الكل عندك مده وتراجع حقك وقت اللي تحب. تفضل استاذ.
9: مشكور نوفلو. هيا نفهم قبل كل شيء انه راهو المشرع التونسي حط لنا قانون من سنه 1992 تقريبا اكثر من 30 سنه على قانون متعلق بحمايه المستهلك وتعرض لأغلب الجوانب المتعلقة بعملية البيع والشراء. هذه

0: حقه أنه يسترجع SMS. مسألة أخرى ذات ما فما حتى
1: نعودها أستاذ، من حقك في 10 أيام ترجع المنتوج ويرجع لك فلوسك
0: بطبيعة الحال.
1: لحظة أنا هاني خذيت أستاذ قال لي معناتها سيدي المواطن وسيدي التاجر، وقت اللي تمشي يقول لك لا بنفس الفلوس اشري حاجة أخرى، قل له لا نحب فلوسي نشري حاجة أخرى ما نشريش أموري، وهذا رد بالك يجيك محل ويقول لك لا خاطر احنا حسب الوقت. لا ما فما قانون الدولة، ما تقوليش انا نحكي لك في ناس يبعثونا معناتها لا حسب لا حسب، في 10 أيام نرجع المنتوج ونرجع فلوسي من حقك. تفضل استاذ.
0: اقول حاجه اخرى نوصل المجلس انه اللي يفرض عليك انك في اطار عمليه ترجعك المنتوج هذاك ويفرض عليك انك تاخذ به حاجه اخرى من المتجر وما يرجعلكش فلوسك، هذيك تعتبر عمليه بيع جبري ادفانس فورسي ولا يعقب عليها قانون حمايه الممتلك، بالتالي انك خدمت من حقه من جهه وارتكبت جريمه من جهه اخرى.
1: واضح، برافو، كمل يا استاذ.
0: اذا هذا بالنسبه لعمليه يعني البيع، خلينا نقول نحن حضور انتسيب. مساله اخرى راهو القانون معنى العام مجلس العقود راهي من حقنا الحق كذلك احنا ديما نحكيو على البش، لكن مثلا ناخذ نحن الكتروميناجي ولا غيره بطبيعه الحال هو لازم البائع يوفر لك ما يسمى بنحن نسميه الجارانتي اللي هو الضمان بالقانون، ومن حقك بالنسبه للالكتروميناجي هذه هي منقولات في نهايه الامر انك اذا كنت انت فقت بعيد بها روحت للدار فما عيب فما عيوب من الممكن يقوا بها بتقليب الاله بالعين المجرده، من حقك انك تسترجعها ومن حقك تسترجع ثمن، واذا كان فوق ذلك من حقك انك تطالب التعويض. نقطه فقط بالنسبه
1: لمعنى التعويض، لا فسر لي
0: مهم جدا لانه انا اذا كان انا شريت منتوج، انا خذيت مثلا كليماتيزور، اتضح انه الكليماتيزور هذاك ما يخدمش ولا فيه عيب خفي انا ما نجمش نطلع عليه، وانت وقت خذيته من عندك من المفترض انه الـ يعني المكيف هذاك يعمل، فانه في اطار الضمان بيني وبينك انت ترجحوا لي، ولكن كذلك انا نجم اذا كان ارتقيت ذلك و يعني ثبت لي من خلال المؤيدات انه انت كنت عالم بذلك العيب وقت اللي بعثوا لي، كنت عالم اذا ثم سوء نية هون فمن حقي اني نطالب بالتعويض، لكن ثم اجل التعويض هذايا لازم تقوم بدعوى التعويض في اجل اقصى 30 يوم من تاريخ تسلمك المنتوج، والاثبات يكون عن طريق اصدار اذن على عايده في تعيين خبير، باش الخبير يقوم بمعاينه الاله هذيك ويكون اي فيها خلل يعني هيكلي خفي، وتنجم المحكمة تحكم لك بالتعويض إلى الحالة من أجل ضمان العيوب الخفي.
1: به أستاذ، لو كان أنا شريت قطعة وبعد ما لبستها مثلا في نفس النهار فقت أنها صبات تقطع لي في نهار نهارين، مريول مع الغسلة ولا تفتفت كذا، معناتها بطريقة أنه جودته ماهيش معناتها مغشوش، ما نجمش نشي صبات مثلا ب 400 دينار ويتقطع لي، هل عندي الحق الرجع؟ كيفاش قانونيا مثلا إذا فت 10 أيام بعد 15 يوم ولدي لبس صبات قطع له شنو نعمل؟
0: إذا كان هو لأن هو الإشكال إذا كان أنت فت 10 أيام هذوكم فإنه ما عادش تنجم ترجع المنتوج هذاك، تعتبر أنك ارتضيت بالعيب، وزي هو
1: وإذا تقطع لي بعد جمعتين شنو معناتها؟
0: تقطع لك بعد جمعتين ما عادش تنجم ترجع، ولكن تنجم تقوم بدعوى تعويض. يقعد ديما هوني صحيح قل باش عمل أنا دعوى تعويض على سبيل اللي بقيمته 200 ولا 300 دينار في مصاري التقاضي، هذا يمكن من ناحية نجم نحكي معك، ولكن من الناحية القانونية ما عادش تنجم ترجع، ولكن تنجم تقوم بدعوى التعويض في أجل أقصى 30 يوم بطبيعة الحال لما تثبت أنه التقطيع هذيك ولا الخلل هذيك اللي صار في سبيل ولا في الآلة الكهربائية أو غيره هو ناتج عن خلل هيكلي بنيوي في الآلة هذيك، والخبير إذا كانت بالتالي تاخو التعويض، لكن إذا تفضل لأجل 10 أيام ما عادش تنجم ترجع المنتج.
1: معناتها شمعت خبير صباتي لشكون هزو خبير؟
0: للأسف بالقانون فما تصدر إذن عائلة في تعيين خبير على خبراء في
1: كل المجالات له. فما خبراء اي فوالا
0: بطبيعه الحال
1: معناتها دوما اجراءات به اجراء صغير قبل ما نعطي النادي استاذنا، معناتها ساعات يبداو يتسبوا يقول لي جيب لي تيكي جيب لي كذا، لا ما نعرفش فانا وقت، معناتها يبداو يتسبوا ساعات البوتيك ويخرجوا لي ما جبتش ورقه من خاطر واضح انا كي نقول لهم شريتوا النهار لحد ما ساعتين ينجم يدخل الكاس يشوفني شريته ولا لازمني التيكي مخبيه. اي
0: هذا هو نوفل، هو راهو خلينا نقولوا حاجه، راهو عمليه البيع بالقانون ما هيش عملية عقدية مكتوبة شي، فهي نقام بإن بيناتنا عقد. من ناحية أخرى أنت أصلا كمتجر وكبائع مطالب أنك تحتفظ دائما بين وطخ من الفاتورات البيع، لذلك من الأمر والعقد بينك وبين البيع، فإنه أنك أنت نسيت التكريم تاعك ما هيش معضلة، ينجم هو يدخل على السيستم ويرجع للتاريخ اللي انت شيت فيه.

0: طلع لك يعني في كمبيرك هي الفاتوره والعقد اللي بيناتكم وتطالب بالرجع، فبالتالي انه عذر انه انت نسيتي التيكيره وما هوش منع قانوني انك
1: واضح. شكرا استاذ ايمن فلحك. معنا نادية تو معناتها احكي لي في الواقع وانت تعرف معناتها الواقع مختلف على الكلام اللي كنقول فيه
2: مختلف جدا
1: يعني. معناتها الناس يشكيوا يمشيوا يقولوا ما رجعش،
2: يمشيوا للمتاجر يقولوا ليه ما رجعلكش، ولا يقولوا مثلا عندك يعطيه يقولوا 14 يوم اذا تحب تبدل المنتج، لكن انك تسترجع الفلوس نتاعك هذا ماهوش موجود. ونحكي على متاجر كبيره ومعروفه في تونس، والناس اللي تسمع فينا تنجم تاكد الكلام هذا.
3: فما حد شكون يقول لك كارونتيتور
2: فما اللي يعطيك
3: زاد اقل كما يحب هو.
1: فوالا دونك احنا الكلام نتاع الاستاذ ايمن فالحي مهم، راهو هذا حق
2: بالقانون،
1: راهو ما يفرضوش بوتيك، راهو ما ينجمش بوتيك يجي في تونس يقول لك قانوني بعد نهار. لا لا لا لا، في تونس بعد 10 ايام القانون يفرض عليك ترجع لي فلوسي. لا مازال نكملوا معك
2: نكملوا نحكيوا نفر على نقطه مهمه اللي هي لاشان لين والتجاره الالكترونيه وعمليه زاد التحايل اللي قاعده تصير في التجاره الالكترونيه. وقت اللي بعض البائعين اللي بدلوا المنتجات والا يقدموها بشكل مختلف، معناه انت تشوف على الباج ولا على السيت ان برودوي كي يخلط لك ما عندوش حلقه بتصور اللي ريت فيهم ولا لا تصور المعروضين ولا الفيديو المعروضين على انترنت. دونك باش نذكروا هذا باش ياكدوا لنا ضيف، لانه القانون التونسي يحمي المستهلك زاد في الوضعيه هذوما، وزاد القانون في تونس حتى العمليات نتاع التجاره الالكترونيه راهو فيها حقوق صارمه. وفي مجال التجاره الالكترونيه راهو تونس من القوانين القانون التونسي من القوانين متقدمه جدا مقارنه برشا دول زاد متقدمه بيان سور، لكن التطبيق متر. نحكيوا في وضعيه انا اليوم عديت كوموند اون لين، شفت على باج ولا على سيت، جاي ليفرور باش نحل الساعه، اولا يقول لي ما تحلش هوني شنو نعمل، اسكو عندي الحق اني نحل نثبت في السلعه قبل، فرضا كان السلعه ماهيش هي اسكو يرجع لي فلوسي هو او المتجر، خاطر ساعات المتجر تنجم تطلب النمر ما عادش يهزوا عليك، دونك شنو نعمل هوني. والنقطه الثالثه في صوره ما ماهوش مطابق كما قلنا شنو نجم نعمل هوني، هل انه ليفرور هو طرف تبع شركه، خاطر ساعات ليفرور يقول لك احنا شركه ما عندناش حريقه بالمتجر، دونك هوني شنو نعمل.
0: مشكورة نادي على السؤال، وكما قلنا في المجاوبك على السؤال نتاعك، راهو الإشكالية اللي قاعدة تصير في المجال زي أنا لا أعزيها للبائعين بقدر ما هو يعز بضعف الوعي لدى المواطن وإنه بحقوقه. فبالتالي المبادرات هذه كما عملت أنت نادي ولو في المهمة جدا، خاطر كي المواطن يعني يتشبث بحقه ويطالب به فوقتها تتغير الأمور. فنرجع طول السؤال نادي، بطبيعة الحال المشارعة التونسي نحن فقط على سبيل المقارنة عندنا قانون التجارة الإلكترونية منذ سنة 2000. فرنسا اللي هي بحذانا مثلا محطة قانون التجارة الإلكترونية كان سنة 2004، أي بعد نحن بأربع سنوات. النقطة هذه مهمة جدا. نحن بالنسبة للتجارة الإلكترونية نفس المبدأ اللي يحكم البيع الحضوري، فإنه من حقك أنت أول حكاية من قبل عملية البيع بطبيعة الحال القانون يخول لك أنك تعرف شنية هوية البائع وكذلك شنية خاصية المنتوج، شنية المادة اللي هو مصنوع منها، شنية السعر نتاعو، شنية الضمانات إلى آخره. ومن حقك إذا كان مرور في النقطة هذه بمسألة الليفرور، من حقك أنك كيف تجيك البضاعة أنك تحلها بالوقت. عليش على خاطر أنك بناتك عقد أنت والبائع، والعقد ذاك تم تنصيص فيه على أنه تخيط السروال من نوع كذا وبالقماش كذا، فمن حقك أنك تحله بالوقت وتثبت أنه المنتوج اللي يوصلك مطابق للمنتوج اللي أنت عملته الطلبية من أجله، وإذا كان ماهوش مطابق ترجع المنتوج نتاعك. وني راه نحب نقول نقطة مهمة جدا، راهو الليفرور ليس طرفا في العقد، هو وسيط بينك وبين البائع، فهو يوصل لك المنتوج نتاعك، من حقك انك تحبه سير بلاس وتثبت فيه، وذا اضمن لك ليك انت قادر انك تثبت ما تدفعش فلوسك، يمشي يرجع المنتوج نتاعه. خير اللي انت ربما تدفع الشيوني على الدفع نقل، تدفع فلوسك وتقعد تستنى، خاصة مع عملية التحايل موجودة برشا، لأنه برشا تجار إلكترونيين ما عندهمش راهو بطاقة تعريف جبائية وما عندهمش يعني أي وجود جبائي.
1: جستم هذا يطرح مشكلة، ينجموا ما يطبقوش القانون ويسكروا تليفون، هذا إشكال زاد.
0: هذا هو كذلك مسألة أخرى بالنسبة لعملية التحيل، يعني بخلاف المنطق المدني بمعنى منطق التعويض، منطق استرجاع الثمن المدفوع، رأوا كذلك قانون حماية المستهلك أرسى يعني حماية جزائية صارمة في المستهلك. شو يقول لك القانون؟ يقول لك رأوا إذا كان البائع الذي يفيد من عنده في باله أن المنتوج هذا سام ولا مغشوش ولا مدلس، ولا في باله أنه قاعد يخدع فيك بأي طريقة من طرق الخداع، فإن كانت الخداع هذه متعلقة بطبيعة أو نوع أو منظر أو تركيبة المنتوج، فإنه في الحالة هذه البائع يعرض نفسه لعقوبة حسب قانون حماية المستهلك تتراوح بين 500 دينار و 20,000 دينار.
2: فما حتى عقوبة سجنية ما يظهر لي.
0: وكذلك والسجن مدة تتراوح بين 16 يوم و 6 أشهر أو
1: ما خلطناش ما خلطناش الحبس. أستاذ في ساعة جاك سؤال على على الواتساب اسكو الروتور كونسيرن لي برودوي أليمونتير المواد الغذائية نجموا رجعوهم زادا؟
0: بطبيعة الحال هي مقولات بطبيعة الحال أي منتوج ما ميزش القانون بين أنواع المنتوجات أي منتوج عن بعد يخضع القانون التجارة الإلكترونية.
1: واضح شكرا لك أستاذنا يعطيك الصحة أستاذ أيمن الفالحي على كل هذه التوضيحات نادي يعطيك الصحة أنا نحب الحاجات اللي راو ما فماش بوتيك يصنع قانون راو البلاد فيها قانون والقانون رد بالك تقول لي راو عرفي قال لي ما ترجع راو لحوانت محليكم عرفي قال لي لا عرفك ما يقولش فما قانون تفرض الدولة التونسية لا نمشي بسرعة يا ربي يقعد لنا وقت للكويز مش مشكل مش مشكل الفقرة اللي ما نجموش نبدلوها تحس فرضتها الإدارة علينا ما فاتك شيء
4: ما فاتك شيء
5: فيديك شيء بعد شوية فيش نرجع لذكرى مهمة ذكرى النطحة اللي نطحها زيدان الماتيرات زي عام 2006 وزادة بش نحكيه كيف شنو ميسي كي يربح الفيفا زادة تربح نحكيه زادة على ماتش بعنوان الإخوة الأعداء بين حكيمي ومبابي بش نتكلم زادة على الفنان ريان اللي بيعمل حفل مجاني زادة فاضل شاكر اللي تم إخلاء سبيله براءة لكن فما كفالة في الحكاية لكن قبل فرحان برشا باستقبال نادي الفورتي في فيديك شيء
2: عملية
5: على بتبيع على الواتساب بتبيع مش واتساب تاع الإذاعة لا باش نحكي على الواتساب بتبيع بصفه عامه الابلكيشن
3: مختصة في الواتساب
2: مش انا جبت لكم مختصين انا راني مني مختصة في شيء منجيب المختصين باغ كونتر في خطوه جديده اللي تعتبر واحده من اهم تعتبر واحده من اهم التحولات اللي ملي بدات واتساب نحكيوا على شركه ميتا اللي تطرح ميزاجور جديده تقطع مع الاعتماد على نوامر التليفونات كوسيله وحيده للتعريف الرقمي شنو الحكايه هذيا باش نكتشفوها مع المختص محمد علي السويسي صحفي المختص في التكنولوجيا الرقميه باش يفسر لنا اليوم شنو جديد في واتساب كيفاش اليوم تنجم تتعرف على شخص عن طريق واتساب مش بنمروك لكن بالميزاجور الجديده فما
1: في ساعه قيدوا اسميكم اي يلا
6: نادي تعرف مليح انه بالنسبه لواتساب الميزاجور هذه كانت منتظره منذ اكثر من عام من 2025 بدات تحكي الاخبار على انه واتساب شو اللي يعتمد على اسم المستعمل النون دوتيزاتور بالنسبه لواتساب وميزاجور تم اطلاقها في اخر جوان 2026 منذ ايام قليله والاسباب متعدده بالنسبه لواتساب بالنسبه للاعتماد على اسم المستعمل الحاجه الاولانيه هو انه شركه ميتا تحب يكون فما معرف واحد للمنصات نتاعها الكل تعرف انه ميتا عندها اليوم فيسبوك عندها انستغرام واتساب عند ثريدز والشركة هذه تحب أنه يكون فما اسم واحد يجمع هالمنصات هذه الكل دونك واحد اسمه زايد على فيسبوك وعلى انستغرام فماش علاش باش يكون اسمه 00216 ونمرو التليفون متاعه بالنسبة لواتساب دونك تحب يكون زاد الاسم هو اللي موجود بالنسبة لواتساب لتوحيد طريقة الاستعمال واسم المستعمل ما بين المنصات الكل هذه حاجة الأولى الحاجة الثانية حاجة تخص الخصوصية نمرو التليفون اليوم يمثل يعني واحد من أبرز المعطيات الشخصية بالنسبة للمستعمل في عوض انت ما تكون مجبر انك تبارتاجي نمرو التليفون متاعك تولي تبارتاجي الاسم متاعك وتستحفظ على نمرو التليفون متاعك لك انت وللدائرة المضايقة بالنسبة للأصحاب ولا العائلة متاعك ما تبارتاجيش للي جي هذه الحاجة الثانية تخص الخصوصية البرايفسي الحاجة الثالثة هو انه شركة ميتا عرفت انه الشركات الاخرى المنصات الاخرى قاعدة ماشية في ثنية انها تنافس بشدة واتساب نحكي لهنا على سيجنال وإلا تيليجرام وغيرهم والمنصات هذوما يعتمدوا على الاسم نتاع المستعمل ما يعتمدوش على النمرو التليفون نمرو التليفون يستعملوه للفيريفيكاسيون فقط ما يستعملوش كمعرف اساسي
5: اي تاك
1: نسخه مراد خرج جنجل دونك الكل تمشيوا الواتساب تحاولوا تقيدوا اسميكم يولي باسمكم الواتساب نجم تلقى حتى شكون خذ لك اسمك عادي معناتها يلا نمشيوا لبقيه الاخبار
5: نمشيوا لبقيه الاخبار باش نحكيوا على بتبيع نحكيوا على فضل شيك اللي تم اخلاء سبيله نحكيوا الخروج نتاعو بطبيعة شنو هو قال لكن خلنا نحكيو على تصريح الولدو محمد فضل شكل يتكلم بطبيعة بعد الإعلان على الأخبار هذا
7: الحمد لله رب العالمين 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم ورسالة لكل حدا مظلوم تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين متحمسين للي جاي
5: دونك هذا كان ولده، لكن فما شكون يقول انه تم استغلال ورقه الحاله الصحيه لاخلاء سبيل فضل شاكر بكفاله 500 مليون ليره. هذا كان كلام حسب قناه اون تي في اللبنانيه، يعني مازال هو على ذمه التحقيق، مازال فما التهمه، فماش براءه. اون تي في تقول انه الحاله الصحيه نتاعو هي اللي خلتهم يخرجوه.
4: والان مع المفاجاه الكبرى،
8: فضل شاكر بعده مش بريء وإخلاء سبيله مش حرية. فضل شاكر بعده متهم وقضيته لا تسكرت ولا انتهت. بشكل مختصر، إخلاء سبيل فضل شاكر إجا نتيجة تدهور حالته الصحية، لا انتهاء محكوميته ولا تثبيت براءته. وقبل الحديث عن آخر المستجدات، من الضروري التوقف حول الصورة العامة للقضية. مصادر الـ OTV بتأكد أنه شمندر المعروف بشاكر سلم نفسه للقضاء ضمن ضمانات بأنه القضية بتكون سريعة، لكن الواقع كان مغاير، فالمحاكمات بتاخد وقت وما حدا بيقدر يضمن براءة فضل شاكر قبل انتهاء التحقيقات والمحاكمة. قضية شاكر والملفات يلي متهم فيها، خصوصا ملف عبرة، بتأكد مصادر قضائية متابعة انها بتأدي لسجنه بأقل تقدير لثلاث سنوات إضافية.
5: دونك كيما سمعتوا مازال راهو موجوده القضيه، مازال ما فيه حتى شيء. حالته الصحيه حسب قناه اون تي في اللبنانيه هي اللي خلتهم يخرجوا.
1: معناتها فما المعاول ضد خروج فضل شاكر، والتو الناس يعتبروه مذنب كي شاد سلاح وكذا، وهو يقول لا ما عملت شيء. معناتها موضوع قيمته الفنيه ربما خلت الناس يحبوه اكثر.
5: بالضبط. وزاد نكمل ونحكي ولهنا مع فنان اخر، نحكي على الفنان ريان اللي باش يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي في البرمجه، لكن باش يكون موجود بلاش باش يعمل حفل مجاني لفائده مرضى السرطان. نعرفه وقبل كان عانى من المرض هذا، برا منه باش يعمل حفل مجاني لفائدة مرضى السرطان في تونس. هذا بتبيع جاء على لسان هند مقراني المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
9: مبادرة كانت عفوية وطيبة من الفنان باش يغني بلاش، يعني هو لن يتقاضى أجرا. الهدف منها معناها معروف اللي هو الفنان ريان أصيب بمرض السرطان، عفنا وعفكم الله، وعافيه ربي، وحب يعمل معناها مبادرة منه حفل خيري لفائدة مرضى السرطان. فالفكرة كانت طيبة جدا وهدف نبيل جدا. لما لا مهرجان قرطاج الدولي، على خاطر ما يخفاش عليه وعلى وزارة الشؤون الثقافية الحفلات الخيرية والحفلات التضامنية.
1: واضح يعطيهم الصحة. نحب نشكرهم على البادرة هذه. ديجا بعثت ميساج محمد جبالي قلت له حقك عملت مثلا حفلة لمرض آخر وقلت مجانا نرى مقبلوك باش تغني في الحفلة. ممكن أكيد كفنان يستحق أنه حتى
5: جبالي حاجة أخرى، خاطر جبالي هو حب يحتفي ب 40 سنة حقه كما أي فنان، أي فنان يعمل 40 50 سنة كارير يحب يحتفل.
1: معناتها كريان اللي هو معناتها عنده 20 سنة مطلعش غنيه يستحق كرتاج بصراحة، معناتها وبادرة طيبة. نشكر كرتاج على التفاعل معها، معناتها يعطيهم الصحة،
5: يعطيهم الصحة وبالتوفيق إن شاء الله
1: وبالتوفيق
5: برا فيها من أبوان يتقل في عرسك. بالنسبة لنحكيه لهنا مباراة المغرب وفرنسا اللي هي بتكون مواجهة الإخوة الأعداء بين حكيمي ومبابي اللي هما باش يكونوا في مواجهه مع بعضهم. المعروف انه في الكره هما زوج صحاب مقربين على الاخر، مهم حتى يحكيوا برشا ظهورهم مع بعضهم موجود برشا شكون باش ينتصر. هما كانوا تقابلوا في 2022 في كوب دي موند الدوحه، لكن قبل ما نرجعوا شنو باش يصير تراه نشوفوا تصريحهم ما عندوش برشا في بودكاست. شنو قالوا كي سالوا حكيمي؟ قالوا له اذا امبابي بتبيعه يجي كونترك في فينال شنو تعمل؟
10: Finale de Coupe du Monde, Maroc-France. Kylian, il a passé tout le monde, il reste que lui, il va pour marquer. Toi, t'es derrière. Tu te dis, si je le tacle, je peux le blesser. Ou bien tu te dis, j'y vais quand même, Dima Maroc, il y a des bons médecins en France. Tu fais quoi?
11: Le tacle.
10: Normal. Tu le découpes?
11: Ouais. Normal.
10: Quitte à le blesser?
11: Ouais, après, je le laisse mon kiné.
5: Donc, un tarjement à fils, ça calme mon fils. قبل نحكي وزيد لهنا على المواجهة بيناتهم في عام 2022 وقت اللي المغرب حقت المفاجأة الكبيرة خلطت النصف النهائي، وكان اللقاء وقتها مع المنتخب الفرنسي. زوز أصحاب يلعبوا ضد بعضهم في المنتخب
12: فرد كوتي أدفيرسير ديريكت.
5: بالضبط. دونك شنو كانت كيفاش التعامل؟ أكيد فما مشاحنات ولا امبابي يحكي شنو اللي صار بالضبط في الماتش؟
1: بلاي أسمعوا مليح
13: إلي مو بدي مساجات تفو باكو مبارلي أجوردي.
10: Vous dites quoi?
13: Tout, on organise nos vacances parce qu'on peut pas.
2: Mais non! J'adore!
10: C'est génial!
2: C'est trop drôle!
13: Ah ouais, il me disait, qui est venu, toi, ta famille? Surtout, je me disais, ouais, c'est le jeu, ça jouait là-bas. Nous, pendant la Coupe du Monde, on parlait ensemble tous les jours. On jouait ensemble en ligne à la play, on jouait à Football Manager ensemble, on s'appelait tous les jours.
5: دون في التصريح هذا قال لك ينظموا في الكونجيات نتاعهم
1: ساعه ونص ماتش ماكل بعضهم يبرمجوا في الفاكونس
12: نصف نهائي كاس العالم وملايين عبيد باش تموت بالستريس وهما يبرمجوا في الكونجي نتاعهم ماتش كامل
1: بالتوفيق المغرب المره هذه اذا وصلت نصف نهائي تولي مرشحه الكاس معناتها اذا خرجت فرنسا اليوم وان شاء الله يا ربي
12: اي تتغير البالي اخر
1: تولي تنجم تهز الكاس بكل بساطه معناتها وربي يوفق المغرب اليوم 9 نتاع الليل كلنا باش نتفرجوا اكيد ومنتخب عربي شرفنا بعد ما شرفونا المصاروه ولهذا السبب سنواصل تفضل سلاح
5: نختموا ميساج في سافيسا خناخذوا على الكويس خلينا نلقاو فرصه انه نادي تنجم تربح نكملوا بفوز ميسي وملايين للفيفا كيف باش انقذ ليونيل
1: دقيقه قال نخدموا تفضل
5: اختصاص مانيش باش نخدم باش نقعد نحكي كيف انقذ ليونيل ميسي تاثير ميسي في مباراه ضد مصر الارجنتين كانت خارج البطوله كاس العالم متاخره بزوز اهداف وقتها في الوقت هذاك سعر اقل تذكره الربع النهائي كان طاح من 1933 دولار ل 953 دولار فقط هذاك علاش مع التليفون ضربت رجله الجمهور بعد العوده وقتها قفز السعر مره اخرى ل 1946 دولار وهذاك علاش وصف تقارير برشا انه بقى ميسي انقذ الفيفا من خسائر بملايين الدولارات نحكي على برشا اكلام لهنا ويرجع هذا للمؤامره بتبيع وهذا سؤال نختموا به انه ديما يقول لك انه البطولات الكبرى تحب انه النجوم الكبار ديما يكملوا
1: واضح معناتها والله نيويورك تايمز اليوم هبط مقال قال خساره ترامب فسدنا مشاركتنا في كاس العالم كيفاش قالوا معناتها امريكا عملت دور اول ممتاز وربحت وتالقت ومن بعد لعبت ماتش اخر تالقت ثم اللقطه اللي عملها ترامب وتنحيت الوقت الحمراء ولاو الناس كل يتمقروا علينا
12: منتظر انه باش يتدخل
1: اي معناتها قالوا منتخب امريكا نال الاعجاب في بدايه المونديال لعبنا مليح فجأة ترامب اللقطة هذه والناس الكل نسيت مردودنا وليت نبر على اللقطة هذيك شكرا لك سلاح شكرا على السرعة مع مراد باش يعطيني دقيقتين يلا نمشيو للكويز يلا احنا معناتها باش نعطي نتائج اليوم البارح قداش عنا 10 ناهد
12: مو خبيها 13 سلاح
1: 13 سلاح
12: 9 نادي
1: 9 نادي
2: شبيك نزلت لي ما فيها 9 حسيتني
1: يلا السؤال الأول سؤال بسيط جدا في أي عام خرج فيلم تيتانيك هو الذي شاهد زوز ممثلين انطلقوا لأول المرة
12: انطلقوا وحدنا
1: ما عندي اقتراحات ما بش نسهلها يا
2: سيدي نعم.
5: فينو
2: لا
1: لا لا مش حاضرين بالكل اجابه في نيت شنو ما تعرفش
2: تيتانيك وقت ما نعرفش بالضبط معناها
5: انا نقول 2003
12: استنى نعرف
1: اشويق نطقت قالت لك
12: 98 تصور
1: امشي اقرب واحد هو اللي باش يربح 2003 98
2: 2001
1: 97 ناهد يسجل الهدف الاول
5: الكاليتي غلطتني بتاع الفيلم
1: من هو صاحب كتاب دعاء الكروان ما عنديش احتمالات
5: زيادة حسين عبد القدوس
1: حسين عبد القدوس شو تقول
2: باكليتر هذاك
5: هو هو
1: نعطيوكم ثلاثة احتمالات باش تفهموا لي هو طه حسين نجيب محفوظ ام يوسف السباعي طه حسين نجيب محفوظ ام يوسف السباعي سلاح
2: طه حسين
12: طه حسين
5: السباعي
1: طه حسين فوالا
5: غلطت مرتين
1: ناهد ونادية يسجلوا نقاط هذه مش باش نعطيكم احتمالات نيوتن شنو اسمه
2: ايزاك
1: ثلاثه دونك ما نعطيش نقاط
2: شنو يا اخي نهار يعطي ما فهمتش انا قوانين
5: اللعبه ما قلنا من كره اسرع ولا اسرع
1: ماذا لا معناتها هي بيدها نقاط باش تاخذوا كي نعطيكم كي ما نعطيكمش باش ما تفهموش
2: يعني
1: معناتها سهل جدا السؤال ماذا تسمى انثى النمر
5: انثى النمر انا اللي نعرفه كلمه نمره ماهيش غلط به ولكن فما اسامي اخرى عندها برشا فما واحده كيما ام فارس مثلا من اللي تقال هذه فما واحده اسمها الكعثم انثى النمر
12: شنو قصته مع الحيوانات
2: مانيش فاهمه انا فهمته في القويه في الاستاذ
5: يعني يخدم مع العلم انه كلمه نمره راهي تتقال
2: من نمره
1: النمره ما تقالش اسمها الكشماء
14: لا ما فهم الكاثم
12: هاك جيت بعيد
14: حط الكاثم
2: حشمه انت. حشمه
1: تراح تراح شوف
14: تتقال تتقال زيدا ليه عندها برشة اسمين العربية لو عندها برشة اسمين عادي ما لازم يقال نجم يكون صحيح مش معنى غلطي
2: شكك في المناشر
1: باش نعطيكم لا باش نعطيكم حاجة طريفة جدا وشكوني نجم يطلعها باش نعطيكم اسم الخضرة وتعطيني اسمها بالعربية البس بيس
14: شكر
1: نقطة لصليح نقطة نقطة لصليح أبدع أبدع هي الشمرة لحظة البتراف
14: الشمندر
1: الشمندر برافو صليح برافو صليح الكرنب
14: أي صليح وحدك
1: امشي شنو وحدك
14: وان تو وان
1: متى يعرف هو يعرف أنتم ما تعرفوش علاش تهمة
14: القرنبيل
1: لا ملفوف
14: ملفوف مش قرنا بي
1: الجلبانة
14: البازلي
1: البازلي صحيح يبدع
14: حتى نادية
1: نادية
2: قعدت الركس في الحروف
1: البروكلو
14: القرنبيط
1: القرنبيط برافو صليح يهرب صليح يهرب صليح القرع الأحمر
14: نعرف وين
2: أنت
1: نهدي انسحب من اللعبة إيش بدرون
14: اليقتين
1: اليقتين
14: اليقتين
1: هذه كانت طلعها
14: خدمت فارسون
1: لو كانت طلعها لو كانت طلعها أعتزل التنشيط القرع بوتازينة
14: القرع بوتازينة
2: نعرفه بالسوري بنعرفه بالعربي
14: بوتازين
2: الحقيقة
1: الكوسة
2: الكوسة
14: الكوسة
2: في مصر ذيك
14: القرع الأخضر ذيك
2: الكوسة المحشية
14: الكوسة الكوسة
1: لنزاز
2: الإجاز شو هو عنده اسمي خنوش إجاز
1: الكمثري
14: مشي على ذلك الكمثري
2: تجي لي تحس
1: البطيخ
14: أي في مش أسأل أخرين نو
2: فلان البطيخ
14: كين ميكلة
1: لا ما مش نوفة بيه الحس البطيخ
2: البطيخ
14: لا البطيخ ما اسموش بطيخ البطيخ هو الدلاع دونك ليه
1: البطيخ هو الشمام
14: اي شمام
1: والدلاع هو
2: البطيخ
1: البطيخ دونك نقطه نقطته في الحصه ناديه ولا 12 ناهد ولا 12 و14 15 18
14: 39
1: وعن جداره سلاح يعطيكم الصحه احسن حاضر باش يقدم لنا
14: الكاثم قال لك صحيح هاك لوج عليه مراد تحيه ليه مخرج
12: بتاع مراد حط له 50 وقت
1: 19 وعن جداره يلا وفران باش تقدم لكم الاخبار من بعد سبور اكسبريس بعد يجيكم احسن باش تستمتعوا مع اربع سوايع نتقابلوا احنا غدوه في نهار سخانه يلا شاي طيبه الناس الكل ميرسي اشويق بلاكي في لمن
15: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
16: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي

0: رياركو بارك المهدية
1: مع متجر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
1: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس وحدة النجدة بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل العقيد طارق الجنحاوي يبين أنه تم إعداد مخطط حماية الشواطئ لموسم صيف 2026 عبر تدعيم فرق الإنقاذ وتوسيع نقاط الحراسة، لافتا في تصريح لزميل أصلح الدين الكريمي إلى أنه تم تحديد توقيت الحراسة من 8 صباحا إلى 6 مساء مع تمديده إلى 7 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
4: احنا ما لقيناش مشكلة كبيرة مبدئيا في السباحين المنقذين. وصلنا في ولاية نابل حوالي 168 سباح منقذ. عملنا وكانت عنا 13 نقطة رئيسية. سنا دعمناها وعنا 19 نقطة رئيسية متمركزين على طول الشريط الساحلي متاعنا المؤمن، خاطر ثم شطوط ماهيش مؤمنة وهي ديجا فيها علامات من طرف ركزت فيها البلديات تاعت اللي هي ماهيش محروسة أو لا يمكن السباحة فيها. ما بين 25 و 26 في نفس الفترة كانوا عنا 13 غريق، السنة عنا 7 برك. هذا معناه كي نشوف الرقم نابل هي ديما الأكثر، نسمو نقصنا برابور على عام ناول. تم تحديد التوقيت هذاك اللي هو من 8 ل 6 متاع العشية أثناء أيام الأسبوع، والعطل المعني عطل الآخر الأسبوع والعطل الرسمية نزيدوا ساعة حتى ل 7 متاع العشية تكون مأمنة ونتجنب الشواطئ الغير محروسة.
3: 52 نائبا بمجلس نواب الشعب يودعون اليوم في مكتب ضبط البرلمان عريضة موجهة عن طريق رئيس المجلس إلى رئيسة الحكومة، يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم حسب ما نقلته مفادتنا إلى البرلمان. سيد الهميم، أنظمة الفوترة الإلكترونية تتيح تتبع مسار المنتجات الفلاحية عبر مختلف مراحل التوزيع وتسهم في تحسين أداء مختلف المتدخلين وتوفير قاعدة بيانات دقيقة. وقد تم خلال جلسة عمل لتسريع تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة الإعلان عن تركيز المنظومة الإعلامية ب13 سوق جملة من بينها 5 أسواق ذات مصلحة وطنية، وستوصل الشركة التونسية لأسواق الجملة في تعميمها وفق رزنامة محددة مع تأمين حلقات تكوينية لفائدة المتدخلين حسب معطيات وزارة التجارة. 28 طالبا وطالبة يتسلمون اليوم الخميس شهادات الطالب المبادر خلال فعاليات ديمو داي التي تنظمها جامعة تونس المنار بمقر كلية الطب تونس في ختام الدورة الثالثة من برنامج قطب الطالب المبادر، وذلك بعد استكمالهم مسارا تكوينيا وتأطيريا امتد على مدى عام كامل لمرافقتهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية. الأستاذة بكلية الطب تونس وعضو اللجنة المديرة لقطب الطالب المبادر لم يهيلة تتحدث عن التفاصيل لزميلتنا بشرى السلمي.
5: ليفينمون هذا هو لو ديمو داي، يعني هذا سي لا كلوتور خلاص تاع عام كامل. اوني على كورت 3 دو بول دي انتربرونور، انا عندنا 3 سنين عندنا دو كورت هذوما. دونك اليوم باش يجيو ياخذوا ليزاتيستاسيون تاع الاس ان يو، شهاده يعني تاع الطالب المبادر نتاعهم. فما ديفيرون نيفو، فما طالب انيسياتور، فما انوفاتور، فما بروموتور. قبل ما باش ياخذوا قاعدين توا يعرضوا في الماكيت نتاعهم، وفما عندنا جوري باش يعطي ان بري لاحسن ماكيت احسن بروجي بروبوزي، و اون بليس عندنا ان بري بور لو ميور بروجي جرين تيك اللي عنده علاقه مع بالتسكي ديغابيليتي وانفيرونمون. اهميه الطالب المبادر هي اللي معناتها ينفتح على افاق اخرى، مش عنده كان يقرر باش يدخل مثلا خاطر اكثر تاع هو يقرا باش يخدموا خدمه في الدولي. هذا يجب حلو المشروع نتاعهم هما الخاص، تكون عندهم امكانيات اخرى يعني افاق جديده.
3: هيئة دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و8 سنوات مصحوبة بخطايا مالية فاقت 200,000 دينار في حق عناصر شبكة إجرامية منظمة تخصصت في التحيل وتبييض الأموال عبر واجهة مواقع الرهان الرياضي الإلكتروني غير القانونية. عالميا هروب ما لا يقل عن 100 حيوان من بينها أنواع من الحمير الوحشية والنعام من حديقة حيوانات في جنوب الصين بعد تضرر حضائرها جراء فيضانات شديدة اجتاحت المنطقة. وتسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار ميساك في حدوث فيضانات عارمة في منطقة غوانغشي ما أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل وإجلاء 130,000 من السكان. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك. والموعد الآن مع أحمد في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: موزيك إف إم الأولى في تونس.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
8: اوريدو طور عالمك.
9: سبور اكسبريس
10: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضيه. بدايه باجتماع قاعد يتعمل حاليا ان لم يكن قد انتهى ما بين أعضاء من الهيئة التسييرية نجم الرياضي الساحلي ومدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان اللي مرشح لتدريب النجم الرياضي الساحلي. لكن الأمور الحقيقة معقدة شوية بما أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض السماح لأنيس بوجلبان بفسخ عقده بالتراضي من أجل تدريب النجم الرياضي الساحلي. لكن يحب يمشي يزمو يدفع النجم الرياضي الساحلي أو هو يدفع لكلوز ليبراتوار اللي تخليه اللي فيها تقريبا زوز أو 3 جرايات زوز تقريبا جرايات ماكسيموم تكون 3 وقتها ينجم يمشي يدرب النجم الرياضي الساحلي. لكن الأمور حتى الآن مازلت ما ثم حتى حاجة رسمية، ولكن المعلومات المؤكدة وكونه الجامعة التونسية لكرة القدم قسم من الجامعة التونسية لكرة القدم متمسك برفض فكرة كونه أنيس بوجلبان يدرب المنتخب يدرب النجم الرياضي الساحلي ويتخلى على على التدريب المنتخب الأولمبي. منتخب الأولمبي نذكره كونه يستعد للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا في شهر أوت القادم، وهنا فرد مجموعة احنا والمغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. إذا كان الأمور مازالت مش واضحة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي شكون مدرب، فإنه رسميا نبيل الكوكي هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي فقط مازال إمضاء العقود. ديجا هو كان أسيستون قبل نذكره في 2010 كان أسيستون في أونترنور أسيستون في النادي الصفاقسي ثم ولا مدرب 2022 زاد الدرب 2023-24 درب، وبالتالي يعرف منيح النادي الصفاقسي والنادي الصفاقسي يعرف منيح نبيل الكوكي وذلك عليش تم الاختيار عليها. اليوم الموعد المنتظر هو مباراة المغرب ضد المنتخب الفرنسي 9 تعليل في بوسطن فرنسا. 14 هدف في التورنوا هذا قبلت كان 2 أهداف المغرب 10 أهداف قبلت كان 3 أهداف وثم مباراة ربحتها بضربات الجزاء. الماتش هذا لأول مرة منذ بداية الكومبيتيسيون منذ بداية كأس العالم وبعد الجدل الكبير على التحكيم والفار وغيره أول مباراة في كأس العالم باش يتم فيها تركيز الفار في الملعب يعني داخل الملعب مش في السنتر اللي موجود في دالاس بما أنه في دالاس كان كل المباريات الفار يكون موجود في دالاس. المرة هذه بخلاف دالاس باش يكون زاد ثم فار في الستاد. الاربيتر هو فاكاندو تيلو اللي كان أدار في 2022 مباراة الربع النهائي ما بين المغرب والبرتغال وكان طالع خير على المغرب ومش طالع خير المغرب اجتهدت وقتها وربحت 1-0. لكن ديما السؤال هو بيدو يبقى هو نفسه كيفاش يصير اليوم في الشانزليزي إجراءات أمنية كبيرة برشا حتى الوزراء اليوم في فرنسا داير وزيرة الرياضة على الصباح وربحت عدات في إذاعة فرانس انفو ثم إجراءات أمنية. اللغة تبدلت شوية الشعار مرة ذي لأنه ما عادش نحكيه على التعزيزات ونسكروا الأنهج وغيره ولينا نحكيه على الأولوية للاحتفال بش يكون توليرانس زيرو ما ثم حتى تسامح مع الناس اللي بتحاول تعمل شغب. لكن فرنسا اش قالت يمكن نتوقع كوني فرنسا تربح ناس هي للمغرب تنجم تربح في المباراة ذي تاش تبدل المعطيات الكل قالوا هما قالوا بش يصير ثم التعزيزات والقرارات الأمنية بتصير حسب النتيجة ثم تعزيزات مكثفة ذي بالطبيعة تعمل بش يكون حسب الوضعية شكون بش يربح شكون بش يحتفل الأولوية شوية للسماح للناس بالاحتفال لتراس مش يقعدوا محلولين للساعتين متاع الصباح. حاجة عمرها صارت في مباريات فرنسا ولا مباريات المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا غيره. لكن قالوا ربش كنتوا لونز زيرو مع الناس اللي بتحاول تعمل الشغب ما ثم حتى فانزون. هذا أمر مؤكد ويمكن زادة يتم حسب النتيجة زادة ذي خطر هما هكا قالوا ما أنا مش أقرأ كما قالوا هما. يمكن يتم منع بيع المشروبات الكحولية حسب النتيجة زادة وثم غلق لبعض الأنهج الصغيرة وكما قلنا لي تراسي سكروا مساعتين تصبيحة وليلا نشوف كيفاش يكون في الشانزليزي وقت اللي تكون تدخل المغرب هي الرابحة في المباراة هذه. إن شاهد كل أخبارنا رديت قاهرة مقانا موزيكا فين بوينت خليكم طعم أحسن وكامل للفريق في أفتر وورك.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك.
1: After work من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية حسن الهمالي موزيك فام
10: ساعتين ترجين على موجات موزيك فام. مرحبا بكم هذه After work وقول لكم ربي عينكم كانكم في ساعات العمل الأخيرة احنا نونسوكم شدين اثنية قاسين ربي طريق السلامة للجميع. رحبوا بكم في دياركم زادة كيف كيف عشتي وانتم قاعدين تسمعوا في موزيك فام ولا تقضي في شوركم وقاعدين في السيارة أقول لكم إن شاء الله ثنية زينة ليكم الكل. تحية ليكم كيف كاملة ومتكاملة من توا حتى للستة أتمنى لكم أربع ساعات من البث المباشر. سلام برشا على الحاج كالعادة في استقبال تليفوناتكم على 71-113-ألف. الحاج أيضا يأمن التنسيق العام للحصة. رحب بصديقتنا العزيزة أميمة علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي وفي الإخراج معنا خونا سلومة الغالي. أهلا وسهلا بديجي نخلة اليوم ملا ميكس محذر وعمك سليم وملا هو الأخبار رأس كل ساعة كما عودناكم الموعد زاد كيف كيف يجدد مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم وبرشة موزيكا وبرشة جود فايبز نستنى فيكم من توا حتى للستة. يلا أخويا أعطيني ويك مي أب باي أفيتشي. رحبوا بكم رأس كل هذه أفتر وورك من الاثنين للجمعة من الساعتين حتى للستة على الأولى في تونس.

0: Mosaic FM. Mosaic FM. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على Mosaic FM. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
1: يلا جو
2: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات، حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل، للمة والتبحيرة بسوام هبال. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
7: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربة السنتور من اللي تطلع في كرهبتك خليها عادة يومية، كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
8: هذي افتر وورك حتى للستة متاع العشية. رحبوا بكم الناس لكل طريق السلامة للجميع، نسلموا عليكم وين ما كنتوا. برشا فيكم كما صديقنا حسين الهميس يقول شنية حوالي طرقات، يقول راني قاعد واحد في وسط لزنبوتياج، منيش عارف شب يمين شب يسار، فنستنى في سيموسي مراد جويني باش يجيب لنا المعلومة الأكيدة. توت سويت نمشي ونشوفوا بوان غوت في الموعد الأول في ساعتنا الأولى.
9: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: بوان غوت
8: ثنية زينة إن شاء الله الناس الكل. سي مراد يا أخوي استنوا فيك المستمعات والمستمعين، قال لك سي مراد هو اللي يعطينا ديما المعلومة المفيدة. يا سيدنا يقول لنا شنية أحوال الطرقات في تونس الكبرى وفي المدن الكبرى أخوي. يظل البث يظل بالقمرة قاعد تكلم فينا سي مراد، كان عملوا بغلوخ نحيونا نسمعوا بعضنا هكا مليح مليح سيدي خويا.
10: اوكي طبعا عندنا حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه، قبله هو زاد كيف كيف على مستوى محول شارع المنصب بي، واحنا ماشيين الى ساحه الزلاج، قبلها زاد كيف كيف على مستوى سنتر بانور مركز العمراني الشمالي على مستوى محول حي الخضراء، وين نشدوا الحركيه فيها الكثافه المروريه. طبعا قبلهم هما زاد باش نقاو على مستوى نهج جعفر البرمكي اللي يربط الصيدليه المركزيه بالمنسلول، وين نلقاو الحركيه فيها كثافه مروريه وتتواصل الى حدود شارع طاهر بن عاشور مرورا بشارع عثمان بن عفان على مستوى المنزه السادس، والا واحنا ماشيين الى المنار. نرجع الى وسط العاصمه على مستوى شارع جمال عبد الناصر كذلك اللحظه الحركيه فيها كثافه مروريه، قبلها هي كيف كيف على مستوى شارع الحبيب بورقيبه واحنا ماشيين الى القنطره نتاع زيت كاتر، كيف كيف زاد اللحظه الحركيه فيها الكثافه المروريه. نفس الكثافه نلقاها على مستوى الطريق السريعه تونس حلق الواد، وبطبيعه الحال على مستوى الكرم الرم كذلك اللحظة وخيار الدين لحظة حركية فيها الكثافة المرورية. ما فيش شك الوقت هذا يحسب نتكاثوا فيه الكل مع بعضنا ونتقابلوا كل مع بعضنا فيه بالطريق وما ننساوه هذا كذلك باش تحلوه بشوية معناها رزانة بطبيعة الحال يمكن العامل متاع الارتفاع متاع درجات الحرارة اللي هو على مسافة 3 أو 4 أيام بطبيعة الحال باش يكون مهم برشا في سياقتنا وما يخليناش معناها كسخانة هذيك ولا كتعب هذاك خلينا نتربطوا شوية على سوقنا. نرجع إلى الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى المدخل الشرقية 1 كذلك على مستوى المدخل الشرقية 2 وين نلقاو الحركية على أشدها وتتواصل الحركة إلى حدود محول في تو مدخل رواد بعدها هي نعرض انفراج في الحركة روتيكس انطلاقا من المطار ووصولا إلى أدنزان اللحظة الحركية خصوصا على مستوى مدخل أريانا نزيد قدم شوية قدام على مستوى محول باب سعدون ثم على مستوى مدخل برضو وصولا إلى أدنزان عبر خزنة دار كذلك من اللحظة الحركية فيها الكثافة المرورية. مدخل غربي للعاصمة على مستوى حي زهور كذلك على مستوى حي هلال وين اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية. طبعا دعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت نخفضوا شوية من السرعة في بعض الأحيان من نلقاو الطرقات في زمان ديك جاي ما تغرناش السرعة هذيك وقت الارتفاع تاع درجات الحرارة وقت هذا كذلك الضغط تاع العجلات وين ينجم يكون زيد يرتفع شوية معناها بمفعول تاع الحرارة. ردوا بالنا كذلك على بقية مستعملي الطريق على غرار المترجلين ونخليوه من المجال الأرحب حول عملية سكان ولا الطريق سواق الدرجات النارية كذلك ماذا بينا ردوا بالنا عليهم وهم كذلك مطالبين بمعرفتهم بقانون الطرقات في المناورة اليومية. نبعدوا على المجاوزة على اليمين أنه لك بالنسبة للسيق راهو معناها ستان بوان مور ما ينجمش فيه المجاوزة ما زالت تكون كان على اليسار. بطبيعة الحال جدوا نعرفوا الملاحظة اليومية اللي هي الابتعاد كل الابتعاد على استعمالنا للهاتف الجوال أثناء السياقة ما نساو سنتيور سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية. وفي الشك زادة في بعض الأحيان وقت نحن نردكم معناها في بعض الولايات اللي هي تكتسي يمكن العامل السياحي على غرار مدخل دمرازقة كذلك على مستوى مدخل حمام سوسة وين زاد كذلك بنحضر الحركية هذه فيها معناها كثافة في الجولان فبالتالي ماذا فينا ناخذ الحذر نتاعنا حتى تكون السياقة نتاعنا آمنة لينا احنا وبقية مستعملين الطريق اللي معنا ان شاء الله.
8: ان شاء الله ثنيا زينة الناس الكل شكرا جزيلا ليك سي مراد الجويني تحياتنا ليك نقول لكم انتم اسمعوا موزايك اف ام انساو تعب ثنيا وناخذ ديما بالاسباب ونوسعوا بالنا وما ننساوش ديما ترك مسافة الامان بربي حتى في وسط البلاد انا فهم مسافة امان صغيرة تخلينا لا بوسيبيليتي دو فريني وهكاك نروحوا الناس الكل سلامات وسعوا بالنا على بعضنا وان شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
9: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: مكيفا على موجات موزايك اف ام مساعتين وخمسة دراج. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك.
1: ايش عندك اليوم؟
0: ايش عندنا اليوم في المنيو بتاع افتر وورك؟ اليوم نهار مميز جدا, 9 جويليا 2026, شويه اخر نسمتنا البحري وان بون بلان كالعاده من عند ترافل تو دو, شويه اخر زده كيف كيف الموعد يكون مع حكايه الصيف. صيف 1936, صيف اختلطت فيه الدموع بالرياضه في الالعاب الاولمبيه ببرلين. بعد شويه نحكي لكم الحكايه وما فيها, كما عاديكم بروجرام صيفي في الموعد الميكس اللي يعمل الكيف ميكس اورينتال باي ديجي نخلة, ديجي سليم السمعي. وحضر لكم ميكس اليوم تشوفوا يا ودي, كله ابداع. على كل حال نشكركم زي على التفاعلات متاعكم, وابعثوا لسليم قولوا له شو من الاغنيات اللي نحبوا نسمعوهم في الميكس الجايين. يلا جو من توا. ذكركم عنا رقم واتساب اللي هو 23 153 ألف. مرحبا بالأرقام متاعكم, مرحبا إذا كيف بالمقترحات متاعكم. لايك ديسلايك شوي آخر مش نحكي, وعلى والله شو قول ساعات يعجز تعجز الكلمات, على خاطر بعد ما شفنا كشبوبية اللي ولد فيها صيحة المغرب العربي بالقيروان قدام مقام الصحابي الجليل السيد سيدي السحبي, شفنا بأنه للأسف الشديد فما برشا همجية من بعض المواطنين متاعنا. واليوم الصباح المكلف بتسيير البلدية وكاتب عام البلدية دونك تدخل مع جهين ميلاد وتحدث عليه شنو اللي صار بالضبط, وبعد شوية نرجع له بأكثر تفاصيل. ارتفاع حرائق الغابات وفي الكيف في صدارة الولايات الأكثر تضررا. سلامتك في الصيف لازم تعرف الإسعافات الأولية لكل موقف أو حاجة تنجم تصير معاك, وكيف كيف فيها وعليها الفروسية اللي هنا نحكيه والاستعراضية, أين ينتهي التراث وتبدأ رفاهية الحيوان. وبعد شوية يزد الموعد اليومي كيكون نهار خميس وجمعة يكون مع صديقنا العزيز مصطفى جرام في الحوت عليك, وكما عودناكم برشا موزيكا تعمل 66 كيف.

0: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
1: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتايل بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجنس بتايل بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
2: موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي.

0: مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
2: يلا جو يلا جو سيف سني حافله كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلفز وبرشا كادوات اخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافله كادوات ملي يلا جو
3: عندك اورانج.
4: سافرت بعت عشت لبرا وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
6: هذه افتر وورك حتى لسته نتاع العشيه. رحبوا بكم من جديد. يلا نمشيو نشوفوا تتسويت اخر المستجدات فيما يتعلق بالطقس خاصه غدوه باش نبداو في موجه حرار. يا سيدي نستقبلوها بكل محبه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا جو
0: بوميتيو
6: معنا سي سرحان كالعاده منورنا على موجه موزايك اف ام.
7: سي سرحان
6: كيف الحال؟
7: عايشة تحتن. مرحبا بيك ومنور انت ديما زيد الدنيا بحضورك.
6: ربي خليك يا خويا. دونك نحضر رويحنا فما كانيكول على ما يبدو ابختير من غدوة.
7: اي اكيد يعني رو بديت اوروبا كما لاحظنا خلال الفترة السابقة يعني درجة حرارة مرتفعة لما حالة في اوروبا كانت ما بين 35 39 يعني ارقام نعتقد اللي كونها في تونس تعتبر عادية وطبيعية. ونعرفوا زيد اللي كونه شهر الصيف هو شهر جويلي هذا ديما اللي نقول طبيعي جدا كونه باش تجيم ايامات هكا صعيبه شوي ايامات يعني بما نفسر موجه حر. موجه حر وقتها المعدلات العاديه تتجاوز بمعدل 7 الى 6 الى 10 درجات. وفي تعريفها البسيط موجه الحر هي يعني حراره مرتفعه تدوم من 3 ايام فاكثر.
6: 3 أيام فأكثر.
7: وبالتالي تبدأ درجة الحرارة تلامس الأرقام الأربعينية. بالتالي يوم السبت خاصة ويوم الأحد 11 و12 جويلية الحرارة باش تكون مرتفعة بشكل ملحوظ تتجاوز كما أشرت المعدلات العادية ما بين 6 إلى 10 درجات وتتراوح القصوى عامة بين 40 و 25 درجة مع ظهور الشيلي بأغلب الجهات ما عدا المناطق الساحلية. علاش المناطق الساحلية شرقية؟ نعرف دور البحر,
6: البحر
7: في ترتيف الأجواء اللي الحرارة القصوى باش تكون ما بين 35 39 درجة. لكن مهم جدا مع مثل هذه الوضعيات نعرف نتأقلم ونعرف يعني نتجاوز هذه الفترة الصعيبة بذكاء. علاش؟ نتقي حرارة الشمس, نشرب كفاية من الماء, نبعد على أوقات الذروة, يعني نلتجئ لأماكن فيها ظل ونعدل المكيف متاعي على 26 درجة باش الناس الكل نجم تستعمل المكيف. نعرفه الاستعمال المكثف نجم يعمل بلوكاج ونجم يعني الضوء يقص ونجم ما إلى ذلك. ما نبعدوش برشا على المعطيات الجوية. أكيد يعني كل ما نقرب أكيد احنا في البداية سنسند اللون الأصفر في خريطة
6: اليقظة.
7: نعم, وإن استلزم الأمر احنا عملنا احنا بالتدرج والمتابعة والتحين. هذا شغلنا اللي ديما نمشي به. إن لازم الأمر المرور إلى اللون البرتقالي سنمر وسنقدم لكم كل المعلومات الممكنة. بالنسبة للسباحة نعرفوا كي تسخن العباد تلتجأ وين إلى البحر للبحر وللصيف يعني تبدا العطل بدايه يعني العطل الصيفيه. ولكن اكيد ننوه لكونه يوم السبت صباحا ثمة اعلام بهبوب رياح قويه خاصه بمناطق الشمال.

0: وبالتالي السباحة بتكون غير مملة. يعني السباحة ممنوعة بمناطق الشمال محليا شرق تونس يعني خليج الحمامات نتيجة هبوب رياح شرقية جنوبية شرقية لمدة 24 ساعة بداية من يوم السبت، وبالتالي كل المعطيات يعني إسخانة والبحر مش ممكن. من المفارقات الغريبة ولكن صحتنا وسلامتنا في النهاية هي الأهم. نمدكم بكل التفاصيل يوم الغد صباحا في نشرة متابعة
1: إن شاء الله. وإحنا بعد شوية إذا بتاخذوا ميتيو دي بلاج
0: أكيد مرحبا بك في كل وقت خويا أحسن.
1: ربي فضلك سرحان، شكرا جزيلا لك، تحياتنا لك كل عاملين العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كنت هذه نشرتنا الجوية، تلقوا نشرات كالعادة جوية محينة على موقعنا موزيك اف ام .net.
2: ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك اف ام.
1: رحبوا بكم من جديد في افتر وورك على 23 513 ألف. هذا هو رقمنا تاع الواتساب، تفاعلوا وبعثوا لنا الاغنيه تحبوا تسمعوهم. خونا سيف يحب يحفلها بشويه مزود، نهديو لك احنا ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا. يرولي يا ماما يرولي.

0: هذا هما الفايبز تونيشن فايبز على موجات موزايكا فيم في افتر وورك. تحيه لكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موجاتنا. نكملوا مع بعضنا ان شاء الله حتى لسته نتاع العشيه. سلام عليكم وين ما كنتوا. العباد تتسائل زعما وين نجم نعمل تبحبيحه, شني حال البحورات؟ توتسويت الاجابه تجينا في نسمتنا البحريه
1: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. Travel to do تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
0: أي سيدي, اليوم نقول لكم بأنه عموما السباحة ممكن في كافة الشواطئ التونسية. مع هذا نذكروا بالتزام الحذر واحترام تعليمات الحماية المدنية والسباح المنقذ اللي هما ديما واقفين معنا باش يحميونا وباش كيف كيف تعدت العومة متاعنا تعمل الكيف. ننصحكم زادة كيف كيف ما تخطروش ما تغامروش بدخول للأعماق لتفادي الحوادث لا قدر الله. هوني ماء والداخل ماء كيف كيف كله ماء ربي. يلا سيدي نبدأ بخليج جابس وين نلقاو شواطئ جابس كيما الشفار كيف كيف شواطئ جربة سواء شواطئ زادة جرجيس وين السباحة تكون ممكنة والحرارة توصل إلى 31 درجة في شواطئ الوسط الشرقي. نحكيه هنا على هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية الحرارة تكون في حدود 32 درجة وشتيتة تعمل الكيف. في خليج تونس رواد كارتاج المرسس دي بوسعيد رياح قوية والحرارة توصل حتى 30 درجة ولهنا الشميسة تعمل الكيف ولكن واجب الحذر ديما يكون لازم. شواطئ الشمال الغربي تبارك راس أنجلس دي سالم الرمال سعلي مكي تروح درجات الحرارة بين 29 و 34 درجة. السباحة ممكنة وردوا بالنا بقدر المستطاع. نمشيو للوطن القبلي ونحكيو على الشواطئ المزيان اللي نلقاهم موجودين في قليبيا منزل تميم قربة. نحكيو على حمام الغزاز والهورية وين السباحة تكون ممكنة شوية ريح ودرجات الحرارة تكون بين 27 و 39 درجة. خليج الحمامات نحكيو على بحورات نبل وأيضا بحورات متاع الحمامات وين تكون اليوم السباحة ممكنة وجميلة جدا والبحر يعمل الكيف وكيف كيف الشميسة تعمل 66 كيف درجات الحرارة تكون في حدود 39 درجة. أبخبو دو حمامات أنا اليوم نحب نقترح عليكم أن تخي بون بلون تنجموا تدخلوا من توا على الباش فيسبوك متاع Travel to do وين تلقاو يا سيدي يا بن سيدي اون أوفر اكسكلوزيف نلقاو فونت فلاش في واحد من احلى الوتلة اللي موجودين في الحمامات. نحكيو على شتايجنبرغر مرحبا حمامات. نعاود نذكركم باسم الوتيلة ذي شدوه مليح مليح ايوا شتايجنبرغر هذايا في مرحبا في الحمامات اوتيل 5 اتوال. قلكم اليوم ديستيناسيون تاعنا هي بعنوان الحب وبعنوان زاده كيف كيف ان سيجور انوبليابل ان سيجور دو نوس برشا رومانسية ونقول لكم بأنه هذه هي الوجهة الرومانسية بامتياز. اليوم نمشيو للأوتيل معناها يعتبر تخي لوكسيو في أعز بحر في الحمامات. الأوتيل هذية يعمل الكيف مثخم حلو ياسر ديكوراسيون متاعو ياسر مزيانة تخي غافيني معروف زادة كيف كيف بأن سيرفيس معناها قوي وقوي برشا. نحكيه على ان سيرفيس ديني اليوم متاع وتلا يكونوا في الستاندينج هذا ستاندينج انترناسيونال. ديز اكتيفيتيز ده كيف كيف للصغيرات نجم وقت اللي تمشيو تعديو زاد السيجور متاعكم مع صغيراتكم تبداو مطمئنين عليهم والاحلى من هذا الكل هما البيوت اللي الكلهم يطلوا على البحر. دونك عندنا دي شامبر لوكسيوز افيك فيو دو مير حاجه تعمل الكيف. وكن نمشي ونحكي على البوفي وعلى زادة لوفر كاسترونوميك فحدث ولا حرج على خاطر نلقاو ان بوفي بالميديتيرانيان نلقاو زادة كيف كيف لا كوتشينا ايطاليانا نلقاو لا كوزين ايطاليان بالفاريتي متاعها الكل وزادة كيف كيف لمحبي الرياضة والناس اللي تحب تتحرك كي وتعمل جو فانه نلقاو ديز اكتيفيتيز دا كيف كيف سبورتيف يعملوا الكيف. وما تنساوش زادة وقت اللي تمشيو لوجهتنا لليوم الوجهة الجميلة والجميلة جدا اللي هي شتانجنبرغر مرحبا اوتيل 5 اتوال في الحمامات فانكم تتمتعوا يا شباب بسبا لوكسيو وسبا زادة تكون فيه تجربة مزيانة برشا برشا. ماني قلت لكم الناس اللي تحب اليوم هكا التعدي ان سيجور فيه برشا رومانسية وفيه برشا دليل ما عليكم كان تمشيو لشتانجنبرغر مرحبا تلاسو في الحمامات الاوتيل دو 5 اتوال. ادخلوا من نتوى على الباش فيسبوك وعلى السيت ويب travel2do.com وين تنجموا تريزرفيو سيجور متاعكم. نذكركم إقامة شاملة. هذا الكل تعرفوا بقديش دوفيني بقديش؟ أقل من 300 دينار، 295 دينار فقط. شقول لكم يظهر لي أوفر تعمل 66 كيف. ونعود نذكركم لوفر هذيا تلقاو كل لي ديتاي الكل في ليزاجونس نتاعنا، 38 اجونس على ترافل تو دو موجودين في الجمهورية التونسية الكل، كيف كيف على موقعنا ترافل تو دو بوان كوم. حبيت نذكر انه من الاثنين للخميس كان تعمل اي اشا في واحدة من ال 38 اجونس تاع ترافل تو دو والا على الموقع نتاعنا ترافل تو دو بوان كوم. غدوة صباح العدد المنفذ باش يقوم باللو تيراج او سور، باش يكون معنا سعيد ولا سعيد الحظ يربح معنا ان بون داشا بقيمة 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. فاش تستنى من توا نقول لك برا برمج سيفك وبرمج السجن نتاعك في واحد من احلى الهوتل اللي موجودين في تونس. اليوم حكيت لكم على شتايجن برجر مرحبا، اوتيل تلاسو، اوتيل 5 ايتوال موجود في الحمامات، اون ديستيناسيون دو ريف، اون ديستيناسيون تعمل كيف انسان يمشي للوتيل هذايا ويقول ايه عديت سيجور يعمل كيف، خاطر باش تلقاو ادليل اي بوي لو كادر فريمون مانيفيك ويعمل 66 كيف، وهذا الكل 295 دينار اوفر اكسكلوزيف جينا من عند ترافل تو دو وين لي بري سون تو دو.
2: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
3: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

فاسكار على موجات موزايك اف ام، مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. طوما ثلاثه غير درج الموسيقى، والموسيقى نختار لكم في كل مره نرجع الى فتره زمنيه والى الى فنان. اليوم الاسم الاكثر ذورا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هو فضل شاكر. بعد سنوات من الخلاف مع القضاء، فضل شاكر حر وطليق ورجع لداره في انتظار انه يعود الينا سلطان المسارح. فضل شاكر اللي اخترت لكم اليوم ثلاثه من احلى مغنى، واحده من الغنيات اللي قعدت ديما في البال، والغنيه هذيه تقريبا هي من اخر انتاجاته قبل ما ياخو الدوره متاع اللي صارت في 2011 2012.

برشا احساس احلامي مره بلاك. اي نعم هذي فضل شاكر في بعده على البال. فضل شاكر رجع عنا من الباب الكبير في 2025 وعمل غنية صورها في بيت تقريبا. الغنية كسرت الدنيا صحاك.

هي اللي كانت باسبور النجاح لفضل شاكر، فنان الإحساس، ملك الإحساس، سلطان المسارح بامتياز. تمنيه ويرجع لنا على قريب وتشوفوه زيدا كيف كيف منور مسارح التونسية والمسارح العربية. خليكم تتسويت مع الجميلة غفران العكرمي في موجز الثالثة على الأولى في تونس، وحنكمل بعضنا إن شاء الله حتى الستة متاع العشية.

0: publicité.
1: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
2: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة.
3: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مؤشرات حوادث المرور في تونس تسجل منحا تصاعديا خلال السنوات الأخيرة وفق ما كشف عنه رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة، مشيرا في تصريح لزميلنا صلاح الدين كريمي إلى أن عدد الوفيات بلغ 95 قتيلا منذ بداية السنة مقابل 82 وفاة أو 82 وفاة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تناهز 10%.
6: فيما يخص الأرقام في الحوادث المرور، الحقيقة ارتفعت وعنا منحة إيجابي معناها في من 2022-2026 صلنا تقريبا حوالي 7000 مصاب جراء 5732 تدخل نجد وسعف بالطرقات مقارنة ب 6000 تقريبا. عدد القتلى كان 95 قتيل نترحموا عليهم من البر هذايا، قارنة ب 82 كانت في نفس الفترة، يعني فما تطور تقريبا من حوالي 10%. اليوم احنا ان شاء الله مع نضافر جهود مع كافة المتدخلين سواء كان الوحدات الأمنية زملائنا وإلا كافة المتدخلين باش ان نحاولوا ان نبطئوا في التطور هذايا ونحاولوا ان شاء الله نسعوا باش ان نقصوا في العدد هذايا.
5: الشركة الجهوية للنقل بسليان تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب 23 عونا موزعين بين 15 سائقا للحافلات وثمانية عمال اختصاص في ميكانيك السيارات وإصلاح العجلات. والشركة توضح أن الترشح لخطة سائق حافلة يشترط الحصول على رخصة سياق الصنف دل سارية المفعول منذ أكثر من سنة وعلى مستوى تعليمي لا يقل عن السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها وألا يتجاوز

0: سن المترشح 35 عاما، فيما يشترط بالنسبة لخطط عمال الاختصاص الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المطلوب على أن يتراوح العمر بين 18 و35 عاما مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية. يشار لأنه على الراغبين في الترشح التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وإرسال ملفاتهم عن طريق البريد، وذلك في أجل أقصاه 31 أوت 2026. نظام التغطية الاجتماعية للفنانين التونسيين مثل محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي، حيث تم خلال هذه الجلسة بحث مسألة تحسين وتطوير إجراءات الحصول على المنحة الشهرية والمساعدات الظرفية المسندة إلى مستحقيها في إطار رؤية تراعي مصلحة الفنان بطرق مرنة ومنصفة حسب ما أكدته الوزارة في بلاغ. وناقشت الجلسة أيضا مسألة الجانب التشريعي وأهميته في الدفع بعملية تنظيم عملية التغطية الاجتماعية للفنانين عبر اعتماد النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الفنان، مع التنصيص على أهمية ضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حماية الحقوق المادية للفنانين عند عرض أعمالهم على المنصات وعبر وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة. عالميا، صور أقمار اصطناعية تظهر 9 رقعة حرائق الغابات في عدد من دول جنوب أوروبا وغربها، حيث تبين الصور آثار تفحم واسعة في مناطق من إسبانيا وسحبا دخانية كثيفة امتدت من وسط البرتغال فوق المحيط الأطلسي إلى جنب تصاعد أعمدة الدخان من مواقع حرائق في جنوب فرنسا. وتأتي هذه الحرائق وسط استنفار محلي ودولي لدعم جهود الإخماد وتحذيرات متزايدة من خطر اتساع النيران بفعل موجات الحر وجفاف الغطاء النباتي وانخفاض الرطوبة، وهي ظروف تزيد صعوبة السيطرة على الحرائق في المناطق الجبلية والغابية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: موزيك الأولى في تونس. أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: يا ستار على موجة موزيك فيم، هذا محمد حميقي في ساعة ثانية من أفتر وورك. رحبوا بيكم أي معلية، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة؟
1: الحمد لله تخبيا
0: الحمد لله. يلا نشوفوا معاك آخر أخبار الكيسة متاعنا في تونس وأيضا تونس الكبرى نحكيه وفي المدن التونسية. يلا جو.
1: في شارع محمد الخامس، شارع شاد نيكول، شارع الطيب المهدي، فما حركيه مروريه كبيره، شاد لي قليل، شارع اولاد حفوز، نمشيو لشارع الحبيب بورقيبه، شارع كارتاج وصولا لباب حر حتى نهج الجزيره سيدي بشير، باب جديد، باب مناره، فما توقف نسبي لحركه المرور. نمشيو لنهج تركيا، شارع المصحبي، نهج ايطاليا، فما حركيه كبيره. في اريانا، في شارع محمد بعزيزي، شارع الطيب المهدي، شارع ابو قاسم الشبي، فما اختناق مروري كبير. في منوبه، في شارع الحبيب ثامر وشارع فرحات حشيد، فما حركيه تمشي وتقل، سيسر واحكم. باش نمشيو الولايات وتحديدا لولايه اصفاقس، في الحبيب بورقيبه، في طريق تونس وطريق قابس، فما اختناق مروري كبير، دونك سيسر واحكم وطريق السلامه للجميع.
0: نقولكم في يدكم زينه، اختناق مروري زاد ايغالمون موجود اليوم على على مستوى سيدي خليفه في لوتوروت في الاتجاهين، على خاطر مازالوا لي ترافو موجودين في لوتوروت. وانكور اون فوا نداء اليوم لشركه تونس للطرقات السريعه وطرقات السياره، ماذا بينا اليوم نلقاو حل؟ راهو مش معقول اليوم دي توريست ولا توينسا ولا أجانب بحذانا لهنا اليوم في هالاختناق المرور هذي، قاعدين نضيعوا في برشا وقت. نتساوي زده كيف اليوم الطريق البديل اللي استغلوها برشا ناس، اللي هي طريق اللاك هذي المحاذي، معناه اللاك زيرو يسميوه، معناه ولا جاردان جولاك. دونك زده كيف نلقاو فيه اختناق مروري. صفاقس حزام بورقيبة كالعادة فما شوية اختناق مروري، وطريق تنيور بالتحديد أيضا فيه مشاكل كبيرة. نمشيو معاكم السوسة جوهرة الساحل، وين نلقاو اختناق مروري على مستوى سهلول وتحديدا شارع البرتقال. تحية لكم ناس كل، شكرا لاختياركم موزايك اف ام. ثنية زينة، اسمعوا موزايك اف ام واسعوا بالكم ونسيوا تعب لنبوتي عجام.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متل عشية على موزايك اف ام.

0: راح بكم من جديد في افتر وورك. اي نعم, بول اب على موجات موزايك اف ام باي مستر فيغاس. توصلنا حتى لمطلثة وخمسة درجة.
1: بوميتيو
0: بوميتيو, نعطيكم فكرة لحالة الطقس الليلة وغدوة. يا سلومة يا غالي, كالعادة طقسنا اليوم يكون ممتاز وممتاز جدا, سماء صافية فقليلة السحب على كامل البلاد, الريح تكون شمالية غربية ضعيفة معتدلة, الريح تكون كما قلت لكم جميلة في السواحل, فما شوية ريح حكاية متقوية شوية في سواحل الشمالية, حكي هنا على سواحل تبرقة دبينا, ولكن البحر يعمل كيف البحر, بحر ستة زيد كيف ما يتقال. درجات حرارة اليوم تكون بين 34-38 درجة بالشمال والمناطق الساحلية, بين 38-42 درجة بقية الجهات, مع هبوب لريح شيلي في الجنوب التونسي. غدوة يا سيدي يا بن سيدي, شدوا عندكم, درجات الحرارة باش ترتفع تدريجيا, وحنا على أبواب اون كانيكول, دونك نحاولوا أردوا بالنا. درجات الحرارة غدوة إن شاء الله ترتفع, الطقس يكون صافي وأيضا قليل السحب, وأيضا غدوة الرياح العنصر نتاعها تكون معناها غدوة الرياح تكون ضعيفة ومعتدلة وسرعتها ما تتجاوزش 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة غدوة مرتفعة تتراوح بين 38-42 درجة وتوصل إلى حدود 44 درجة بالجنوب الغربي غربي, مع هبوب لرياح الشهيلي. إن شاء الله ربي يخف علينا منزل.
1: بوميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Publicité.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: Yalla,
3: Joe. يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
3: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
5: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
6: مرحبا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس في كل نهار في الوقيت هذية نرجع بكم لسيف من الأصياف عبر التاريخ في سدة تلا في حكاية السيف
5: حكاية السيف كل يوم في After Work
6: 1936 سيف باش يقعد في التاريخ كان مختلف على كل سيف سبق وكيف كيف كل سيف كان من بعد وين تحولت مدينة برلين العاصمة الألمانية إلى مسرح عالمي احتضن الألعاب الأولمبية لكن وراء الأضواء والميداليات كانت فما قصة أخرى تحمل الكثير من التوترات السياسية والإنسانية استضافت ألمانيا النازية وقت حكم هتلر وقتها الألعاب الأولمبية في برلين في محاولة لإظهار قوتها وتنظيمها أمام العالم وين حرص النظام الحاكم على تقديم صورة مثالية على البلاد تعبيت الملاعب بالجماهير تم رفع الرايات وتحولت المنافسات الرياضية إلى حدث يتابعوا فيه الملايين لكن الدورة هذه ما كانت مجرد احتفال بالرياضة كانت محاطة بظرف سياسي صعيب وصعيب برشا خاصة مع تصاعد التمييز والعنصرية في ألمانيا في الوقت اللي كان بعض الرياضيين معناها قاعدين يسعوا إلى تحقيق الأحلام متاعهم كان فما لاعبين آخرين يواجهوا صعوبات بسبب أصولهم وإلا المواقف متاعهم بين اللحظات اللي بقات في ذاكرة التاريخ تألق العداء الأمريكي جيسي أوينز اللي حصل عليه وتحصل عليه 4 ميداليات ذهبية ولا رمز للتميز الرياضي في مواجهة الأفكار العنصرية اللي كانت سائدة في الفترة هذيك كانت الأولمبياد أولمبياد برلين 1936 مزيج من الفرح والحزن من الانتصارات للرياضيين وصراعات العالم

0: معنى اللي صارت في برلين العاصمة عاصمة ألمانيا النازية. وقتها من وقتها الدنيا تبدلت وبرشة قيم تبدلت وبرشة زي كيف معناها حاجات تهم الإنسانية تبدلت. وقعدت هذه الدورة هي دورة معناها يرمز لها في عديد من كتب التاريخ.
1: حكاية الصيف كل يوم في After Work. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: عاشق مغروم هذا المعلم صابر بيه على موجات موزيك فيم في افتر وورك.
1: نسمة بحري
0: نسمة البحري وميتو دي بلاجي جينا مباشرة مع الوطن النزل الجوي معنا سي سرحان مشكور يدخل معنا في الساعة الثانية. عسلامة سرحان مرحبا يا لو سهلة.
2: مرحبا بك مرة أخرى سي حسن. مرحبا الحمد لله.

0: الحمد لله. ايوا سيدي، كيفاش حاله الطقس في البحورات؟ وماذا بينا برشا ناس قاعده تتسائل قبليك الكلام اللي قلته على انه البحورات اللي في خليج الحمامات معناها الهواريه وقليبيا والبحورات هذيك الكل ما تعومش في الويكاند هكا ولا ليه؟
1: هو في الحقيقه بتعومش عنا اعلام بهبوب رياح قويه هو اللي يحكم فينا، معناها بدايته ونهايته يعني باش يكون لمده 24 ساعه، لكن يوم السبت من الساعه 9 صباحا يعني في حدود الساعة 10 بالتوقيت المحلي إلى غاية يوم الأحد على الساعة 10 صباح، يعني لمدة 24 ساعة نتيجة رياح قوية تهب جنوبية شرقية بشمال تونس ومحليا خليج الحمامات. أوكي. هذه الأماكن فيها رياح قوية شوية، فما شوية موجة، لكن في الحقيقة الموجة تكبر أكثر كل ما نبعد بمستوى كيلومترين إلى ثلاثة داخل البحر، لكن على الشواطئ يعني فما شوية موجة بطبيعة الحال تكون أقل. السباحة تتطلب ديما الحيطة والانتباه مهما تكون حالة الطقس.
0: أوكي.
1: بالنسبة لدرجة حرارة مياه سطح البحر هذه الأيام بشواطئ الشمال من تبرقة إلى بنزرت كذلك خليج تونس درجة حرارة مياه سطح البحر ستكون في حدود 26 درجة كما أشرت. اليوم سباحة ممكنة ولكن يوم السبت باش يكون فما بحر مضطرب بلا شديد الاضطراب، وبالتالي ملازمة الحذر تبقى ضرورية بخليج الحمامات شواطئ قليبيا نابل الحمامات سوسة المستير المهدية هذه الأماكن فما فيها شوية موجة ولكن ظرفية. يوم السبت باش تكون من منتصف النهار إلى الساعة الثالثة بعد الزوال تقريبا فما شوية موجة، ديما شعارنا الحيطة والانتباه. ودرجة حرارة مياه سطح البحر بشواطئ الجنوب يعني صفاقس إلى وصولا إلى خليج قابس وشواطئ جربة وجرجيس درجة حرارة مياه سطح البحر في حدود 28 درجة. سباحة ممكنة دوما الحذر يبقى ضروري، ولكن في المقابل لازم ما نتعرضوش برشا لأشعة الشمس صحيح راهو البحر يلطف الأجواء ما نحسوش مش كيما داخل البلاد كما في البحر، ولكن الحرارة لها انعكاسات سلبية. نحكي هنا على الحرارة ما فوق البنفسجية، الأشعة ما فوق البنفسجية، وبالتالي فمع الناس يعني تتأثر الجلد متاعهم بسرعة، وبالتالي لازم الاتقاء من هذه الحرارة الكبيرة اللي هي تعتبر الأولى في البلاد التونسية يعني منذ حلول فصل الصيف. إن شاء الله السلامة للناس الكل إن شاء الله. رأوا حتى لو كان نذكر يعني في أيام فارطة البحر ينجم يكون قليل الاضطراب وتقع فجأة نفقد فتاة أو طفل صغير يعني
0: لا قدر علينا
1: نعديو عطلة آمنة إن شاء الله. دعوتنا للجميع باش يكونوا حريصين منتبهين وإن شاء الله سلامة للناس الكل.
0: إن شاء الله سلامة للناس الكل. شكرا جزيلا ليك سيدي، تحياتنا ليك سي سرحان، شكرا ليك ولكافة العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كنت هذه نسمة البحرية،
2: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
4: لا

بدنا نروق بدنا نهدى شوي سيصير ويحكم وبدنا زدا كيف كيف نعرفوا شعنا اليوم في بروجرام صيفي. بروجرام صيفي تعتذر مدينة سوسة الدورة 63 لمهرجان أوسو بين 12 إلى 26 جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث اللي يجمع بين البعد الثقافي والتراثي والسياحي ويستقطب سنويا أعداد كبيرة من الزوار من داخل تونس وخارجها. يهدف المهرجان لتثمين الموروث الثقافي والتراثي لمدينة سوسة والمحافظة على الاستمرارية كأحد أقدم المهرجانات الصيفية في تونس بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية وإتاحة فضاء للتبادل الثقافي. تحت شعار ذكرى تعيش يحتفي مهرجان الحمامات الدولي بذكرى متاعه وأيضا من 11 جويلية حتى 13 أوت 2026 في دورة متميزة دورة الستين دورة رقم 60 تحت شعار ذكرى تعيش من خلال برنامج ثري يقدم 32 عرض موزع بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. الافتتاح إن شاء الله باش يكون في الويكاند 11 جويلية بعرض الهاري بيت المسرحية الحدث لوفاء الطبوبي. نكملوا مع أخبار آخر وين تحتضن المسرح البلدي وين يحتضن المسرح البلدي بسقيط الدير أسبوع من الفن والفرجة بين 8 إلى 14 جويلية. نلقاه لهنا فعاليات الدورة الثامنة مهرجان سقيط الدير للثقافة والفنون أبختيغ من 10 متاع الليل. عنا برامج وعروض جميلة وجميلة جدا, برنامج متنوع يجمع بين المسرح الموسيقى الفن الشعبي. واليوم 9 جويلية عرض ساقية تزهى وتغني إخراج حاتم حشيشة بمشاركة الفنان حسن نيجي والفنان خليل العلوش. وغدوة 10 جويلية إن شاء الله مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل كليب. وختامها مسك اليوم عندكم عرض متميز جدا في اختتام مهرجان ليالي العبدلية. المهرجان هذية اللي شد العديد من سهرات الناجحة, والمهرجان هذية اللي أصبح عادة سنوية لأهلنا في المرسى وفي الضاحية الشمالية. برنامج صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام. After Work تكمل معاكم بعد أخبار الأربعة على موجات موزيك فام مع خولة الكعبي. بعد هي الموعد يكون سخت الموعد في ساعتنا الثالثة مع اللي غبيك اللي تعودتوا بيهم لايك ديسلايك ولازم تعرفوا غيرهم من الفقرات. سينو الموعد المقدس واليومي في After Work النهار في الوقت هذية ديجي نخلة ديجي سليم الصمعي يجينا في الميكس اللي يعمل 66 كيف. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: سيتي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني يؤكد أن عدد حوادث المرور المسجل في تونس منذ بداية السنة إلى حدود السادس من جويلية شهد انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ورغم هذا التراجع تسجيل ارتفاع بنسبة 11% في عدد قتل الحوادث مقابل انخفاض بنسبة 18% في عدد الجرحى. والعميد يوضح أن السرعة المفرطة تمثل أحد الأسباب الرئيسية في حوادث المرور القاتلة، مبينا أن 4 حوادث من أصل 10 حوادث تعود إلى الإفراط في السرعة، وأن الدراجات النارية تمثل سببا في نصف الحوادث القاتلة المسجلة في تونس، وأن 41% من ضحايا الحوادث القاتلة هم من راكبي الدراجات النارية، في حين يمثل المترجلون 21% من الضحايا. الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي الذي كان من المقرر تنفيذه يوم السبت 11 جويلية أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر في القضية المرفوعة ضد العضو السابق بحركة النهضة وأمين مالي جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان رفقة عضوين آخرين من الجمعية، وذلك إلى جلسة يوم 17 سبتمبر القادم في القضية المتعلقة بتبييض وغسل الأموال وتلقي تمويلات مالية ضخمة ومشبوهة من جهات خارجية بطرق غير قانونية عبر الواجهة الجمعيتية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. في الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران استهدفت خلالها نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. في الختام، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن منح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، مشيرة إلى تغير جوهري في الظروف منذ سقوط بشار الأسد وتدابير ملموسة اتخذت لتفكيك ترسانة المواد المحظورة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر ورك.
1: الأولى في تونس.
0: After work من 2 الجمعة والمالي ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمالي، موزايك FM.

0: الله غالب. هذه ذكر على موجات موزايك فام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. اليوم 9 جويليا حبيت نتمنى هابي بيرثدي انوتر بوتيت فرانسيس سليمة اليوم تعملها اللي تحتفل بعيد ميلادها. نقول لها هابي بيرثدي يا سليمة يا بنينا, ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب, ان شاء الله نشوفوك ديما ناجحة ومزيانة وفي أعلى المراتب. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك دو لابار دو تون بابا خالد كلود اللي يقول لك ربي يخليك ليا يا نور عينيا وربي يعطيك الوقت الطيب. انت اخوك يوسف زاد اخوك يوسف اللي يتمنى لك طول العمر ويقول لك كل عام وانت حية بالف خير. تماما زيدا هو يام تتمنى لك العمر الطويل, وأيضا العائلة الكل لبابي ولمامي والأخوال والعمومات والعمات والخالات, وإحنا نقول لك من عنا يا سليمة إن شاء الله ربي نجحك وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله كل عام وانت حية بالف خير. And very happy birthday اليوم الدكتورنا الغالي دكتورنا حاتم الحمامي اللي يحتفل بعيد ميلاده. قولوا دكتور يا غالي ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير, ان شاء الله بالصحة وبالخير وبالعمر الطويل. نتمنيو لك ان شاء الله مزيد من النجاحات, ربي يفضل لك صغيراتك من العائلة الكل من الناس الكل اللي يحبوك. يقولوا لك يا دكتور يا بيهي ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا أحلى جمعية. شوفي تو سويت لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك.
0: بعد 72 ساعة فقط من تدشين ساحة المغرب العربي مدينة القيروان ربيعة الثلاث تم تخريبها وين طالت بعض المجسمات مجسمات التزويق. شفنا برشا فيديوهات وثق عمل التخريب, الشيء اللي خلف استياء كبير في صفوف مواطنين الجهة والتوانسة الكل, خاصة ام البلاصة هذية تم تبشيرها تدشينها نهار السبت وتعتبر مكسب كبير لمدينة القيروان وين تشمل 5 فضاءات رئيسية تتمثل في منصة للأنشطة الثقافية والاحتفالات, فضاء للحرفيات لعرض منتجاتهم, منطقة الألعاب للأطفال والكبار, فضاء العائلات والنساء, وفضاء آخر أخضر يمثل متنفس بيئي للمدينة مع المحافظة على الطابع المعماري للمدينة مدينة القيروان. من جهته اليوم صباح في أحلى صباح مع زميلتنا جيهان ميلاد تحدث الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سي حمادي عبدالله وقال بأنه التخريب هذايا فاجأهم وأنه باش يتم تركيز كاميرات مراقبة لتأمين هذا المكان.
2: باش نعملوا كاميرات المراقبة هذه ساعة أول حاجة باش نعملوها وجاو معناها كاميرات مراقبة أو ديفينيسيون معناها باش تمسح كامل الساحه لا توتاليتي دو لاسباس ويكون كل الفوتو هذوك ايكيبي دو كاميرات سيرفيلانس. هذه ساعه حاجه اولى. الحاجه الثانيه قالوا هما معناها مجدودين باللي بولون, قالوا دي ماسيف اون بيتون المي ويثبتوا على الاسمنت المسلح فيه اللي هما ولاوا عرضه للمشاكل هذه نتاع التخريب وما الى ذلك. مش نوليو الكل يتنحاولوا على الديتاك الان بيتو عالمي. التشخيص توا هو فما كل معناها فما اللي باك هذوك اللي باك فلور هذوك اللي هما معناها زادا هما اون في فور جي, فما كعبة اللي هي باش تتعاود وهما طيحوهم العباد
0: طيحوهم العبيد اليوم هالهمجية هذه ولينا نراوها, لأنه بقدر ما نفرحوا بأنه كشفناها الساحة هذه ساحة المغرب العربي اللي تم تنفيذها وفق المواصفات العالمية راو لهنا ما لازمناش نحطوا طرناطة سيمين تشدوا بيهم معناها بوتو كما كان يتكلم سي حمادي, وما لازمناش زادة كيف اليوم أنه نقولوا بأنه المواطنين عندهم الحق بأنه يخربوا ليلة ما يخربوش, نحافظوا المفروض ذاك بوتو معمول باش ما يطلعوش الكراهب زينة فقط معناها المفروض بأنه ما نلعبوش فوقه. شفنا المجسمات زي كيف كيف اللي هما مزيانين برشا ومعمولين معناها بطريقة هيت نقولوا التصميم متاعهم يوافق معناها المعمار القيرواني الأصيل. وقت اللي نشوفه اليوم نبات يسبح الربي معناها وتربة دي باكا فلوغ سي سليم, شفت كيفاش يخربوها يمشيوا يلعبوا فيها غديكا راهو موش معقول وحدث ولا حرج زادة كيفاش تبات الساحة, لأنه الساحة يتم تنظيفها يوميا من قبل البلدية لأنه كيفاش تعمل طلع نصليل ماضي ساعة تشوف الأوساخ متراكمة وتشوف قلة الوعي وتشوف حتى كيف الناس بالبراو تمشي غديك باش تسترزق ولا كاريمو فما شكون يطلع بالكرهبة عنده كتكات ولا كميونة يمشي حوز غديك في وسط الساحة حدث ولا حرج. أنا جوست نحب أقول كلمة لأهلنا في القيروان اللي نحبوهم برشا برشا ويعزوا علينا بأنه هذه الساحة الجميلة اللي هو هذا نقوله ستان سباس انكلوزيف يحتوي الحرفيات ويحتوي شوفها شكشبوبية متاحة في الليل محلية روا يا فرحنا وقت اللي شفنا الأكشاك اللي مش تعرض فيها الحرفيات المنتوجات متاحة شفنا بأنه قدام السيد الصاحب سيدي صاحبي معناه ولا فما فضاء جميل وين العائلات تنجم تمشي في الليل مطمئنة البال وين فما أمان بالنسبة للمرأة وللأطفال وين فما زادة باركينج يحترم معناها المعايير وين فما زادة فضاء أخضر غديكة وين الناس تنجم تمشي تفرهد. إن شاء الله نحافظوا عليها وإن شاء الله اليوم بلدية المكان بلدية القيروان اليوم يتم تنصيب هالكاميرا هذية وأيضا يتم معاقبة كل المخالفات والمخالفين ونحاول اليوم أنه من خلال هالكلام اللي قاعدين نقوله فيه احنا اليوم في الإذاعات وأيضا في وسائل الإعلام نوعيوا العباد بأنه راه هالمكاسب هذية العمومية نحافظوا عليها احنا مصدقنا ربي تولد عنا هكي بلاس بيبليك معناها في القيروان فمنفضلكم ويعيشكم بش هذيك تقعد الساحة هذيك وجه البلاد الساعة خط أو ندخل القروان أو ندخل لأول معلم معناها كبير تلقى قدامك على الأقل حاجة تشرف القيروان ونحن على أبواب مولد نبوي شريف فإن شاء الله نحافظ عليها. كانت هذه لايك وديسلايك لولانية متاعنا فمشيو إلى خبرنا الموالية. ارتفاع عدد حرائق الغابات والمساحات المتضررة من 1 جوان حتى 5 جويلية 2026 مقارنة بعام 2025 بالعام الماضي بحسب معطيات رسمية حول مختلف أنشطة وتدخلات الحماية المدنية فأنه تصدرت ولاية الكيف قائمة الولايات الأكثر تضررا بتزيل 6 حرائق أتت على نحو 168.3 هكتار من الغطاء الغابي هو ممثل الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المحترقة. جاءت ولاية بيجا بعدها في المرتبة الثانية وثلاثها ولاية جندوبة نتيجة لثمانية حرائق وهي الولاية اللي سجلت أكبر عدد من الحرائق كما سجلت ولاية نابل 5 حرائق في ولاية بنزرت تسبب في 4 حرائق في تضرر 5.5 هكتار. اليوم نحاولوا بأنه نتفاداو هالحرائق هذية وأيضا فما معناه التعليم ليم سلامة نذكروا بأنه ما نلقيوش مثلا الأواني اللي فيهم زجاج في معناه في الكياس كيف الناس اللي تتكيف بربي كده تتكيف وانت في كرهبتك شاك طفي السيجار وفي في الصندغيل اللي عندك في الكهرباء مش معقول ساعات البونتا تتكلف معناها بغطاء غابي كبير برشا وتسبب في كوارث. ايضا اليوم مهم برشا انه العبيد اللي تمشي تكامبي ولا العبيد اللي تحصد مثلا مازالت الحصيده متواصله كما في سليانه 68% تو مازالت معناها قاعدين يحصدوا دونك كيف نحاولوا انه وين فما اعشاب وغيره ما نحاولوش نشعلوا النار باش نعملوا كامبينغ والا كيف باش نطيبوا كويس تي نجموا لا قدر الله نتسبوا في كوارث ناخذوا بالاسباب وان شاء الله يا ربي تعدينا سيف امن بدون حرائق.
1: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
3: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: سيارة.
1: لازمك تعرف
0: ما ارتفاع درجات الحرارة تبدأ أجواء الصيف في البحورات والخرجات والزيارات العائلية، لكن وراء الجو المزيان هذية تنجم تصير بعض الحوادث اللي تتطلب سرعة التصرف والمعرفة بأبسط قواعد الإسعافات الأولية. أول موقف ينجم يواجهنا في الصيف هي ضربة الشمس لا قدر الله اللي تبدأ أعراضها بوجيعة رأس، دوخة، تعب، ارتفاع في درجات حرارة الجسم. في الحالة هذية لازم نهزوا المصاب لبلاصة ظل تخفوا معناها فيها من الحوايج اللي لبسهم، نحاولوا تبريده بالماء بالكمادات باردة، وفي حال كانت الوضعية اختيرة لازم نهزوه للطبيب. في البحر حكينا لكم على ضربة الحريقة نجموا نتعرضوا لها في البحر وكيفاش لازم نتصرف، ومن بين أول الخطوات لازم نعملوها هي تجنب فرك مكان الإصابة، غسلوا بماء البحر الدافئ. ديما نقول لكم بأنه أحسن حاجة ديما نهزوا معنا الدبوزة لزموها فارغة، نعبيها بماء البحر نخلوها في السخانة دوك تسخن دبوزة هذيك، وإزالة أي بقايا معناها لظاهرة بحذر، ثم طلب المساعدة في حال ظهرت أعراض قوية. في الرحلات في حال تعرضنا لجروح ولا خدوش بسيطة يكفي تنظيف الجرح بالماء، وإلا بتكون عنا ديما هكا معناها بعض مش نسمي لماخك، ولكن فما معناها فما بعض الأدوية اللي نجمو نعملوهم وكيف كيف نحاولوا أنه ننظفوا الجرح بهم، وكيف كيف نغطيه بعدها هي بضماد يكون طبي مع مراقبة أي علامات للالتهاب. من غير ما ننسيه حوادث الغرق اللي هي الأخطر تبقى أحسن وسيلة هي مراقبة الأطفال، ما نغفيوش على الصغار ولا حتى على الكبار، احترام تعليمات السلامة ونبعدوا بقدر المستطاع على الشامبغيغ، خاصة لشامبغي قاعدة يتسببوا معناها في كوارث كبيرة وكبيرة جدا. نحترموا تعليمات السلامة وما نعموش في بحر ما هوش محروس، عدم السباحة في الأماكن الخطيرة، وعد إنقاذ شخص من الغرق يلزم طلب الإسعاف فورا وتقديم مساعدة المناسبة لعبيد اللي تعرف طرق الإسعاف وطرق الإنقاذ. الصيف وقت المتعة والراحة، لكن شوية وعي يمكن يحول موقف صعيب إلى حادث بسيط نتجاوزوه بسرعة. معرفة الإسعافات الأولية مش مجرد معلومة بل هي مهارة تساهم في إنقاذ الأرواح. أتمنى لكم السلامة دونك، وديما في كل نهار في الوقت هذا نعطيكم نصيحة مفيدة حتى يكون صيف آمن للجميع إن شاء الله.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: خمسة غربة على موجات موزاي كفام. مرحبا بكم من جديد في After Work. حبيت نقول ألف ألف مبروك البنوتتنا نور اليوم اللي نجحت في دورة الأبطال في البكالوريا. ألف مبروك يا نور يا مزيان. نور اليوم المحمودي تحصلت على البكالوريا بعد عام من المثابرة وبعد عام كامل من التعب. نقول لك ألف مبروك لك أنت وألف مبروك زيدا جيك من عند طون بابا نادر تماما كوثر من عند أختك نادين. وإحنا نقول لك يا نور إن شاء الله ديما ناجحة أنت ونادين وإن شاء الله ربي يفضلكم النادر والكوثر ونشوفكم ديما في أعلى المراتب. نور محمودي ألف مبروك نجاحك في الباك وألف مبروك المرة هذه جينا من فرنسا من عند صديقنا مهدي نفخة اللي يتمنى ألف مبروك ونجاح دائم لأخته مريم نفخة اللي نجحت اليوم في البكالوريا. ديديكاس تخيط خيط سبيسيال يجيك على موجات الأولى في تونس.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك.
0: حبيت نقول ألف سلامة عليك البنوتتنا ياسمين. الحمد لله على السلامة. إن شاء الله ربي يشفيك يا ياسمين إن شاء الله ربي يعطيك الصحة على طول. نحب نقول لك إن شاء الله تقوم لنا سالمة ومن خلالك أنت نتوجه زيدا كيف بالشكر والامتنان لكامل فريق الطبي بمعهد القصاب خاصة قسم الأطفال على المجهودات الكبيرة والرعاية اللي قدموها وعلى رأسهم البروفيسور زياد جليلية على التفانيه والإنسانية متاعه. إن شاء الله ألف سلام عليك يا ياسمين.
1: ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلم لي وبعد الشر عليك. أنا روح
0: احنا مازلنا مكملين مع بعضنا حتى للستة في افتر وورك. قبل هذه نمشي فيها وعليها
2: فيها وعليها
0: فيها وعليها. في تونس موروثنا الثقافي تعكس عروض الفروسية مهارة الفرسين جمالية الفروسية في مشاهد ترجع إلى الأذهان تاريخ طويل ارتبط بالخيل في تونس. ونقولكم بأنه ما كانت الفروسية مجرد رياضة بل جزء أيضا من الذاكرة الشعبية والتراث التونسي والعربي. في برشا مناطق تونسية تحافظ عروض الفروسية على حضورها في المناسبات والاحتفالات من خلال اللباس التقليدي واستعراض مهارات الفرسين وحركات الخيل لتبهر الحاضرين أنشو بأتم معنى الكلمة. بالنسبة للبعض هي فرصة للحفاظ على الموروث الثقافي ونقل عادات الأجداد إلى الأجيال الجديدة. لكن وراء مشاهد الفرجة يطرح ألف سؤال وسؤال هو كيفاش نظنوا أنه تكون العروض هذه متعة للإنسان من غير ما تكون مرهقة للحيوان. الخيول باعتبارها شريك أساسي في العرض وفي العروض هذه اللي تصير تحتاج لرعاية خاصة تشمل التغذية الجيدة الراحة المتابعة الصحية والتدريب بطريقة تحترم طبيعتها وقدرتها على التحمل مع تزايد الاهتمام بحقوق الحيوان. وليت بعض الممارسات في العروض التقليدية محل نقاش بين نعتبرها جزء من التراث وبين من يدعو إلى تطويرها بما يضمن رفاهية الخيل خاصة مع تكرار مشاهد تعذيب الحيوانات وين يحطوا الحصان على الأرض يطلعوا فوقه باش يشتحوا الفروسية الحقيقية اللي تقاس بمهارات الفرس كهو بل بطريقة تعامله مع حصانه هو الرفيق اللي صنع جزء من تاريخ الإنسان والحضارة بتاعه. دونك ماذا بينا تحافظوا على المشاهد متاع الفارس والخيالة وأيضا الفروسية الأصيلة ويزينا ساعات من هذه الممارسات التي ما أنزل الله بها من سلطاننا.
2: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: مكملين مع الجو التونسي زياد غرسة لجراندي في فط

نزلنا مكملين مع الجو ومع الموسيقى التونسيه بعد شويه زيد كيف كيف. لكن اخوانا ذي خليكم تشويت مع موجز اخبار الخامسه على الاولى في تونس. ذكركم بعد شويه ساعتنا الرابعه نلقاو فيها الحوت عليك مع مصطفى جرام كما عودناكم, فلاش باك هيتس والموعد مع هاي تيك, اخر اخبار عالم التكنولوجيا الى جانب الموسيقى اللي تعمل الكيف. برشا فيكم طلب منا

للزمان الذهبي للأغنية التونسية. وكيف كيف سمعكم زيادة أنكو تكوخ إخراتين أخويا حفالي اليوم مع سلومة الغالي في الإخراج, لبنى في الإخراج الرقمي, أميمة في الأعداد, وحصلها ميلي من ميكرو موزايك فام. خليكم توتسويت, خلي بقعتي زميلتي خولة في موجز أخبار الخامسة على الأولى في تونس. ميلاني توتسويت على الأولى في تونس, يلا جول.

0: Cité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الأولى في تونس. التوى في وذني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تذكر يا ما غنينا في مسرحها، تذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات، ذكريات اتعاشت بين التياترو، الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر، تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك فام.
3: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تشرع في الإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتبلغ نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%، ونسبة النجاح في دورة المراقبة تبلغ 46.95%، حيث يقدر عدد الناجحين ب 23,316 تلميذا، وعدد المرفوضين ب 26,345 تلميذا وفق ما نشرته وزارة التربية. ونسبة النجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة تبلغ 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الآداب بنسبة 50.83%، ثم شعبة علوم التقنية بنسبة 49.58%، وتبلغ نسبة النجاح في شعبة الرياضيات 36.94%، وفي شعبة العلوم التجريبية 35.96%، تليها شعبة علوم الإعلامية بنسبة 35.46%. وزارة البيئة تطلق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، الذي سينفذ بولايات تونس وأريانا وبنعروس ومنوبة خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وذلك بهدف الحد من إنتاج النفايات واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. ويحظى المشروع بتمويل قدره 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي، ويستهدف الحد من إنتاج النفايات والتلوث الكيميائي على امتداد سلسلة القيمة، وذلك عبر تعزيز الممارسات المستدامة وفق مبادئ الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري وتسلسل إدارة النفايات. وزير الدفاع الوطني خالد سهيلي يشرف اليوم بالقاعدة العسكرية ببورتال حيدر على تخرج الدورة 48 لمدرسة الأركان، معتبرا أن هذا التكوين يمثل حلقة هامة في مسيرة الضابط باعتباره رابطا بين التكوين السابق المتعلق بآليات التنفيذ والتكوين اللاحق الذي يشمل مجال التصور والتخطيط والتسيير والمساعدة على اتخاذ القرار، ويدعو إلى مواصلة تطوير برنامج الدراسة حتى يتطابق مع واقع وحاجيات المؤسسة العسكرية. في الشأن الدولي، القوات المسلحة الإيرانية تشن هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، مما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل 3 أسابيع. جاء ذلك بينما تستعد إيران اليوم أيضا لدفن زعيمها الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، وذلك في ختام أسبوع شهد مواكب جنائزية وتجمعات حاشدة. المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يحذر من أن تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أودى بحياة 600 شخص في هذه البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس After Work من 2 الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزيك FM.

0: بنت الرومية على موجات موزيك فم. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك, ناخذ بعضنا ان شاء الله حتى لستة امتى العشيه شوي اخر السنه ومسفجره يمكن عدا في الموعد الاسبوعي كل خميس وجمعه في الحوت عليك. واليوم مصطفى باش نحكيو معاه في موضوع مهم برشا برشا. انتم طلبتوا منا انه نحكيو مع مصطفى قران مستضيف لي ولا ليه برشا معلومات مفيده بعد شويه كوا حدانا هنايا في سدويتنا مصطفى قران. سينو اي سيدي باش خليكم شويه اخر مع الموسيقى اون شانج دو ريتم باش نسمعوكم تو لي في الحب جاني جاني خدني ورماني. اعطينا اخويا ترى
1: صندوق شفه. Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2019 المبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني.
1: بالله يا دنا حتى أنا.
2: يا أبو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشوف ماشي. شملت. يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر وفين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
4: ما يقولش المرأة

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: مهرجان جاز بتبرقة في دورته العشرين يقدم في سهرة الاختتام أبرز وأقوى مغنيات الجاز في أمريكا والساحة العالمية. فيرونيكا سويفت اللي تجمع في عروضها بين الجاز والأوبرا الفرنسية والإيطالية والبلوز وموسيقى الروك. وأكوا نارو من بين أبرز أيقونات الهيب هوب والسول والبلوز. سهرة تجمع بين عالمين موسيقيين مختلفين. الخميس 9 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
3: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم. After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: ريانا فيتورينج دريك على موجة موزايك FM في وورك. توصلنا حتى للخمسة وخمسة دراج الموعد اليومي مع هاي تيك, اخر اخبار موندو التكنولوجيا.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو, خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900, عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اوريدو, طور عالمك.
3: تحياتي لكم, هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك FM بعد بثلاثة أشهر من إطلاق ميوس بارك, أول موديل خاص بها بالنسبة للذكاء الاصطناعي المغلق. نحكيه هنا على تجربة جديدة بالنسبة لشركة ميتا بعيدة على الأوبن سورس متاع لاما. بعد بثلاثة أشهر من الإطلاق متاع ميوس بارك, شركة ميتا أعلنت رسميا على إطلاق الجنراتور متاع تصور متاعها ميوز إيمج, واللي باش يكون متاح على ميتا إي آي بالنسبة لإنستغرام وواتساب في أسواق محدودة مبدئيا. هذا الكلام متاع شركة ميتا بالنسبة للموديل الجديد متاعها ميوز إيمج, اللي من خلاله شركة ميتا تحب تجربة جديدة تبعدها على تجارب قديمة بالنسبة للجنراسيون متاع تصور. نذكركم أنه ميتا لحد الآن تعتمد على ديزوتي أخرين, منهم ميدجورني بالنسبة للجنراسيون متاع تصور, والشركة قررت أنها تمشي في ثنيت أوبن إي آي, جوجل وأنثروبيك عن طريق ميوز إيمج اللي الإعلان عليه تم نهار 7 جويليا والتبارح. والموديل هذية في خاصية جديدة بالنسبة لميتا ديجا, هو أنه ديفلوبي من طرف ميتا سوبر انتليجنس لابز. ذكروا كنا حكيناكم في الصيفية اللي فاتت على البروجي الكبير متاع شركة ميتا لتطوير الذكاء الاصطناعي, واللي يعتمد على دي لابز منهم ميتا سوبر انتليجنس لابز. وميتا تعتمد على موديل أجنتيك كيف قالت هي, يعني في عوض أنك تعمل جينيراسيون تاع تصور عن طريق روكيت واحده, فانه ميوز سبارك يعطي الامكانيه باش يكون فما تفكير اكبر حول الروكيت, ويعمل بلانيفيكاسيون بالنسبه لمراحل انشاء الصوره, ويكون فما دي كومبوزيسيون, ويلوج على الكونتكست على الويب, ويعمل كومبينيزون تاع العديد من لي ريفيرونس قبل ما يجينيري الفيزوال. دونك شركه ميتا كما قلت لكم ناوي ان تكون حاضره بقوه, والتفكير نتاعها طريقه الريزونمون نتاعها بالنسبه للجينيراسيون تاع التصور مختلفة نوعا ما على المنافسين متاحة. والسبب هو أنه ميتا تحب تكون حاضرة بقوة وتحب تفرض قوانينها بالنسبة للعبة هذية. هذيك علاش بار شكلهم على تجارب متقدمة بالنسبة للميوز في الكواليس متاع شركة ميتا, والإعلان على الخدمات هذية باش يكون تباعا في الأشهر الجاي. اسم جديد يدخل عالم خدمات المونتاج على السمارتفون. تعرفوا انه الملك بالنسبة للخدمات هذه هو كاب كوت, الابليكاسيون التابعة لتيك توك, بعدها جات ايديت مع عند انستغرام التابعة الميتا, وزاد فما ادوبي بريمير اللي اطلق الفيرسيون موبايل متاعو بالنسبة لأدوب منذ اشهر قليلا. لكن اليوم نحكيه على اكس اللي هي بيدا قررت انه يكون عندها ان اديتور متاع دي فيديو باش يكون عنده خدمات محدودة مبدئيا, هو المونتاج متاع الفيديوهات والسوتيتراج, والإديتور هذا باش يكون موجود في الابليكاسيون اكس. المره هذه ماش تكون ابليكاسيون مستقله, ايلون ماسك ماشي في اطار الخدمه متاع انه اكس يولي اون بلاتفورم فيها العديد من الخدمات. هذاك علاش حب انه الخدمه هذه تكون متاحه ديريكت على الابليكاسيون اكس بالنسبه للكرياتور دو كونتينو, ولا الناس اللي يحبوا يعملوا محتوى يسجلوه ويمنتيوه ويهبطوه على الابليكاسيون اكس مباشره من غير ما يكونوا مجبرين انهم يخرجوا من لابليكاسيون الاساسيه باش يمشيو الابليكاسيون واحده اخرى نتاع مونتاج. البارح كنا حكينا على الجالكسي فولد, التليفونات الجدد نتاع شركة سامسونج اللي اعلن عليهم باش يكون نهار 22 جويليا. اليوم عرفنا الدات نتاع اللانسمون المرتقب بالنسبة للتليفونات نتاع شركة جوجل, واللي يكونوا متكونين من جوجل بيكسل 11, البيكسل 11 برو, والبيكسل 11 برو اكس ال, والبيكسل 11 برو فولد. هذم هما التليفونات المنتظرة بالنسبة للجام الجديدة نتاع شركة جوجل. الاعلان من المنتظر باش يكون نهار 20 اوت, ومن خلال الاخبار اللي خارجه نحكيوا على تطور كبير ياسر بالنسبه للسبيكس نتاع التليفونات هذوما, لكن زاد تطور مهم زاد حتى بالنسبه للاسوام. وتعرفوا انه التاثير بالنسبه للمكونات نتاع التليفونات قاعد تدز في السوق هذه نحو ترفيع الاسعار, وشركه جوجل ماهيش بتهرب من الشيء هذا باش يكونوا اغلى من الجام القديمه اللي خرجت في 2025.
4: هايتيك.
3: هذا بالنسبة لهايتيك. اليوم هايتيك تقع على السيت متانا موزايك اف ام بوانات.
4: هايتيك
1: مع بوريدو اكتيفيسي فيكوب احسن بخمو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك. After Work كل يوم الاثنين والجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متاع الليل في هابي اور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
5: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بهاوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
7: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

هذا مرتضى على موجات موزايك فام. مرحبا بكم وين ما كنتم, نكملوا مع بعضنا ان شاء الله حتى لسنة العشية في افتر وورك. فلاش باك يا سيدي, فلاش باك هيتس اليوم اخترت لكم, نرجع بكم لصيف 1998 وين خرج ألبوم الهضبة عمرو دياب, ألبوم اسمه عودوني وفيه برشا غنيات عملوا دي سوكسي, ولكن غنية عودوني اللي تصورت في أسوان في صعيد مصر قاعدة دون ليزانال. خليكم نسترجعوا بعضنا برشا ذكريات في فلاش باك هيتس اليوم مع الهضبة عمرو دياب في عودوني عليك أحبك.

0: عودوني عليك أحبك. هذا عمرو ذياب الهضبة اليوم في فلاش باك هيت. نحب نذكركم أنتم تقترحوا علينا زدك كيف شو الأغنيات اللي عندكم معها من ذكريات، شو الأغنيات زدك كيف اللي تحبون نعديهم في فلاش باك هيت. كل مرة نحاول نوعو لكم معناها كل مرة الجانر موسيقال، كل مرة لا بيريود، كل مرة زدك كيف صوت من الأصوات كي اون ماركي معناها لي لا ميموار كوليكتيف، دونك لي فوا كي اون ماركي لا ميموار كوليكتيف نتاعنا الكل كتونسيات وتونسيين. السلام عليكم وين ما كنتوا، كنت هذه فلاش باك هيت. فلاش باك
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: وفي After Work ما زلنا مكملين معاكم. حبيت نذكركم تنجموا تواصلوا معنا على مختلف لي ريزو سوسيو نتاعنا، تلقاونا موجودين على تشانل يوتيوب نتاعنا موزايك FM، تلقاونا على مختلف صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، تلقاونا في لاباج مير موزايك FM، ميوزيك كولتير باي موزايك FM، وغيرها ماجازين باي موزايك FM، وغيرها ايضا من الصفحات التابعة للإذاعة الأولى في تونس. كيف كيف تواصلوا معنا على منصة اكس، على الكونت انستغرام على موزايك FM اوفيسيال، و سيغتانمون على نومرو نتاعنا على واتساب 23 513 000. مرحبا بلي كومونتير نتاعكم، بالمقترحات نتاعكم، بملاحظاتكم، وتحيه ليكم الناس الكل. نشكركم على الوفاء نتاعكم. نعم نذكركم زاد كيف كيف تنجموا تيليشارجيو لابليكاسيون نتاعنا موزايك FM، تلقاوها على اي او اس وعلى اندرويد، تلقاوها لابليكاسيون نتاعنا، تدخلوا تيليشارجيوها، من خلالها تنجموا تسمعونا، كيف كيف تنجموا تقراوا كل المقالات اللي منشورة، وتخليكم هكاك ديما أجور. سينو موقعنا الرسمي mosaikefm.net، الموقع الإخباري الأول في البلاد اللي من خلاله تلقاو أون بودكاست توت ليزيميسيون دو موزايك FM، كيف كيف كافة الأخبار الوطنية والعالمية، إيكيب كاملة في الإيكيب ديجيتال والإيكيب ويب، تحية ليهم، قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة وجبارة. السلام عليكم الناس الكل، ولمحبي الصيد البحري عندكم اليوم زوز مواعيد في برمجة الصيفية للإذاعة الأولى في تونس في افتر وورك، كل نهار خميس كل نهار جمعه يجي بحذنا مصطفى قرام. يلا سيدي طيش الخيوط وطلع الحوت.
1: الحوت عليك مع مصطفى قرام.
0: مصطفى اهلا وسهلا،
2: اهلين وسهلا،
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟
2: الحمد عليك، الحمد لله
0: يا خويا. الجمعه هذه عندنا تيب والحمد لله،
2: يا رب طيب
0: علينا. اليوم خميس امين، دنيا واخره ان شاء الله. اليوم خميس غدوه جمعه، برشا عباد يبداو والويكاند نتاعهم من غدوه فوالا، دونك فما ناس زاد اوسي قاعدين في عطله، ويقول لك يا خويا سي مصطفى، يا خويا انا ما نحبش نصطاد في النهار، ماذا بيا في الليل فرخه كالم نسهر على ضوء القميرة هكا ولا ايه.
2: داير نحن في فقرة سابقة حكينا وقتها على السيكوريتي في البحر، ونصحنا الصيادة في الصيف يعني يتفداو الصيد يعني في النهار مع العباد اللي تعوم وكل شيء، خاطر اختار لك الرصاصة اللي ترميها وكل مصون النجم يدخل في عبد، دونك وبيسك الدنيا سخونة ماذا بينا نصطادوا في الليل. وداير لهنا شنو مالي التكنيك اللي نجمو نستعملوهم في الصيد الليلي، وخاصة في المعدات. هو الصيد بشيء يقتصب نحكيه على حاجتين، الصيد الملاشات سبورتيف وصيد الاندستري، وشنو المحظور بين المحظور؟ أيوة. المحظور
0: بين المسموح والممنوع،
2: بين المسموح والمحظور، خلينا نحكيو على المحظور. راهو الحوت في الليل برشا نوع نتاع حوت يدخلوا في الشقاق نتاعهم ويرقدوا على رويحهم ويقعدوا يرتاحوا، دونك فما نوع نتاع صيد محظور اللي هو صيد بالغطس بالتورش. أوكي. يعني في الليل يعني هو ديجا صيد بالغطس في الليل ممنوع منع البيت، خاطر الحوت ما تلقاش الوقت باش نجم تهرب
0: داكوغ،
2: تجي تشعل فيها التورش يعني ما عادش راحت شيء، وتولي صيد سهل، فهمت؟ هنا تولي يعني مضره للطبيعه، ما عادش يعني صيد يعني نتاع متعه. الصيد القرقال اللي احنا في الليل شنو ممكن نبداو قاعدين ساعه ساعه في الشتوت، خاصه شيره قربه وقليبيا الدنيا الليل، نشوفوا نشوف برشا ضوء في البحر، عباره بلاد واحده اخرى،
0: بلاد واحده اخرى
2: خاصه ايه؟ على بنك قربه اللي يبعدوا 12 ميل
0: بحري
2: على ايه؟ الشاطئ.
0: الله الله،
2: وتبدا تشوف الدنيا ضوء، قول قال شنو هذا؟ وهذوكم يا سيدي اللامباير، يقول لك الصيد بالليزون بارو اللي هما لا سين تورنونت باللغه الفرنسيه.
0: يس
2: يجيو تلقى كل واحد مثلا لامبارا عندها دار والاخر عنده زوز ديار، اش معناتها لامبارا كي تخرج يبداو في جرتها زوز فلايكات كاريتو مكان صغار، هذوك هذوك كل واحد عليها جروب الكتروجين، الجروب هذاك الكتروجين يجي يحل يرمي المختاف نتاعو ويشعل الضوء ويبدا الفيتوك لونكتون يبدا يتلم. هو راهو كان تحضر عليها العمليه من
0: الشب حاجه شبيبه ياسر،
2: وتبدا تشوف فك اللاتشا ولا لاتشونه ولا السيرد، يبدا شيء يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع، وتلقى البحر اللي دبرنك على على الجروب ساعه بحس قوي برشا. ما داير نصحكم تعملوا دي بول كيس
0: ولا نصيحه
2: بول كيس هكا اللي يزادوا بهم الوضنين هكا الكعبه يبداو سيليكون.
0: فما فما تبيعوا في الفرنسي
2: ليله كامله، يقول لك البحري يعدي ليله كامله هو يبربر، سمعت يبربر، يبدا يخدم بالبربارة اللي هي التيرليوت، خاطر معاه تجمع السردين وكجو ذاك تطلع معها الكلامار يهزك المريقة نتاعو، وبعد تجي الفلوكة الكبيرة اللمبارة فهمتني معها كلوسكو نتاعها، يجي لك الدار هذيك وين جمعت السردين الكل، يبدا ينقص في الضوء ينقص في الضوء في الضوء، بعد تف يدور عليها الكل، وكل حلق يتسكروا من اللوطة وتطلع سلعة تف، بعدك عبيها بالكوب وحطوها في الـ في الـ في الليباسا بالثلج وكل شيء، ومع الفجيري تلقى لمباير كل تدا داخلين محلية برتقلية في الصيف نشي خالي.
0: سمح برشا
2: كيف الصيد الليل كيف كيف الصيد بالأذواء في الليل كيف كيف كيف تجيب لك السردين تجيب لك زاد الكلامار كيف ما تجيب القراض، هذو ما أنواع اللي تجمعوا على الحاجة ذي. تو نمشوا من الشاطئ
0: من الشاطئ
2: سيرف كاستين ما بني قصيبة فهمني ولا كسكروت وبريج دليا شوية سلطة مشوية حكيكة شيطانة. أما رو صيد في الليل عنده طقوس نتاعه، في الليل ماذا بينا نحاولوا أوناتير الحوت نتاعنا بسكون أبيل لي بيرل فلوتونت فوسفوريسونت، معناتها فوسفوريسونت كعبولة كصغيرة كالخفاف نعديوها في اللامسون ونشارجيوها بلون UV. فما دي بتيت لامب باكي دي بتيت لامب تورش يتباعوا يعني تلقاهم في المحوان نتاع الصيد، كل ما تيكو لومب الترا فيولي كي تعطي ضربه تشارجا فيسا فيسا دونك تولي اتراكتيف، عباره خاطر فما برشا انواع نتاع ميكرو اورغانيزم في البحر نسميهم لي زو بلانكتون لي فيتو بلانكتون، تبدا عندهم سكون ابيل لا بيول بيولومينيسانس، معناتها يعني يبداو ضوير ناتورالمون دونك تعمل اتراكسيون. احنا سين كوبي راهو صيد سين كوبي على الطبيعه سين كوبي على الطبيعه دونك هذا ملي مهم برشا اللومب تورش، وديما ثبتوا البيلات نتاعنا راك في الليل تقعد تدخدس ماكش تلقى دونك هز ديما
0: زيت بيلات
2: زيت بيلات وخذوا بيلات باهيين، وفما دي لومب يعني ما شاء الله تويك تطوروا برشا في اللي لومب تورش حاجه اخرى زاد انتقلنا في الليل نحبوا نشعلوا فتكم وكل شيء راه لا ينصحوا به، يعني باش تعمل برشا حس من نشاط وتشعلك الضوء ذكرى ونجم يبعد لك الحوت، لازم نكونوا سيلونسيو البحر يسمع داير كي تبدا في الليل ولا ديما ذكر هذه نخرجوا في الليل بالفلوكه ينسقطوا نحن في بلاصه مازل الحر المحليه من كل ايامات يقول لك البحر يسمع نبداو رانا بعد في البحر نبداو نسمعوا العباد في القهوه تبدا تقعنا زوز ميل وثلاثة ميل الحس نتاع البر كله تسمعه فهمت باركي اللي فيه كان فما واحد سبيساليست نجم يحط هنا في
0: اللي حتى في الاي في الفريكونس يقول لك لا ميري بورتوز معناها تو جماعه الصون
2: يسمعوا فينا
0: ديما يقول لك ديما
2: وفي جو في جو ريحه اليود هذيك تاع الكلوريف صدقني طيح ستريس والله الحمد
0: لله. احنا نقولوا قايل قول قايل اليوم شنو هما لي شونس نتاعنا كي نمشيو نصطادوا في الليل شنو الحوت نجموا نجيبوه الجمعه
2: هذه؟ سؤال وجيه وهذا كي جدا من اكثر الانواع نتاع الاسماك نطلعهم في الليل كيبدا البحر كالما المنكوسة ديما موجودة مخيرات الوراطة زاد كيف كيف نجم تمس ما هي تحب نهار الترملي
0: الميسرة اخوي في الوراطة ما شاء الله
2: في الليل حاجة مؤكدة جدا
0: وهو كذلك
2: القراض القراض هذاك اخويا ما عندكش فكرة انواع اخرى مثلا شنو لا المسلم ما نجموش نصطادوها في الليل
0: السرة
2: هاي السرة اي سفري السرة هذيك نجم نصطادوها في الليل السارقي لو ساغ كوما
0: اوكي
2: دي فوا الكونغر الكونغر الكونغر نبع يشبه لونغي مي لونه مارون وذاك نعمرو بكعبة حوت وكومباتيف على الاخر تريز اغريسيف خاصة نلقاو في كشتوت الميكس اللي تبدا مخلطة ما بين حجر
0: حجر ورمل
2: تغوي الغيرين يخرج القصير باش ياكل الفيران الرية
0: هذيك
2: تناسب ليها في الليل داير معروف هو تسمى صيد ليلي ما موجودة منها برشا ولا هذوما يعني براتيك مول انواع الحوت قاروس عيب برشا في الصيف راهو باش تلقاوه خاطر مصيدو في الشتاء
0: ما يخلينا ستوفا ما يصيرش معناه توا لو كان فما كاليبراج اغيسبكتي في الحوت
2: عندنا تابلو دي ماي وتبارك الله عليهم الاولاد نتاعنا ناكد لك راهو توا كانت عندنا قبل ثقافه الشرب خليها شرب شربيست تسيق دين عليهم الكل انا بدي كنت شربيست وانا صغير كل حوت ما نجحش اليوم ولد فما وعي كبير برشا خاصه يعني من نشاه الجامعه التونسيه لصيد البحر الرياضي منذ 2005 وثقافه بحريه يعني مش تتطور خاصة في الصيد البحري الرياضي اللي هو برشا يعني في توعية يعني الشباب متاعنا. التابلو دي ماي معروف حكينا عليه برشا مرات تلقاوها في وزارة الفلاحة تلقاوها على السيت اوفيسيال متاع الجامعة التونسية لصيد البحر الرياضي ولا اون جو بونس مسكر الباج تويكا حتى نعاود الانتخابات دونك هذا هو
0: هذا هو اخوي تكلم صحه استوفا تحيه كبيره لك اخوي العزيز. شكرا جزيلا ليك حب سلم عليك برشا وعدا معك غدوه جد بكل محبه زدك العاده في افتر وورك على الاولى في تونس. احنا معك انت دخلت وكا لفان دو افتر وورك لليوم نهار الخميس 9 جويلية 2026. خليكم شوي اخر مع اخر اخبار الوطنيه والعالميه موجز السادسة على الاولى في تونس. بعد هي الموعد جدد كالعاده مع سبور اكسبريس, ريكاب سبور مع حيدر, بعدها هي كورنيش مع ساميه, وسهريه تكون مع اسماعيل في هابي اور. موعدنا غدوه ان شاء الله بمغرب فريكونس على الاولى في تونس في امان الله.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماليزاتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس. كاليبسو Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubeat Tadakr sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للأداءات تؤكد أنه إثر تداول أخبار مفادها تعمد بعض الأشخاص انتحال صفة أعوان بالإدارة العامة للأداءات واتصالهم هاتفيا ببعض المؤسسات قصد جمع تبرعات لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات، فإنها تدعو العموم إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية، كما تحث هم على ضرورة إعلام مصالح الأمن الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض. حملة رقابية مشتركة على طول الشريط الرملي الساحلي بمنطقتي عين مستير وصونين من معتمدية رأس جبل بولاية بنزرت تفضي اليوم إلى حجز وإزالة 20 واقية شمسية وتحرير 12 محظرا عدليا و12 مخالفة صحية وتجارية، وذلك في إطار الحرص على إنجاح الموسم الصيفي والتصدي لكل مظاهر الاعتداء على الملكين العمومي والخاص وفرض احترام القانون على المنتصبين مؤقتا في شواطئ الجهة فضلا عن احترام محتوى التراخيص المسندة لهم وفق بلاغ ولاية بنزرت. العميد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة يقول لمزايك إن الاستراتيجية العملياتية لصائفة 2026 ساهمت في الحد من تداعيات الحرائق وحماية المحاصيل والثروة الغربية بفضل تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية وسرعة التدخل، والمؤشرات تظهر تراجع خسائر المحاصيل حيث تضرر ما يقدر ب 380 هكتارا من القمح والشعير مقابل 401 هكتار في السنة الماضية، داعيا المواطنين إلى مزيد من اليقظة مع ارتفاع درجات الحرارة وتجنب السلوكيات المسببة للحرائق.
3: بالنسبة للأرقام اللي تم تسجيلها سنة 2026 كانت تعتبر طيبة مقارنة بالسنوات الفارطة. نأخذ كمثال على ذلك في الجزء الأولاني واللي هو حماية المحاصيل الزراعية. الحمد لله أنه بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية وين وصلت نسبة الحصاد ما يقارب 88% في مختلف الولايات. الحرائق اللي تم تسجيلها ما كانتش عدد انتهى كبير، ونعطي مثال على ذلك بالنسبة للحرائق في ولاية جندوبة سجلنا 38 حريق المزارع، وكانت بالنسبة للمساحة المحترقة ما يقارب 49 هكتار. تعتبر تدخلات سريعة جدا اللي قامت بها مختلف الوحدات هذه منذ 1 جوان إلى غاية 5 جويلية سجلنا عدد الحرائق 486 حريق، أغلبية النسبة كانت بالنسبة للأعشاب، ولكن بالنسبة للحرائق سجلنا 13 حريق بالنسبة للحرائق الغابات، بالنسبة للمزارع 37 حريق بالمزارع.
2: الجمعية التونسية لنساء ديمقراطيات توجه رسالة مفتوحة إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارات المرأة والصحة وشؤون الاجتماعية والنقل والتجهيز وإلى الرأي العام الوطني، طالبت من خلالها باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والكفيلة بوضع حد للموت اليومي على طرقات العمل، وطرحت ضمنها مجموعة من التساؤلات حول مآل ملف العاملات الفلاحيات ومختلف التدابير المتخذة لصالحهن. والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب الدولة بالانتقال من سياسة إدارة الكوارث بعد وقوعها إلى سياسة الوقاية الفعلية واحترام الالتزامات القانونية والدستورية في حماية الحق في الحياة والعمل اللائق والتكفل الصحي الكامل بالجريحات وضمان متابعتهن الطبية والنفسية وإعادة تأهيلهن وإعفائهن وعائلتهن من جميع مصاريف العلاج إلى حين التعافي الكامل، وتوفير الإحاطة الاجتماعية والمادية لعائلات الضحايا والعاملات المصابة. في الشأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول إن عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران اليوم لم تسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات لدى عناصر القوات الأمريكية في المنطقة. النواب الأوروبيون يصوتون اليوم لصالح بدء المفاوضات في شأن إطلاق نسخة رقمية من اليورو في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للإسراع في هذه العملية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبداو بالميركاتو في النادي الافريقي. واداره النادي الافريقي صحت 5 سنين المتوسط الميداني لنشط عمناول في صنف النخبه عمره 20 عام. نحكي على اللاعب الجبالي ريان الجبالي اللي متكون في فرنسا وامضى 5 مواسم كما قلنا اليوم على النادي الافريقي. بالنسبه للنادي الافريقي في الكوتي جمهور، نحكيه على بدايه عمليه بيع الاشتراكات في الموسم الجديد. اليوم للانطلاقه صارت في جيشيات البارك ا، واليوم غدوه زادة بعد غدوه تكون الاولويه للي عندهم اشتراكات نتاع عمناول. من نهار لحد عمليه البيع تشمل كل الجماهير، كان اقبال محترم من جماهير النادي الافريقي اليوم على عمليه بيع الاشتراكات في انتظار تواصل العمليه. ترجي الجيس أعلن رسمياً انتداب ياسين الكاسح متوسط الميدان اللي يسبق ولعب مع السعب المتلاوي وسليمان في الرابطة الأولى، دونك المحطة الرابعة في تونس لياسين الكاسح. بالنسبة ليوسف سنانة، مهاجم الشمال القطري، انتقل في شكل إعارة إلى نادي العربي في نفس البطولة بعد عام إعارة زد عمناول مع السيلية. في سابقة تاريخية، الجامعة التونسية لكرة اليد أصدرت اليوم قرار أثار برشا جدل رغم أنه تقايق من اللي تم إصداره. لهنا نحكيه على قرار جديد يمنع النوادي التونسية من انتداب زوز ملاعبية دوليين في نفس المركز. يعني ما عندكش الحق تاخد بيفو دولي وانت ديجا عندك بيفو دولي آخر، ما تنجمش بار اكزومبل تاخد جناح ولا منسق ولا ظهير ولا حارس دولي وانت عندك لاعب دولي آخر في نفس المركز. شكون يحدد الدولي من الغير الدولي؟ الجامعة أصدرت قائمة فيها 27 لاعب دولي باش الجمعية تطلع عليها قبل عملية الانتداب. بعد النجاح اللي حققه في مونديال 2026 مع منتخب مصر، الاتحاد المصري لكرة القدم مدد عقد مدربه حسام حسن وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن حتى العام 2030. للمونديال اليوم نرجع للمقابلات ونحكي على أول ربع نهائي يبدأ بعد أقل من 3 سوايع من طوى 9 في بوسطن في أمريكا. المغرب مع فرنسا، الزوز اللي كانوا تقابلوا في الدور نصف النهائي في 2022 المونديال في قطر، وقتها فرنسا كانت ربحت 2-0، دونك مواجهة أخرى جديدة في المونديال لكن في ربع نهائي المرة هذه بين زوز منتخبات المغرب مع فرنسا بداية من 9 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikefm.net. يجيكم توت سويت حيدر وبقية الكيب في ريكاب سبور.
8: Musique, sport, info, libre antenne. Mosaïque FM.
4: Hab tahki. En illimité, ou taoum fi gigawatt.
5: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك

0: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. عدكم اليومي مع ريكاب سبورت سلسلسات، تلقاونا خلال البرمجة الصيفية دونك من 6 لل 7 كل يوم تلقاو ريكاب سبورت وعودة على أهم وآخر المستجدات الرياضية. برشا كلام في الجزائر على اتفاق بين بلايلي ولمسة مولودية العاصمة، شو صحة الكلام هذايا وشنو قاعد يتردد تحديدا الآن في الجزائر؟ راجعين على هذا الموضوع، تحدثوا زاد على ميركاتو النادي الإفريقي، حارس مرمى يقترب و نعطيكم موعد الإمضاء على عقد جديد مع مزود تجهيزات رياضية جديد، ونعطيكم زادة موعد الكشف عن القميص الجديد للنادي الإفريقي. نحكيه على نادي البنزرتي بعد 3 أيام يحتفل بعيد ميلاده 98 دون إدارة دون مدرب دون ميركاتو ودون تحذيرات. بعد شوية ناخذوا أكثر التفاصيل، والمغرب يراهن الليلة على بطاقة المرور إلى المربع الذهبي في المونديال وقت اللي واجه المنتخب الفرنسي. هذا يكون أكثر اليوم في الفريق سبورت اللي رافقني فيها في تحليل والتعليق الصحفي الرياضي والناقد عبد الوهاب الحاجة. اهلا وسهلا، مرحبا
1: بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزايكا فام، مرحبا وليد ليك برشا وليد ما تقابلناش هنا، مرحبا بكم جميع الكل.
0: اهلا بك وليد.
2: اهلا بك
0: برشا ما قابلتوش.
2: اهلا وسهلا بفضلك، مرحبا عبد الوهاب، مرحبا لوليد الكل والناس تسمع فينا.
0: أهلا وسهلا بكم، مروان في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شويقي في البرودكسيون. بعد شوية البداية من آخر ما صار ما يتردد اليوم وفي الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر في خصوص يوسف بلايلي. آخر ما صار، برشا كلام في الجزائر في 24 ساعة الأخيرة، كلام في الريزو سوسيو وبعض المصادر الإعلامية اللي الحقيقة حاولنا أنه نلقاو مصدر إعلامي عنده الكريديبيليتي اللازمة حتى يأكد الخبر هذا، حاولنا نبحثه في محيط النادي ما لقينا حتى أثر رسمي للكلام. شو هو الكلام؟ الكلام أنه يوسف البلايلي اتفق رسميا مع مولودية العاصمة على إمضاء عقد بشرط أنه ياخذ براءة متاعه في الملف اللي تعرفوه الناس الكل واللي الآن لدى لجنة الاستئناف. كلام آخر يقول أنه زاد يوسف البلايلي اتفق مع مولودية وهران، وكلام آخر يقول أنه في اتصالات مع فرق أخرى. برشا كلام قاعد يتقال على يوسف البلايلي، ويبدو وليد وعبد الوهاب أنه وراء كل هذا والد يوسف البلايلي. تقريبا كل صيف الوقت هذا بالذات نبدأ في حكاية يوسف البلايلي، هاو في المولودية، هاو في السير بي، هاو رجع الوهران، وفي الآخر ما يصح شيء من هذا. بتعتبر أنه هذه حلقة جديدة في نفس المسلسل، ولا ينجم يكون فما اختلاف في المرة ذي؟
2: شوف، هو أي وكيل معنا تلاعبين أبار اللي يوسف البلايلي والده هو الوكيل متاعه، ديما في الميركاتو يحاولوا معك بتتر معناتها يظهروا للرأي العام وإلا يطرحوا للرأي العام وكونوا فمانية متاع انتداب اللاعب ذاك. ويوسف البلايلي مش أي لاعب، يوسف معناتها حتى إذا كان راجع من إصابة ولا حتى بكاريره الكل يقعد لاعب مطلوب، صحيح تقدم شوية في السن لكن إلى روبري ليزونترينمون، فما دي فيديو خرجوا اللي قاعد يتمرن ولاعب يعني موهوب، معناتها نتصور اللي برشا في رقم زلت عندها الرغبة في انتداب. وبالنسبة للموضوع ذا نتاع والده عادي جدا، راهو باش يحاول يخرج معناتها حكاياتها وذي تحب عليها والفريق الفلاني جوست معناها بور كريي كل كونكورنس هذيك بين الأندية الانتداب ولده اللي هو اللاعب يوسف البلايلي. وانا بيرسونيلمون معناتها نتمنى له نهايه مسيره تليق معناها باللي قدمه، خاطره بالحق لاعب استثنائي ولاعب معناتها ضيع برشا وقت كان ينجم يعمل مخير برشا.
0: اي متفقين في هذه الكل، لكن الان نتحدث احنا على وعود تقدم، لانه حتى على الصفحه الرسميه للترجي تونسي جاء الكلام هذا وصدر وانه فما اتفاق على تجديد العقد في حال انه يوسف البلايلي نجم انه يتجاوز العقوبه هذه ولا الفريق نتاع المحامين نتاعو يخففها او يلغيها. دونك لكن مثالش خلينا مثلا من الصفحات الكبيره لدى مولوديه العاصمه، المفاوضات لم تكن طويله ومعقده، وبلايلي عبر عن اشتياقه لاجواء المولوديه وفما اتفاق كامل صار بين اللاعب ورئيس المولودية. هذا الكلام اللي قاعد يتقال كما قلت لكم في المصادر الإعلامية الموثوق فيها ما جاش الكلام هذا، لكن متداول بشدة وبكثرة في فيسبوك وفي الريزو سوسيو.
2: فما دو فولي، فما لو فولي معناه سبورتيف اللي فيه الموضوع هذا متاع نية الفرق معناه هذية ثلاثة مولودية وهران والجزائر وحتى الترجي هذه التونسي سيرمون فما نية في مواصلة مشوار البليلي مع
0: الفريق. هو اتفاق صار بالزوز في هو الإشكالية.
2: أما فما معناتها المشكل القانوني الآخر فيما يخص العقوبة. أكيد راوري تحنا تكون عنا معلومة اللي في أوت بتاتر باش تتفصل الحكاية ونفهمه معناها مدة العقوبة وإلا براءته معناتها من التهم اللي معناتها لحقته. نتصور اللي فما معناتها معلومات اللي يعرفوها معناتها رجال القانون في الترجي أكثر معناها من أي إنسان. أما بالنسبة لي أنا شو البليلي تو ما بين تروازي كيب واحدة فريق الأم واحدة معناتها فيها شعبية عنده فيها شعبية كبيرة برشا اللي هي مولدية الجزائر والناس تحبه معناها وتزير كل معناها بليلي معناتها يعرفوا قيمته ويحبوه كلاعب. والترجي نفس الشيء مع الترجي هذه التونسي علاقته مع يوسف البليلي معناها ولات فاتت يعني الإطار الرياضي ولا
0: العلاقة هذه.
2: أما نتوقع أنا يوصل مع الترجي معناها
0: إسكو العلاقة هذه تعتبرها أنت فاتت الحد متاع ارتباط بعقد وكذا معناها تخلي ترجي في مأمن من فكرة أنه ينجم يتفق مع فريق آخر ولا كل شيء وارد.
2: أخويا هكاكا باش نقول لك هذه تولي أمور أخلاقية أكثر منها. معني أنا نتصور البليلي علاقته حتى ممتازة مع رئيس نادي سيد حمدي المدب ومع معناها الترجي الرياضي كفريق. لكن ديفوا راهو فما حاجات ممكن تغلب معناها الجانب هذايا. وزيد راهو في لي كوليس فما تنجم تصير تطورات معناها بين ليله ونهار اللي تنجم تخلي اللاعب يغير رايه معناها فلوس وحتى بروجي سبورتيف معناها والله اعلم. انا هاني قلت لك نتوقع اذا كان ما فماش مشكل يعني قانوني في الحكايه نتاع العقوبه نتاعه ونتوقع بليلي ما عندوش مشكل باش يواصل مع الترجي سورتو اللي حكينا وكونه علاقته كبيره برشا بالنادي هذا.
0: عبد الوهاب ايش رايك في هذا؟
1: انا ننطلق من الاتفاق
0: فقط عبد الوهاب خليني نذكر الناس راهو فما شكون مثلا اخونا زين العابدين بالقاسم يقول لنا كلام فيسبوك وكذا هي المشكله انه هو غادي يتبناه معناها الراي العام للاسف قبل كانت الميديا تبني راي عام وكذا الان معناها لي ريزو سوسيو نشوفوا اكبر الدول في العالم تستعمل في لي ريزو سوسيو باش توصل معلوماتها ولا باش تضغط ولا باش تخرج معلومات او اخبار او حتى عكسها. دونك اليوم فما توندونس وقت اللي يخرج اوكي ينجم يكون 90% اشاعه فما 10% احنا ندقوا فيهم في التدقيق اللي عملناه ما لقينا حتى اثر رسمي او ياكد الكلام هذا. دونك تحية ليك خويا بالقاسم تفضل عبد الوهاب.
1: انا باش ننطلق من الاتفاق اللي حاصل مع الترجي الرياضي معناها في اخر الموسم الفارط وفيو زاد التراجي زاد صبرت عليه وعملت معاه الواجب في فتره الاصابه نتاعو. انا نعتبرها كانت صح الحكايه معناها نقولوا كانت صح الحكايه هذه معناها يوسف البليلي نجم نقولوا تنكر للجميل نتاع الترجي الرياضي ناخذوا المعطى وكينه معناها الحقيقة هذه هي بقى الاحتمالات الكل واردة لأنه في إطار التسويق نجم أنا نخرج خبر نجم الوالد بتاعه هو وكيله في الأصل معناها يخرج المعلومة دونك وهو حطوه في المولديات الكل معناها تصور في المولديات الكل مازالت مولديات أخرين مازال ما لعبش فيهم البلايلي
2: هذاك البيوع هذاك القانون
1: العرض والطلب هذاك هو اللي يعتمد والإعلام الجزائري ما يبتعدش كثيرا عن الإعلام في تونس إنه نخرجوا المعلومة لتسويقها ربما بعد
0: تحكي على روحك راك هكا
1: لا كي تخرج المعلومة هنا اللي ريمير يخرج حتى على التواصل شبكات التواصل
2: هو معمول به على ذكر
0: معناه وسيلة عليه محترمة صحفي محترم ما يشاركش في ترويج إشاعة
2: قبل في الفترة اللي كان فيها الجرائد ناس تكتب في الجرائد قبل الديجيتال وقبل الانترنت والريزو سوسيو كان جرائد تكتب على ملاعب يتحب عليه لتوال سياسيس الكلوب كان فما هكا نوعا ما شوية ما الفازيت هذي يجي ملاعبي بار اكزومبل يبدأ بيرس في البطولة يقول لك النجم والنادي الصفاقسي مهتمين به من بعد تلقاه في الترجي ولا تلقاه في النادي الافريقي معناها سي ابوبري سا قبل كانت جرايد وكانت امور اخرى ما توا ولات الخبر ولا تري رابيد معناها في الفيسبوك وفي الواعل ينجموا يخرجوا كما توا صار معناها مولدية وهران تحب عليه والليمسيات تحب عليه اللي هو معناها تري لوجيك باش بليلي اليوم يكون معناتها محل متابعة وإلا مطلوب من الفرق هذه واحدة لعب فيها هو صغير وواحدة يعني معقول جماهير
1: صحيح وليد ينجم يكون محل متابعة أما يقعد الموقف الرسمي والقرار النهائي اللي هو هل هو باش معناها يتنكر الجميل فريق معناها وقف معاه في فترة في فترة صعيبة ويمشي للفريق آخر أو باش يحافظ معناها على العلاقة مش التعاقدية العلاقة التعاقدية المعنوية بينه وبين الترجي
2: معاد فساعات راو يزم واحد يخليها على جنب خلنا نحكيه بكل صراحة ساعات الملاعبي راو حتى يسيدي كان عملت معاه فريق الباهي واحتضنته كذا بلاي اللي توا ناخذوه من الناحية الرياضية معناتها ستان جوار اللي ينجم غدوة بار اكزامبل يغريه فريق ما ينجم يمشي له معناه إذا كان يقعد هو ويتنازل على مثلا امتيازات على خاطر الترجي كما قلت أنت عملت معاه الباهي وقتها يتحسب له اللي هو كرد جميل معناها وعمل جيس كما نقوله خمم في الفريق
0: واحد على ألف لاعبين يفكروا بشكل
2: هذا صحيح
0: توا
2: ما عادش واحد على ألف
0: فما عقود ومصالح وفلوس وتقول لي التزام اخلاقي وكذا
2: ما فهمش
0: فهمش الناس كل توا يحسب قداش يدخل وكذا يقول لك انا التزمت ما صححتش في الاخر بالكل دونك فقط خليني نذكر احنا الان مش قاعدين نتاكدوا مانيش قاعدين نعلقوا على خبر رسمي قاعدين نعلقوا على خبر متداول في الجزائر كما قلت لكم رسميا ما فما حتى اثر للخبر هذا لا في صحافه عندها كريديبيليتي في الجزائر لا في حتى من حتى مصدر رسمي دونك هذا الكلام المتداول الى الان في خصوص
1: هو حيث فما لقطه ديما تتعاود معك ديما لقطه تعاود كان وليدي تبع لكن الجوار اللي يبدا يبوس في الشعر ما عادش هذيك كلها معناها شعبويه هو اول كونترا يجي اول صالير ازيد غونفلي ما عادش البوس الشعار بون يمكن اللي يحب الشعار نتاع ربما ابناء النادي الابناء الشرعيين للنادي في فترات معينه تلقاهم زادك يلقى مصلحته
2: ديزكسيبسيون فوالا فما ساعات ناس تبوس كيف يبالو الشعار منه هو منه
1: بوس
2: من
1: بالغلط
0: يغلط في البلاصه
2: من بعد يفيق بها
1: معناها حلف
2: صحيح بس بلاصه فارغه
0: هذا هو دونك ماذا كان في خصوص الكلام المتداول على اتفاق يوسف البلايلي مع مولوديه العاصمه الى الان كله مجرد كلام فماش خبر رسمي خلينا بعد شويه نحكيو ميركاتو النادي الافريقي وعديد الاخبار الاخرى لكن النادي البنزرتي توتسويت ثلاث ايام قبل عيد ميلاده 98 نادي البنزرتي لا مدرب لا اداره لا تحضيرات وضعيه صعبه جدا تفاصيل بعد لحظات
3: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 7 للسبعة العشية
0: موجود معنا بتليفون مراسلنا من بنزرت مراد دلاجي اهلا وسهلا مراد مرحبا
4: مرحبا بك حيدر مرحبا بكل مستمعي راديو موزايكا فام
0: بعد ثلاثة ايام عيد ميلاد سابي 98 يقترب من قرن نادي البنزرتي
4: صحيح بعد ثلاثة أيام من نادي البنزرتي بشي يحتفل بالعيد ميلاد 98 إلا اثنين على القرن لكن الوضعية كما قلت أنت حيدر وضعية غامضة بالنسبة لنادي البنزرتي اليوم باش نعطيو التفاصيل والأسباب نتاعها كما نعرفوا أن نادي البنزرتي كان سير فيه هيئة تسييرية هيئة تسييرية مع تخذات بزمام الأمور يعني بتفويض من السلطة الجهوية في شهر جانفي اللي فات على أساس أنها تنهي الموسم هذايا وأنهت الموسم نهار 26 كانت فما جلسة عامة انتخابية دعت فيها الهيئة التقريرية لكن حتى حد ما ترشح وحتى حد ما تقدم باش يخو مشعل على هيئة الهيئة التقريرية اللي كان يقود فيها سمير يعقوب سمير يعقوب موجود يعني رئيس الهيئة التقريرية السابق أنهى الجلسة العامة دون الحضور فيها لأنه متواجد يعني خارج حدود الوطن وموجود خارج حدود الوطن معناتها لأسباب تتعلق بالنادي البنزرتي السيد يلقى روحه وقت اللي يسافر يلقى روحه معناتها متتبع معناتها عنده تتبعات قضائية بخصوص يعني فلوس سابقة تهم رئيس سابق الله يرحمه العائلة متاعه كانت طلبت بالفلوس هذية وكانت عملت عقدة على حسابات نادي البنزرتي لكن الفلوس كانت يعني في وقت من الأوقات تم الاتفاق يعني أنها يعني تتعدى على جمعية أخرى بشكل من نادي البنزرتي يتصرف فيها وهذه اللي خلى الهيئة العائلة هذه تقدم بالقضية متاحة دونك القاروح وما يعني
0: في حدود قداش الفلوس هذوما اللي طالب بهم الورثة
4: في حدود أنا ما عنديش معلومة ثابتة أنا يظل في حدود 250 ألف دينار قضية من نوع هذه ما هو شو بركة هيئة كاملة
0: هيئة
4: كاملة والأكثر هيئة كاملة لكن اليوم اللي موجود كونه نادي بنزرت اليوم بعد انتهاء الموسم يلقى روحه لأول مرة في تاريخه ما عندوش أي تأثيرية، حتى حد ما عبر عن رغبته بحب يشد. السلطة الجهوية عاملت اللي عليها وأكثر، دعات إلى أكثر من اجتماع مع رموز النادي مع كبارات الجهة، لكن خلي نقولوا للأسف بين الظفرين ما فماش تجاوب. الناس كل جبد الروح، الناس كل خايفة، الجمهور بيدو معتها مصدوم من الواقع هذية. اليوم ما فماش مدرب، ما فماش معتها برنامج تعذيرات، فما بعض اللاعبين في نادي البنزرتي اللي جات فيهم عروض يعني من فرق أخرى من الخارج، كما ذكرناه ومحنا قبل كما علالة محمد بن علالة، كما رأينا الرحيمي، كما إياد الميداني، لكن ما فهم حتى حد بش يقوسيه معاه يعني الوضعية ذي، رغم اللي معتها ربما خروج لعب أو اثنين يرجم يفرهد النادي الرياضي البنزرتي. حتى واحد اليوم محب معتها يقدم كما قلت السلطة الجوية حاول تعمل أكثر من خطوة، سعيد لاسو كيف حاول يعمل أكثر من خطوة، هشام شريف بصفته معتها رئيس الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة كيف الأعضاء الحاليين معتها الأغلبية متاحهم يقول لك احنا كملنا مع السيابي سمير يعقوب كثير في الوضعية متاعه البرة معلقة، الرجل صارف قريب 6 مليارات والأكثر من 6 مليارات يعني خلص من ماله الخاص للنادي الرياضي البنزرتي، لكن قار روحه زي كثير اليوم في الوضعية حتى حد معتها من نجم يحسدوا عليها. اليوم نادي البنزرتي مطالبين الناس الكل مش تقعد على طاولة، مش يفكروا بطريقة عقلانية، ما يفكروش بغش، ما يفكروش معتها بالاتهامات، حتى حد ما يزم يتهم الآخر ولا يزيد بعد العباد، بالعكس يزم اليوم صوت متاع حكمة في بنزرت. هذا صرح متاع فريق كبير، فريق عمره 98 سنة، فريق اللي نقوله مرة أخرى كان أهدى أول كأس إفريقية إلى تونس، فريق كان خرج معتها أول لاعب محترف في فرنسا المرحوم مختار بن ناصف، أول مدرب زاد محترف في فرنسا كان مختار بن ناصف، يعني فريق عنده تاريخ عنده رجالات، فريق عاصمة الجلاء. اليوم المطلوب الناس كل باش تقعد بعقل بهدوء برصانة يلقاو حل للفريق مع الوضعية هذه.
0: هذا مهم يعني، هذا مهم على الاخر واللي قلته الكل معناه هذا تاريخ النادي البنزرتي وما نجم كان نعتز به الكل كتوانسة.
4: أما
0: الآن الوضعية صعبة، فما بوادر نتاع ناس نجم تكون موجودة حتى تخرج الفريق من الأزمة نتاعه، ولا الناس كلها من بعيد تخرج.
4: هي خلني نقول لك يا حيدر، هو تو حاليا الناس كلها حتى واحد يقول لي هذا يقول لك ما تشوفوا شكون رئيس هيئة التسعيرية واحنا معه، حتى واحد ما يحب يتحمل المسؤولية الأولى، خاطر الناس كل تغزر في تجارب سابقة يقول لك الرئيس هيئة التسعيرية اللي بشي شد، الناس كل بشي تتصور معه نهار الأولاني أكيد معتها وبشي بيركولو في الفيسبوك وبشي هنيوه، لكن بعد شو كروحوا واحد الوقت اللي بعد تبدأ الانجاجمو تبدأ السيزون يقول لك شبدأ يروح واحد دونك معتها يلزم لهنا فما إرادة كبيرة، فما معتها يكون معتها يدز معتها بطريقة إيجابية وإن شاء الله العباد تتفاعل معتها.
0: فما أسماء نجم تكون موجودة المرحلة المقبلة، فما ناس عبرت على رغبتها
4: التعبير عن رغبة،
0: خطر نفهم وانا من كلامك توا هاي نقف الكل ما وقف حد معناه، فما فما فما معلومة، فما شخص ينجم توا عبر على استعداده ولا مثلا طالب شوية معونة ويكون هو ما فماش اسم
4: مش يقولك انا هاني حاضر، ما فماش، فما اسماء مع تعبيد اقترحتهم، فما ناس اقترحت مثلا سامي بالكاية، فما ناس اقترحت امير الجزيري، فما ناس اقترحت حمدي الزوادي، فما ناس اقترحت حتى هشام شريف يقول لك هكا رجل اعمال ورئيس اتحاد الصناعه والتجاره، فما اسماء من نوع هذي اقترحوهم، لكن هما كاشخاص حتى واحد ما عبر عن الرغبه نتاعو. انا نقول لك مع الداخل انفسهم يحبوا السيابي وانا قادرين معناتها مش يتكفوا الناس كله يخدموا، لكن الناس كل خايفه من ردود الفعل، خايفه من الانتقادات، خايفه معناتها لغدوه يلقى روحه وحده. اليوم نادي البنزرتي في حاجه الى صوت عقل، حاجه الى الناس تقعد مع بعضها وتقعد معتها ما غير معتها تشنج، ما غير اتهامات، ما غير معتها حتى كلام معتها ينفر، في حاجة إلى شكون يجمع، في حاجة إلى معجزة. خلي نقول لك يا حيدر، لأن الوضع صعيب حتى ماديا السيابي حسب ما قالت الهيئة التسعيرية هذه أن الفريق مطالب اليوم عنده ديزانجاجمون تاع 150 ألف دينار يزمو يخلصهم معتها الأيامات هذه باش ينجم ينجاجي روحه في سيزون جديدة، واليوم هذه ما فماش.
0: قداش 150؟
4: 150 ألف دينار، 150 ألف دينار حكاية فارغة في مدينة يعني هي تسمى معتها
0: والله
4: سياحة داخلية.
0: نادي بنزرتي وقف على 150 مليون
4: فارغة معتها تنجم تجي، لكن شكون باش يلم؟ اليوم أنا قلت لك أنا السلطة الجهوية عملت أكثر من اجتماع، يعني آخر اجتماع هو اليوم، آخر اتصالات كانت اليوم، لكن ما فماش تجاوب كبير. ما فهمش تجاوب كبير. ان شاء الله معناتها في الايام هذه تتحرك العباد. اليوم شفنا معناتها البارح واليوم برشا ناس تتكلم، الجماهير يقول لك احنا حاضرين، لكن كيفاش حاضرين وباي طريقه؟ ان شاء الله معناتها الاستاد يكون افضل للدرجه البنزرتي. ولو انه انا واحد من الناس وضعي هذه عمري ما عشتها مع السي بي، وعندي تبع فيه يعني اعلاميا اكثر من 28 سنه، اما اكيد البنزرتي مر برشا ازمات وبرشا مشاكل وبرشا صعوبات وتجاوزها. ان شاء الله المره هذه ان شاء الله المره هذه تجاوز.
5: هذه
4: صعيبه، هذه صعيبه لانه اليوم ما فماش اليوم هيئه تسييريه، وحتى قلت لك سمير يعقوب الشخصيه مع الوزن ماديا موجود لبرا، نتصور كان جاي موجود في تونس وكان نجموا ياثروا عليه ونجم معناتها في الاخر حتى يقول ليه، لكن بعد يرجع لي معناتها حب الجمعيه ونجمش. هو اليوم موجود لبرا الراجل، وماديا ما فماش يكون معناتها عنده حجم كبير لهنا معناتها في بنزرتي لعبات تتلم كل واحد شويه شويه باش نجم معناتها تحط الفلوس على الطاوله يا حبيبي.
5: ان
4: شاء الله نلقاو حل.
0: عندكم تسال مراد.
5: مراد انت قلت اهلا بك مراد.
4: مرحبا.
5: انت قلت كلمه مهمه يا مراد، قلت معناها الجمهور عبر على استعداده انه باش يساعد، معناها ريت المشكله اللي ما يلقاش اطار، معناها الجمهور
4: ما يلقاش اطار
5: خير، معناها الجمهور ماخذ الانيشيتيف ويحب يعاون، هذه مشكله معناها ما يلقاش الاطار باش يدفع. شيء غريبه شويه
4: على هذا، يلزم تتعين هيئه تسييريه، يلزم شكون معناتها يكون عنده الشجاعه بالحق تكون ناس معاه. وصدق فما برشا اسماء، انا ذكرت لك اربع اسماء كيف كيف فما ابن الرئيس الراحل سي حمد بكوش الله يرحمه، شمس البكوش يزيد يكون في الهيئة هذه، برشا اسماء موجوده وعندها الثقل نتاعها، الدكتور خالد التريس ولا نسمي في عباد ومانيش ماخذ معناتها كيما نقولوا الضوء الاخضر عنده. اما اللي نعرفه انا الدكتور مصطفي الغربي كيف كيف موجودين الناس اللي تنجم تخدم واللي عندها معناتها الامكانيات يعني باش تسير الجمعيه. شكون باش يلم؟ شكون الراس؟ شكون باش يشد معناتها؟ شكون يشد المقود؟ شكون باش يشد المقود؟ شكون باش يضحي معناتها بعائلته، يضحي معناتها بمشاريعه، يضحي بخدمته، يضحي بوقته؟ فهمت؟ في وضعيه صعيبه، وضعيه معناتها بالحق فما اشيونس نتاع خلاص نتاع ديون، فما 150 مليون هذيه، فما اخذ قرار نتاع مدرب، فما تجميع لاعبين، فما انتدابات. اما يظهر لي نادي بنزرتي ان شاء الله ان شاء الله يخرج من الوضعيه الصعبه هذيه، وكان خرج منها باش يخرج منها قوي برشا يا حايد.
0: رياضيا اللاعبين اللي موجودين الان اللي هما سو كونترا مع نادي البنزرتي، لانه نجم نعتبروا انه اشتر الميركاتو راتي، وقت باش تبدا وقت باش تعمل ميركاتو اللي متوفر الان على ذمه المدرب اللي باش يجي واللي احنا كل مازلنا ما نعرفوش شكون وقت باش يبدا، ينجم يبدا به السيزون على الاقل حتى الميركاتو شتاء.
4: ربما يبدا بالمجموعه اللي موجوده لهنا ومجموعه نتاع اللاعبين الامان، فمجموعه باهيه ماهيش خايبه. واكيد هو الهيئه التسريه السابقه عندها دو رابور، عندها رابور معناتها نتاع شهاب الليلي وعندها رابور نتاع سفيان الحيدوسي، دو رابور. وفما حتى لاعبين نادي البنزرتي خموا في الانتداب نتاعهم، وهذا كان ذكره لنا معناتها نائب الرئيس السابق امير الجزيري، فما اسماء توصل مع نادي البنزرتي. اما ان شاء الله تقعد معناتها، هذا هو يعني الميركاتو بدا والوضعيه ماهيش واضحه، ينجموا اللاعبين هذوما اللي عبروا على رغبتهم في سيزون سي بي، يقول لك اليوم ما فماش نادي البنزرتي واضحه الامور، ينجم تجيهم معناتها عروض من فرق اخرى، ينجم يمشي معناتها. ان شاء الله في الاسبوع هذايا يعني برصانه وبهدوء وبعقلانيه الناس كل معناتها، ويلزم كيف كيف حتى الجمهور ده يلزم معناتها يكون الضغط نتاعو ضغط ايجابي باش حتى حد ما يخاف ويدخل معناتها القلعه ويسير نادي البنزرتي. نادي البنزرتي تجاوز برشا صعوبات، اليوم عنده اداره، عنده مقر، عنده تقاليد، عنده جمهور يعني من ذهب. ان شاء الله ان شاء الله نادي البنزرتي معناتها يتجاوز الوضعيه هذه يا حيدر، وبامور عقلانيه وبامور رصينه يا حيدر.
0: شكرا مراد، يعطيك صحة على كل هذه الإيضاحات. دونك ذكروا رو بعد 3 أيام 98 عام نادي البنزرتي، وكنا نسمع في تفاصيل الوضعية، والأسوأ من الوضعية هو المؤشرات أو البوادر كيف كيف سلبية، ما فماش ناس تعبر على رغبتها، ما فماش ناس تتقدم باش تلقى حل. معنا يا وليد تقريبا ولا السيناريو تاع كل موسم هذايا، فما 6 7 8 فرق وحتى أكثر اللي ما عندهاش الحلول باش تبدأ السيزون نتاعها. والان كي نحكيو عن نادي البنزرتي الحقيقه اصبحت متكرره العمليه هذه،
2: نحكيو على 3/4 نتاع الفرق التونسيه يلقاو صعوبات معناها في انطلاق التحذيرات وفي الانتدابات، وتلقى ديون معناها مش خالصه واحد، والله مشكل كبير. و

0: فيه العجب وبرشا رؤساء ومسؤولين معناتها عانوا الامرين يعني في بنزرت ولا في غير بنزرت راه هو ذي مشكله كبيره. كيفاش اليوم انت 3 ارباع نتاع فرق التونسيه مفلسه وتحب على تكوين وتحب على مستوى بطوله وتحب على ملاعب ومنتخب كيفاش اعطيني كيفاش يلزم يلقاو حل معناها مانيش عارف انا يلزم اليوم معناتها اون يورجانس يلزم يبدلوا القوانين باش الفرق تولي اموا تستنفع من الجماهير اللي تجي معناها ليكيب فيزيتوز معناها قبل كانت بار اكزومبل لي زيكيب صغار كي تجيهم الكلوب والاسبيرانس وصفاقس والاتوال هذوكم فلوس على العام كامل يعاونوا بهم هما انفسهم. اليوم ما عادش فما الحكايه هذيك قداش من عام عنا نلعبوا بجمهور برك وزيد معناتها المركبات الكل والملاعب الكل معناتها ماهيش باسم الفرق معناها ملاعب بلدية أملاك دولة معناها تنجم اليوم تلقى معناها هكا مش عارف أنا تعمل حاجات تحويرات على مستوى القوانين باش الفرق ذي معناها تستفيد شوية بالفلوس وتحاول معناها تمنع روحها خاطر هكا ما عادش باش تلقى حتى يكيب ولي بطولة نلعبوها بستة بسبعة بالحق. جمعيات كارثة
1: بالحق نتأسفوا برشا الوضعية متاع النادي البنزرتي مازالوا معناها برشا يكيبات تويكا برمجت على التحذيرات وانطلاق التحذيرات مازال تو نادي البنزرتي يفركس على معناها شكون يتحمل المسؤولية وهذه نقطة خايبة برشا انه ولا عزوف كبير من المسؤولين اللي هذا يقول لك انا نمشي تو يدزوني هيا نتحمل انا المسؤولية ومن بعد يصوروا معايا كما قالوا مراد ويصوروا معايا يعملوا تصاور وبيركولوا ومن بعد الناس كل ينفضوا من حوله ويتركوه قائما دونك الإشكالية هنا مش تاع النادي البنزرتي فقط راه تاع الفرق الكل أغلب الفرق هنا إلا البعض منها طوى ولا الأماني والرجاء متاع المسؤول أو رئيس الفريق إنه حاشين يتمناهم في حياته يمال قارون يا صبر أيوب أنا سينو ما عندوش حل آخر في ظل الوضعيات
2: هم أغلبهم من الجزاء يوسف
1: يمكن
2: الحبس
1: زعما
2: كملت لك في نفس السياق
0: صحيت والله
1: دونك نتمناو انه معناها يصير التفاف سريع زيادة للنادي البنزرتي خاطر قاعد يخسر في وقت برشا ودونك يزمو حتى يقفوا مع جمهور حتى الانيسياتيف تكون من الجمهور مثالش ما تفركسوش تكون باش يأثر عملية جمع المال والواحد دونك تجي الانيسياتيف من عندكم انتوما و150 الف دينار مش باش يصعبوا على جمهور نادي البنزرتي
2: هذا هو دونك بعد شوية نعمل بعد الفاصل نجيو على ميركاتو نادي الافريقي كي نشوف شويه كتعليق بتضربني حاله ياس انه نجم متحسن نهار معناها تو الموضوع مثلا نادي البنزرتي وناس تسمعوا تابعوا نشكركم بوا على الارقام الكبيره كالعاده بالمتابعه وكذا اما ما نفهمش علاش تسالوا على عائلات بعضكم في الكومنتير شنو السبب معناها معناها تجبدوا في عائلات بعضكم وتسالوا معناها علاش واحد مثلا يحب الافريقي الاخر يحب الترجي سيابي اش مدخل عائلاتكم في الموضوع قدرة ربي باش نتحصلوا بريت ماذا فاصل ثم نعود
3: ريكاب سبور كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة
4: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب بدانيت فرابي
3: للسبعة عشية
2: واصلين ريكاب سبور. نذكركم تنجموا تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك علشان اليوتيوب بتاعنا موزايكا فام, ولا تبعثونا كان تحبوا المساجات بتاعكم على واتساب على الرقم 23 513 ألف 23 513 ألف على الأقل في المساجات.

0: مساجات سيسونا شوي على الأقل في المساجات الأخرين. أوكي ما أوكي مرحبا بكم دعوكم واصلين. تحدثوا على الميركاتو في نادي الفريق, لكن قبل الميركاتو فما بعض المعطيات الجديدة أهمها ممكن المزود الجديد للتجهيزات الرياضية. إدارة الفريق قالت أنها قاعدة بصدد البحث في وقت سابق أيامات الاحتفال بالبطولة, يبدو أنه صار الاتفاق مع مزود وقريبا امضى العقد.
1: اللي نجم نقولوه حيدر انه انتهت مرحلة المفاوضات مع المزود العالمي الجديد لأزياء النادي الافريقي والمعدات متاعه. دونك اللي نجم زادا نأكدوه انه الامضاء النهائي والرسمي باش يكون خلال ساعات القليلة القادمة. دونك وبالتالي النجم نحكيه زادا بعد ما
0: مدة طويلة باش يكون العقد
1: مدة خمس سنين
0: خمس سنوات به
1: خمس سنوات اللي معناها بلغ من معلومات انه بامتيازات معناها محترمة افضل من اللي كانت معناها على معناها فما امتيازات فما تشجيعات فما برش حاجات باهين بتصير في العقد هذا. علاش يظل طويلة مرحلة المفاوضات لكن طويك حصل الاتفاق النجم نقوله حصل الاتفاق النهائي والامضاء باش يكون خلال الساعات القليلة القادمة اليوم في الليل الغدوة تنجم يصير الامضاء في معناها في حفل او في اطار معناها بعد باش كيفاش يقولوه باش يمروا عبر الصفحة الرسمية للنادي الافريقي. بالتالي النجم نحكيه طويكة
0: على مريول
1: على المريول الجديد والاقمصة الجديدة متاع النادي الافريقي. دونك اذا يتحدد اسم المزود دونك اليا باش يكون الانطلاق في بيع الاقمصة الجديدة النادي الافريقي خلال الاسبوعين من هنا لاخر جويلية, اسبوعين اكثر من اسبوعين شوية يكونوا الاقمصة الجديدة متاع النادي الافريقي حاضرين.
0: برشا يسألوا على المزود, هو اللي نفس الماركة اللي لبسها المنتخب البوسني في المونديال
1: في المونديال المنتخب البوسني ومنتخب الأردن يظهر لي هما بيدهم زوز لابسين مزود عالمي مزود عالمي يظهر لي إسباني الجنسية إسبانية. دونك هذه آخر حاجة معناها في إطار اللي نحكيه فيه على المزود الجديد للنادي الإفريقي.
0: في الاشتراكات فما جديد
1: في الاشتراكات اليوم انطلق بيع الاشتراكات. الاقبال كان معناها محترم ومحترم جدا, ولو انه إدارة النادي الافريقي خصصت النهار اليوم للي عندهم اشتراكات معناها رينوفيلمون اللي عنده اشتراكات اليوم بدات تقبل في القدم باش تعمل لهم رينوفيلمون في النهارين الاخرين. دونك جايين باش يبداو الجدد وباين كل مؤشرات انه الاعداد محترمه جدا باش تكون السنه نتاع, وهذا يساعد اكيد انه يساعد على ضخ اموال اضافيه في خزينه النادي الافريقي باش نجم نجابه بها المصاريف. بقى فما نقطه مهمه حتى الاحباء يسهلوا على مثلا اللي باش تكون الاماكن نتاع السكنه نتاعهم بعد. دونك النادي الافريقي عملت اونليني معناها حتى بيع الشركات باش يكون عبر الانظمه الالكترونيه مش في مقر الحديقه فقط, وهذا حاجة باهية باش تسهل المسافات وتقرب المسافات بتاع ناس يسكنوا بعاد يتكبدوا مصاريف الجيان ومصاريف اقتناء الاشتراكات باش يكون المبلغ ثقيل عليهم. دونك إدارة النادي الافريقي فكرت فيهم باش تقرب لهم عملية الاقتناء وعملية اقتطاع الاشتراكات.
0: النادي الافريقي كما فرط في لاعبين قاعد يتصل من أجل تعزيز الرصيد البشري اللي عنده, فمع عزم غومة لتعويض رحيل سيلي.
1: أكيد جدا على طويلة إدارة النادي الإفريقي برشا أسماء من من من محلية كسواء معناها على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الخارجي. يبقى شنو عملية الانتقاء زيادة رأي باش تكون معناها يلزمها تتوافق مع الموازنة المالية للنادي الإفريقي. النادي الإفريقي توضحت اللي بوست اللي حاشوا بهم وحاشوا معناها باش يقوم بالانتدابات فيهم, خاصة بعد رحيل أسامة سيلي يلزم يكون معوض بنفس المستوى أو أفضل لأنه مقبل على تحديات وعلى استحقاقات إفريقية. كنا حكينا قبل على عزمي غومة, فما الاتصالات الحتى طويكة معناها موجودة مع اللاعب هذا. كيما زاده موجوده مع زوز لاعبين اخرين, وباش يكون الافضل باش يكون مفاضله باش يكون افضل على المستوى المادي وحتى على مستوى المؤشر الاضافه هو اللي باش يكون القادم الجديد للنادي الافريقي.
0: به خلينا زاده من الاخبار المؤكده كيف كيف نجم نحكيوا على اتفاق مبدئي مع الحارس عبد السلام الحلاوي حارس الاتحاد المناسيري, وللحقيقة حارس اللي يلقى إشادة كبيرة من مختلف الجهات, خلينا نقول شاب على كورة موش صغير لعب برشا كورة ومن أهم الحراس اللي موجودين في البطولة, حتى كانت لقى دعوة للمنتخب الوطني, الآن هو قريب من النادي الإفريقي.
1: أكيد صحيح, هو الاتفاق تقريبا حاصل مع الحارس هذا, ناخذ عملية الساعة الاختيار على الحارس هذا من منطلق الإضافة, نقوله اللي بالحق حارس ممتاز متميز يخدم في صمت, قدم برشا مواسم سواء مع الاتحاد المنسيري أو في المحطات اللي تعدى بها من الكل, دونك عملية اختيار الحارس هذا عملية موافقة باش يكون الرصيد البشري من الحراس, لأنه لقدر رأى أنت عندك زوز حراس غيث اليفرني وعندك مهيب الشامخ, وأنت قادم على استحقاقات كبيرة معناها سواء على شامبيونز ليج أو بطولة أو كاس, دونك تستحق انه باش يكون عندك على البنك على القليله معوضين بنفس المستوى او افضل, دونك اختيار الحلاوي مهم جدا. كي نحكيوا على الاطار نتاع التفاوضات الاتفاق شبه حاصل, دونك في انتظار تفعيل الاتفاق هذا وقدوم الحارس هذا, اكيد جدا انه اول حاجه باش يغذي المنافسه بين الحراس الثلاثه, راه ينجم فصيل مو معناها يكون الحارس الاول كما ينجم الحارس الثاني, معناها انت والاستعدادات نتاع الحارس هذا اللي ما نشكوش في قدراته. ثاني حاجة انك حطيت على البنك معوضين في باركور باش يكون طويل ان شاء الله, معناه النادي الافريقي باش يكون مع الادوار التمهيدية وينجم يكون في بقدرة ربي في دور المجموعات, دونك يحتاج رصيد بشري ثري في اللي كومبارتيمون كل فما بالك في حراس المرمى.
0: اخويا وليد فنيا في الصفقة ذي خلينا نقوله بصدد الانجاز, معناه فما الاتفاق في انتظار امضاء العقود وتجربة على المتنة, ديما ما نقوله صفقة رسمية الا ما يتصح الكونترات, ولكن زوز اطراف بيناتهم اتفاق حلاوي والنادي الافريقي.
2: هو راهو منطقي باش تنتتب حارس, معناها لخاطر الموسم طويل وموسم فيه بطوله وفيه كاس وفيه معناتها
0: مسابقه خارجيه
2: ليج, والحلاوي الحقيقه حارس خبره وبين الحقيقه في السيزون اللي عداهم في المستير الى اونشيني دي سيزون باين وعمل دي كلين شيت وصل كما قلت انت معناها عايتولو المنتخب. انا بالنسبة لي معناها النادي الفريقي في حاجة الحارس خبرة مع الليجون اللي عنده, ونتصور معناها الحلاوي الميريت باش يكون في فريق كبير كما النادي الفريقي بالامكانيات اللي عنده وبالمعناتها الخبرة اللي يوصل لها وبالليتا ديسبري سورتو, هذه حاجة اضافية راه فما دي جوار اللي زاد في الفستير معناتها يعاونك معناها فهمت الحقيقة اللي وصلنا عليه, ولا تعرف راه ملاعبيه تعرف بعضها وتونس صغيره معناتها ستان جوار معناتها حارس مرمى اللي معناها عنده ايتا ديسبري نظيفه وصحيت وانسان خدام وما ينجم كان يقدم الاضافه نتاعو معناها للفريق كما نادي الفريق.
0: والتجربه ورات انه الحارس الاول ما لازمش يتاكد ديما انه هو رقم واحد, لازم فما شكون وراه يستنى في البلاصه
2: كما قال عبدو, ينجم يكون حارس اول يعني معناتها وتخلق منافسه وهذا ما ينجم كان يرجع بالفائده لنادي الفريق.
0: مهم دونك خلينا نعاودوا ناكدوا على الاخبار, فما اتفاق بين زوز اطراف نادي الافريقي والحارس عبد السلام الحلاوي. نجيو لفراس شوات, فما جديد في موضوع شوات عبد الوهاب؟
1: هو لحتى ويك الرغبه متبادله الحقيقه, معناها النادي الافريقي ترغب بشده في الحفاظ في ظل العروض اللي تحكي عليها برشا, الافريقي معناها مش بسهوله انها باش تسيب ملاعبي كان معناها بطل هدافين وكان دوره كبير الموسم الفارط, كيف اللاعب زاد راهو تحس اللي مرتاح في الكلوب افريكان, دونك نستناو انه باش يتغلق نهائيا بعوده اللاعب للتمرين الاسبوع القادم, لانه ماخو راحه اسبوع اضافي بعد عودته واستيفاء معناها من الاستحقاقات مع المنتخب, دونك شوات انا حسب رايي معناها من مصلحة النادي الإفريقي أنها تحافظ على مهاجمها، وكذلك ما فماش حاجة معناها باش تخلي شوار يبعد على جو النادي الإفريقي يلقى فيه راحته.
0: هذا هو دونك مازال ما ترجمش هذا الاتفاق الرسمي، معناها موجوده الرغبه متبادله فقط، هذا هو شعار
1: الرغبه متبادله. لا الرغبه متبادله ما معناها مش خطر، هما اليا يا حيدر انه فما اضافه معناها كيفاش يقولوها معناها فما زياده في الراتب الشهري نتاعو، معناها هو اليا وحسب الاتفاق والعقد الممضى انه الموسم الجديد فما اضافه في الراتب نتاعو، فما اوغمونطاسيون دونك باش تتحسن اكثر الوضعيه نتاعو، وقدامه موسم وموسم اخر، وربما تفتح له مع شامبيونز ليغ افاق اخرى. اللي نعرفه انه مش باش يطلب اتفاق رسمي او صحيح باش تكمل ولا باش تقعد، لكن حسب ما يقعد مع المسؤولين ومع اصحابه ومع انه خذا البرنامج
0: بتاع انا علاش نقول لك اتفاق رسمي، هو عنده كلوز ليبراتوار معناها كي يكون الرغبه متبادله يقول انا معناها عندي عروض ما سكرته الباب، الاداره تفكر في موضوع اخر، تقعد زاد الناس مشغش بتخمم بالك انت تخرج لازمني اتاكون. هذا هو اش حبيت نقول لك انا.
1: اي صحيح فما رغبه متبادله، يظل اكثر للبقاء اكثر منه انه للمغادره شوال.
0: هذا هو دونك كانت هذه اخر اخبار النادي الافريقي. خلينا نمشيو كيو على الماتش المنتظر ليلة، فرنسا المغرب من أجل أول بطاقة إلى دور نصف نهائي في المونديال، قمة كبيرة ياسر ياسر ياسر، وشكرا للمغرب وصح على المغاربة أنه اليوم وقت اللي تلقى مواجهة من نوع هذا تحكي على شكون يترشح، مش على ماتش منتهي قبل ما يبدأ، بل بالعكس احنا نتخيل ونتمنى أنه المنتخب المغربي هو يكون في الدور اللي بعده. دونك بعد شوية قراءة في هذه المواجهة.

0: أصعب ومن أهم المواجهات في هذا الدور. معناها كي تلقى اليوم كي تشوف المقابلات ماتش فرنسا المغرب أفيش ماتش كبير وليد.
1: شنو هو ماتش كبير؟ نحكيه على معناها زوز من أفضل وأحسن الفرق في العالم توا، معناها وصولهم ربع النهائي كل كيب والمعناها اللي كاركتيرستيك متاحة بصراحة ماتش يستنوه الناس الكل. انا بيرسونيلمون نحب نشوف المغرب تعمل ماتش كبير وعلاش لا تتعدى للدور المقبل، لكن معناها قدامها ادفرسير اللي معناها عنده امكانيات سورتو هجوميه معناها على مستوى عالي جدا. كي باش ندخلوا في المقارنات تلقى المنتخب المغربي تقريبا معناها في اللي ماتش نتاعو الكل سيطر، جاب عديد الفرص، سجل معناتها عديد الاهداف في الاكسبيتد جول معناتها زوز في اللي كات ماتش معناتها كوسوا فرنسا ولا المغرب ديما لي زادفيرسير نتاعهم يدومينيوهم، معناتها يعرفوا كيفاش يلعبوا تحت الضغط، ميلو دو تيران قوي، ليني داتاك نفس الشيء. ممكن المغرب اليوم باش تفتقد السايباري معناتها لاتاكون نيميرو 1 صحيح رحيمي والا حتى أيوب الكعبي سيدي بونز أتاكون، لكن هو يمر بفترة باهية، هو لاتاكون رقم واحد، يعني غيابه اليوم ممكن يأثر شوية هجوميا على مردود الفريق معناها من الكوتين تاع المغرب. سينو بالنسبة لفرنسا نعرفوا الناس الكل معناها قيمة اللاعبين على مستوى الهجوم أوليزي ومبابي وديمبيلي
0: على جميع المستويات
1: معناها تحقيق. بصراحة ملاعبية
0: حتى ديفونس مليو تيران
1: اي ايكيب
0: كاستيك لونترونور باش يختار الحداش الحقيقة يعاني ديشان معناها
1: وعنده لا هو راه فما شانجمون تكتيك صار بين أوليزي وديمبيلي خاطر الزوز ينجم يكونوا على الجهة اليمين اما اختار باش يحط ديمبيلي ويدخل اوليزي بورتون اوليزي قاعد يلكسيل في البايرن كي يلعب اتاكون معناتها كولوار على الجهه اليمين ويدخل على ساقو دايور ريت في الماتش ويت اللي تعدى وقاعد يبرميتي هو ديمبيلي شويه مش برشا اما كي ياخذ الكره على اليمين ويدخل الوسط اوليزي معناها مخطر برشا. والمنتخب المغربي الحقيقه الحاجه اللي تعجبني فيه قادر معناها كيما قلت لك اللاعبين نتاعو قادرين يلعبوا تحت الضغط معناتها ينجموا يستحفظوا بالكره وكيف كيف على مستوى البلوكي كيب. اما المنتخب الفرنسي اذا كان باش تخلي له المساحات راهو قادر باش يسجل المغرب اليوم معناها في اي لحظه. تفرجت في الماتش الباراغواي عرفت كيفاش تحد من خطوره المنتخب الفرنسي خاطر لعبت ليني دو سانك قدامها ليني دو كات ومهاجم بركه في كل بلاصه فما دوبل وساعات تريبل كوفرتور معناها على اليسار على اليمين يزون رفورسي لاكس دو بوت قوي والميلو تيرا وعلى لي كوتي كيف ديما تلقى اثنين على واحد مع معناتها معاضده اللاعب اللي يكون كوتي بالون معناها في وسط الميدان. المغرب اليوم اذا كان يحب ينجح ما يلزموش يخلي المساحات اما انا نتوقع اللي فرنسا راو يفون فينير باش يلقاو لي زيسباس خاطر المروك ماهيش كيب اللي ترفض اللعب وتسكر وكذا كيما الباراغواي كيما فرق اخرى تلعب من اللي بدات الشامبيونا بال 4-2-3-1 وناحي الكترونوليبر قدام العينوي وقدام بوعادي تلعب معناتها في ان جو اوفنسيف وتحب تمشي فير لافون معناها ايكيب تحب تلعب وتحب تصنع اللعب وتمشي كيف نفس الشيء بالنسبة لفرنسا. يعني نتوقع اليوم مش نشوفه مقابلة مفتوحة فيها معناتها أكثر من هدفين. هذا توقعاتي على خاطر زوز قويين أما فرنسا عندها الأفونتاج متاع ليني داتاك متاعها اللي هي موجودة حاضرة بار كونتر المغرب غايب عليها أهم عنصر على مستوى الهجوم اللي هو سايباري نتصور باش يخلي مكان اليوم في المباراة مع مستوى الهجوم.
0: زيادة على كلامك فرنسا مع الأرجنتين أكثر زوز منتخبات سجلوا 14 هدف أقوى دفاعات زيادة عنده أحسن ثاني هدف في المونديال مبابي 7 بونت وما المغرب زيادة عبد الوهاب يمتلك لاعبية عندهم برشا كورة في ساقيهم معناها عايشين النيفو العالي. حكيمي اليوم صنع 15 فرصة اللي هو أعلى رقم لمدافع إفريقي في المونديال صنع 15 فرصة في هذا المونديال نحكيه على مدافع أيمن.
2: لا أنا المنتخب المغربي بصفة عامة ساعة قبل كل شيء ارتقى المستوى العالمي بصراحة تمام وأنا قلتها في مرة سابقة هنيئا للشعب المغربي بالمنتخب متاعهم صراحة دخل لهم الفرحة في كل مباراة دخل لهم فرحة وعلى ذلك في كل مباراة معناها مش يطمحهم في الانتصار كأنه يهنيهم على الانتصار بحكم الامكانيات اللي عندهم فريق عالمي صراحه لو يتخطى انا هنا نقولها وان شاء الله نتمناها والشعوب العربيه الناس كل تتمنى لو يتخطى المنتخب المغربي فرنسا اليوم راهو باش يكون تقريبا بنسبه كبيره راهو باش يكون في النهائي, لانه منتخب مش ما يخافش ومنتخب يلعب معناها ملاعبيه معناها في ثقافه مش
1: ثقه كبيره
2: صحيح كبيرة. وليد فما سرت منتخبنا نحن وقتها شد 10 التالي وعمل على هجمه وكونتر اتاك
0: مش كيف
2: هذوما يلعبوا باش يربحوا مش يلعبوا باش يعملوا نيل ويتعدوا البيلانتيات معناها فريق يفرج دونك منتخب مغربي ارتقى وقلنا المستوى العالميه وباش يكون ند معناها صعيب لفرنسا. فقط انا ربما وليد كلامك صحيح فنيا وما نجمش نعاندك انه باش يلقى المساحات لا, لكن منتخب المغرب زاد يزمو يتصرف اليوم بذكاء ما يخليش المساحات, لانه نشوفوا مبابي وليزي هذوما معناها كيش خلوها ماكينات
1: ينجم يطيح في البلوك شويه
2: يلعب على الكونت شويه.
1: اما الملاعبيه اللي موجودين في المغرب هما بيدهم ريت ملي بدات الكومبيتيسيون, وهذه اللي تخلق قوه المنتخبات وهذه اللي احنا ما عندناش ونتكلم عليها الحكايه عندي سنوات. نقول اللي راهو لي 11 دو ديبار وليكيب تيب لازم تكون موجوده في فريق وستابيليتي هذيك تكنيك وتكتيك تخلق القوه. اليوم فرنسا استعملت 14 ملاعب 15 ملاعب, نفس الشيء بالنسبه للمغرب تلقى ديما 2 3 4 شانجمون هما بيدهم دو كوتي معناتها دو ليكيب دو فرانس. يدخل باركولا من الاول ومن بعد دوي في بلاستو, يخرج ديمبيلي ومبابي كي هنا على سكور ويهبط رايين شرقي ولا يهبط يعني ماتيتا. بالنسبة للمغرب زادة كيف يدخل مرابط باش يسكر وإلا رحيمي بلاست سايباري, يعني ديما ريت ديما دو تروا شانجمون وليكيب تيب ظاهرة. كي تتبع المغرب وتتبع فرنسا وأي إيكيب اليوم تعم في بيرفورمانس الأرجنتين لانجلتير غيره تلقى عندهم إيكيب تيب, إلا احنا خويا ما عندناش إيكيب تيب.
0: خلينا ساعة احنا طبعا مازال الدوسي بتاع المنتخب التونسي مازال عندنا الوقت الكل, خلينا نتابعوا المواجهة ليلة المغرب فرنسا 9 نتاع الليل. شكر كبير ليك عبد الوهاب يعطيك صحة, شكرا وليد ليشري كملنا معركة سبور, شكرا مروان كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي, حميد شويقي في البرودكسيون. جيكم خولة توتسويت في الأخبار, احنا غدوا ان شاء الله 6-7 عادي معنا الأولى موزعيكة فما
3: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج بشيش.
4: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
5: مش قادرة أفصل خلص الحكي.
4: صوت عربي عنده بصمة خاصة, فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات, تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان موزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المؤسسات التربوية العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا, حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية اليوم. ونسبة التلميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة تبلغ 21.72%, فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. يذكر أن نسبة النجاح في البكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة قد بلغت 50.72%. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي، مؤكدة أنه يتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقة الاختيارات بداية من يوم الاثنين 13 من جويلية على الساعة 4 بعد الزوال إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويلية، حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومي وتجديد الأسطول وتأمين شروط السلامة والجودة وانتداب الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها حسب تقديرها. والجامعة العامة للنقل تعبر في بيان عن بالغ انشغالها لما آلت إليه أوضاع الشبكة الحديدية بالشركة والتي بلغت وفق تقديرها مرحلة غير مسبوقة من التدهور، مشددة على أن سلامة الأعوان والركاب واستمرارية المرفق العمومي أصبحت مهددة بصورة جدية نتيجة سوء الحوكمة وغياب الرؤية وتعطل القرارات والتخلي الفعلي عن الاستثمار في هذا المرفق الحيوي. دوليا، إسبانيا تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفف من حدة خطابه تجاهها بعد تهديده بوقف التجارة معها لأنه اطلع على زيادة الكبيرة في المساهمات الإسبانية للحلف خلال السنوات القليلة الماضية. يشار إلى أنه تم خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أمس وصف ترامب إسبانيا بأنها شريك سيء وأمر بوقف فوري لجميع التعاملات التجارية معها بعد خلافات بشأن الإنفاق الدفاعي والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. موجة الحر في بلجيكيا في أواخر شهر جوان تتسبب في 1747 وفاة إضافية، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة حر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في العام 2000، فيما تشهد فرنسا المجاورة موجة حر جديدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كورنيش.
8: الأولى في تونس.

0: يرحمي.
1: السبعة واربع دقائق، عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمو فينا على الأولى في تونس. من طوال تسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أن غونديفو نتلقاو فيه تلقى فيه المعلومات الحصرية هنا على مزيك كواليس المهرجانات التخطيط وكل النجوم اللي تحبوهم تلقاهم بحذنا هنا في سويعتين. من زمان شوية خلنا نحكيو عليه، مهرجان نابل الدولي في دورته الحالية يثير الجدل مع تدوينات شفناهم لمدير المهرجان منتصر قاسم يكون بحضينا شوية آخر بتليفون نفهمه منه شنو اللي قاعد يصير مع المهرجان، التدوينات اللي قاعدة موجودة وش ناخذوا منه كل التوضيحات والتفاصيل. الانترفيو بالنسبة لليوم فرحانين برشا أنه يكون بحضينا مصطفى الدليجي يحكينا عليه الغياب ساعة على المهرجانات ويمشي يكون موجود وعليه جديده، وكل عادة الدليجي ديما حاضر هو إثارة الجدل. ساعتنا الثانية لو بورتري يكون حول الشاب مامي مع الوثق يعطينا تفاصيل من مسيرة فنان باش يكون حاضر في مهرجان بنزرت الدولي. لانفيتي دو جور في ساعتنا الثانية بيا الزردي اللي صنعت الحدث على مسرح قرطاج من خلال عرض أم السفسيري وبنت الحي. لو بوان لايف نهزوكم المهرجان العبد اللي باش يكون الموعد مع التانجو العربي التانجو أغاب مع محمد علي كمون. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله شكير في الإعداد، معنا ضمن الفريق ليندا وسارة، في الإخراج الرقمي نلقاو طارق، وفي الإخراج معنا عدنان. وتود سويت نبدأ مع الموسيقى كايروكي أنا نجم بس ما فيش سماء، وراجعين معكم في أكتو كولتور خليكم معنا.
0: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزيكا فام.

0: وبارتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر من سنتع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات. من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، مهرزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزايكا فام.
1: كورنيش من السنة الجمعة
2: من 7 إلى 9 تحليل.
1: Actu Culture.
3: السبعة 11 دقيقة، مازلنا معاكم في كورنيش على موزايك FM. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع في أكتو كولتور. بالنسبة لليوم وكما عودناكم أنا نحكيو على برمجة مختلف المهرجانات، ولكن اليوم حبيت نحكي على مهرجان الحقيقة لسه مقاعدين نشوفوا فيه من البارح على وسائل التواصل الاجتماعي. مدير مهرجان نابل الدولي منتصر قاسم معنا. مرحبا منتصر.
4: مرحبا ومرحبا بكم الناس الكل، ويعطيكم الصحة على الاستضافة الكبيرة هذه.
3: منتصر، أنا حبيت نحكيه على البرمجة، حبيت نحكيه على جديد في الدورة الحالية، حبيت نحكيه على العروض التونسية والعروض الأجانب اللي بش يكونوا حاضرين، ولكن ما راعني إلا غضب كبير البارح من زملائي الصحفيين من منتصر قاسم من إدارة مهرجان نابل الدولي. كيف كيف سلوغان تبرتاجة في صفحة رسمية للمهرجان، حبيت ناخو من كل التوضيحات. الحقيقة نحب نبدأ مع بوست هبط مهرجان نابل الدولي، احنا فن مش هلوان. معناها حسب ما شفت يتبارتاج السلوغون هذية مع ما يعرف بإدارة مهرجان، ما نحبش نستعملها الكلمة، ولكن وكانوا اليوم كلاش لمهرجان الحمامات الدولي، الحاجة اللي ما لقيتهاش تفسير، وذلك علاش حابين ناخذوا منك تفسير.
4: الحقيقة ثانية شوف، أنا راني نحب نفسر حاجة. راهو أول قبل كل شيء، راهو معناتها احنا كي نحكيو مهرجان نحكيو ثقافة ونحكيو فن، رانا بعاد كل البعد على إنه نكونوا نكلاشي أو الكلام اللي دار. يعني الحقيقة متاع ربي التأويل اللي صار والله العظيم لعنا فيه ليد لسان. يعني احنا كي حكينا على الألوان كأداة بصرية، لكن نحكيو على الفن كأداة لإظهار رسالة فنية. فقط عملنا وعملنا الدورة متاعنا وتجمو ترجو للصفحة متاعنا وتشوفوا سلوغو متاعنا نعيشوا الفن. اثنين قلنا احنا ما معناتها احنا رانا اصل الفن هذا هو كشعار اختاروه فقط. يعني
3: منتصر خلينا نفسروه سلوغو هذا، لانه
4: انه فما التأويلات هذه اللي تجم تمس من جارنا مهرجان كبير وعريق في دورته 60 ومهرجان دولي مهرجان وزارة، اوتوماتيك ما خمنش اللحظه باش نحيوا هذه ونتراجعوا عليها.
3: سحبت البوبليكاسيون، ولكن منتصر انتم فسختوا البوبليكاسيون، ما نعرفش صار اكيد اتصال، لانه الكل نعرفوا الضجه اللي صارت حول الوان مهرجان الحمامات الدولي، واللي هي الوان المهرجان منذ البدايه وكان وراه رؤيه فنيه كامله. دونك اليوم الراو سلوغون احنا فن مش الوان، وهذا شنو تقول انه اداره مهرجان نابل تحكي على مهرجان الحمامات الدولي. دونك فسر لنا شنو نعنيو بسلوغون هذا، شنو معناه احنا فن مش الوان.
4: ده احنا قبل كل شيء ريت التأويلات اللي صارت في الالوان بتاع مهرجان حمامات هي تأويلات ذات موت لفكره او هويه البصريه اللي يخدم عليها مهرجان حمامات كمهرجان كبير. هي تأويلات وبعد توضحت الامور. نفس الحكايه صارت معانا احنا، لا نستطيع بطريقه او باخرى انه لا نهاجموا لا نكلاشي ولا نرميوا معنا، لانه احنا مهرجان ثقافي، احنا ولاد الثقافه ولاد الفن، من نرتقي وبرشة من الكلام هذا. احنا كي قلنا الوان نحكيو على الالوان كأداة بصرية والفن كعروض فقط.
3: اما كي نقولوا مش الوان منتصر ايه؟ مش الوان
4: يعني مش الوان بصرية، خاطر احنا الحقيقة الاسباس متاعنا ما يلعبش على الديكوراتيون، معناش الفضاء متاعنا لا يخول لنا الالوان والديكوراتيون. احنا نحكيه على الفن كعروض في قيمته. كعرفنا اللي احنا تجم تمس من قيمة مهرجان حمامات خلينا ديركت ما باش نبعدوا على حكاية هذوما. التأويلات نعتذروا إذا كان وصل تأويل كما هدايا، أما احنا والله ما عناش بعاد على طول بعد على الأشياء هذه وما فماش علاش.
3: وشخصيا منتصر شخصيا استغربت لأنه نعرفك فنان زادة ممثل عندك عمل مسرحي، فكونه اليوم الراو ببليكاسيون لمهرجان بأهمية وقيمة نابل الدولي والراو كيفاش نست أولت ولا صحفيين أولوا ولا الناس كل خليني نقول ارتأت لنفس الفكرة اللي هي اليوم نحكيه على مهرجان الحمامات، فشخصيا استغربت وطلبت من حضرتك التوضيح وشكرا على التوضيح، لأنه كما قلت نحكيه على مهرجان بأهمية مهرجان الحمامات حمامات الدولي وبعراقة المهرجان وحاجة ما نجموش معناها حاجة ما نحبوش نوصلولها اليوم انه نحكيو
4: تنظموا جمعية في منطقة صغيرة ولا منطقة كبيرة رانا ما يزمناش نوصل المرحلة هذه. احنا كي لقينا ان الحكاية تجم تمشي للطريقة ذاك ديريكتومون ما تتخلينا على الفكرة، كان جينا بالحق شادين صحيح رانا نقولوا لا ماهوش هذا المبدا نتاعنا اساسا قسم.
3: واضح منتصر من
4: الاراء والتاويلات
3: من اقترح كان اقتراح شكون سلوغو هذا احنا فن مشلوين
4: مش اقتراح شخص هو احنا رانا كهيئه نقعدوا نخمو عملوا العمل نعيشوا الفن زعما سنة نخدموا على اداه هذيه لا والله نبدلوا هكا يعني مشينا في دي كونسيبت ودي بروبوزيون وبعد رتقينا انه نمشي في سلوغو من كلمتين معناتها احنا مانيش حلوين ما انت من
3: الحقيقه سلوغان اتصاليا منتصر ما معناها بدلتوه خير نتصور جات بصلاح انه بدلتوه
4: كلامك عندك الف حق فيه راهو والاراء اللي قالوهم زملاء صحفيين زملائك راهو نحترموهم برشا وبطبيعه الحال راهو نجم نكونوا اخطانا او اصبنا فليس شكون فينا ملاك احنا راهو هي مجرد محاولات وتجارب نجم احنا نلقاو روحنا احنا في غلطه نقصدوا حاجه وتتفهم حاجه اخرى هي تجارب نحاولوا نعيشوا منها نتعلموا منها وكي نلقاو روحنا نجم نفهموا بالغلط انت اصلا زي ما تجي حتى تحكي مع انسان عادي تقول جمله هي فهمت
3: واضح واضح منتصر ارتقى التوضيح وكونك اليوم منتصر معاش نسمع فيك بالكدي فما مشكل كان عاودوا نتصلوا بمدير مهرجان نابل الدولي نعاودوا الاتصال لأنه فما مشكل في التواصل معاه ولكن استوجب التوضيح حبينا نوضحوا النقطة هذه لأنه من البارح قاعدين نشوفوا في دي بيبليكاسيون حاول سلوغون يهبط من مهرجان نابل الدولي احنا فن مش ألوان دايوغ سلوغون مش مفهوم لأنه قداش نحبوا نراو الألوان في مختلف مهرجاناتنا قداش نحبوا الألوان تكون متنوعة ومنها الأنماط الفنية متنوعة وباش نكتشفوا مع منتصر سيدة قاسم مدير مهرجان نابل الدولي البرمجة الخاصة بالدورة الحالية للمهرجان اللي تستناكم من 18 جويليا حتى 25 جويليا فما مشكل في الاتصال مثالش ماذا بينا يعاود يكون معنا منتصر قاسم نوضحوا معاه أكثر نقاط نحكيه معاه سيدة على البرمجة الخاصة بمهرجان نابل الدولي نتمنى سيدة كونه ما يكونش فما مشكل مع صحفيين لأنه تم نشر محادثات مع زميلة صحفية وذا زاد نستنكروه كصحفيين من جمعية التنشيط والمهرجانات بنابل ما نعرفش كان نجم نعاودو نتواصلوا معاه منتصر قاسم باهي واضح دونك إن شاء الله يكون معنا في فرصة أخرى هنا في كورنيش سي بون جا الاتصال منتصر مرحبا بك من جديد
4: مرحبا سامحني
3: منتصر ما زلنا ما نيش نسمع فيك ما نعرفش كانت نجم تشوف هكا بلاصة أوضح نجم نسمعوك منها ولا مين ما كنت تحكي معنا من الأول
4: أنا أون بلانير راني
3: أون بلانير توا سيبون معنا بيه منتصر وضحنا فكرة السلوغون اعتذرت والاعتذار من شيم الكبار قلت لو تفهم بالغلط وحكيت سيدة كونه من نجمش يكون نحكيه على زوز مهرجانات بالمستوى هذية جوست نحب قوس صغير للي صار مع الزملاء الصحفيين واللي زادة ما حبذوش طريقة البلاغ اللي تكتب به حول الاعتمادات متاع الشارات الصحفيين واللي هي طلبت صورة شمسية وطلبت مطلب باسم مدير المهرجان صارت بعض الخلافات خليني نقول مع الصحفيين ثم زادة تم استنكار كونك تنشر محادثة خاصة مع زميلة صحفية طلبت وإلا سألت حول المعلومة متاع كيفاش نجم تتحصل على شارة
4: صحيح هي قبل كل شيء زميلتكم هذه رأي أختنا وأختي وتجمعني بها علاقة كبيرة جدا على مستوى بعيدا على المستوى المهني صداقة أخوية يعني نعرف بعضنا بالكدا بالكدا بالكدا، وفي فترة ما كانت هي المكلفة والملحقة الإعلامية لمهرجان نابل في أهم فترة عاش مهرجان نابل في أوج عطائه، وكانت معانا مواكبتنا من بدايات الفترة هذيك لين وصلنا النجاحات الكبيرة. يعني هذا هي تعرفه أساسا، وهي تعرف قديش قيمة احترامي لها أختي لطيفة، لأني أصلا اتصلت بها بالتليفون قبل ما يصير ذاك الكل، وقعدت حكيت معها تقريبا برشا وقت، وفسرت لها المغالطة اللي صارت في البلاغ. البلاغ أختي رأوا نفسه يا سامية عامنا 3 سنوات نشتغلوا عليه، اللي هي في إدارة في إطار التنظيم أنه تكون تصويرة والإدارة تعطينا مطلب باسم إدارة المهرجان باش يخرجوا له بادج يواكب به المهرجان. وكي قلنا مواكبة التزام بمواكبة جميع العروض دور القطاع، وقتاش عندهم الحق هما ديجا يجموا يفهموا القراءة هذه، لأن هما في القراءات ما بين الأثر يقرأوا حاجات خير مني وخير من أي حد، كل واحد في مجاله مبدع. وبالتالي لو كان فما مثلا في حالة انقطاع هي سوف يتم يكون إجراءات، احنا شو قلنا؟ قلنا الالتزام بالحضور وعدم الانقطاع، لكن هو كي مش يجي مش نجي
3: نجم يكون عنده التزامات أخرى، فما مهرجانات أخرى للتغطية،
4: لكن هي جملة تتحط ومحطوطة أساسا لشكون؟ مش للصحفيين محترفين، خاطر الصحفيين محترفين عمناول وخدمنا بنفس البلاغ
3: منتصر بلاغ عمناول. بلاغ يستحق كونه اليوم نعملوا له قراءة ثانية وقراءة بين الأسطر.
4: هو السؤال مش هكيك يا سامي، والله سؤال أترما والله العظيم، علاش السنة بالذات نفس البلاغ اللي عنده عامين وذي الثالث ما صارش فيه حتى شيء؟ جاء السنة بالذات باش عمل الحكاية دي بدون ما غيرنا فيه حتى كلمة، يعني بدلت كان الشعار 37 ولا 38 تو سامبلومون. احنا فما عمناول برشا صحفيين وانت ولا اللي نستغرب منه الصحفيين اللي هم بيدهم ينشروا في الحكايه دي، عمناول بعثونا التصاور وبعثونا البلانينج نتاعهم، قال لك احنا رانا نجموا نحضروا في السهريه هذوما، قلنا له مرحبا بطبيعه الحال. وفما صحفيين جاوا مغير ما خذوا لاكريديتاسيون ودخلوا بالبطاقه الصحفي، لانه انت ما تنجمش تعمل، هي طريقه تنظيميه او محاوله لتنظيم.
3: اليوم فما مكلف بالاعلام في المهرجان؟
4: والله هذا سؤال انا نحبه برشا. احنا رانا جمعيه يا ساميه، جمعيه تنظم المهرجان، والموازنه الماليه نتاعنا راهي بالحق داخلين على مهرجان نابل بمبلغ قدره 15000 دينار بعد الاشغال اللي قمنا بها والتصليحات. عندنا دعم من وزاره الشؤون الثقافيه مشكوره، عندنا دعم البلديه مشكوره، عندنا دعم من الولايه من مندوبيه الثقافه. المستشارين ما عندناش برشا مستشارين، لانهم للامانه يحبوا يمشوا المهرجانات، جي في اسامي اكبر من هذا وهذا حقه كمستشار. الور احنا نحاولوا نخدموا كل شيء وحدنا، نتعاملوا بطريقه العمل الجمعياتي اللي يقرب للاحتراف، وبالتالي كي نغلطوا نقول رانا غلطنا، واذا كان الزملاء الصحفيين نتاعك يشوفوا انه احنا اخطانا في حقهم او فهمونا بالغلط، نعاودوا نقولوا راهو لا حتى حد ما يجي يمس من قيمه صحافي في تونس مهما يكون نوع، لأنه هم الناس اللي تجي وتصر وتكتب، ومش معناتها ناس مجي تكتب عليها بالباهي نجيبهم، ولا يكتبوا بالخايب نجيبهمش. أي صحافي يحترم المهنة متاعه يكتب كيما يحب هو ويجي، وراي حكاية الكارتة باش يدخل بها عند المهرجان باش تخوله يدخل من باب معزز مكرم يقعد يشد الصف
3: ونتصور ونتصور زادة كيما إدارة المهرجان في حاجة للصحفيين كيما العكس، خاطر اليوم كي راو صحفيين كيما قلت لك استنكروا اللي صار منتصر، خاصة نشر المحادثة اللي هي تعتبر معطيات شخصية
4: في المحاضرة. في المحادثة شو هبط راي محاضرة هبط فيها جملتين واضحين، خاطر هي
3: ما فهمش عليش منتصر نتصور
4: مش هفصل لك عليه. ريم يعطيها الصحة كلمتني امبارح مأخر في الليل باش تتفسر
3: صحفي ريم شاكر،
4: فسرت لها ريم وقلت لها كذا. كي ريم هبطت الستاتيو لطيفة قالت انا صدقت شوف الاخرين على اساس انه انتم عندكم سنين تتعاملوا بها، هبطت لها قلت لها اغذر وانت عندك عميل ديجا سألتني على اللي باج اللي جيت وخذيت، مش مزية اني نعطي باج للصحفي، ماهيش مزية، ماهيش مزية اني اخلي صحافي يعمل انترفيو، ماهيش مزية انه الصحافي يدخل يسهر، ماهيش مزية انه الصحافي
3: هو مش يدخل يسهر، هو صحافي يدخل باش يواكب بالمهرجان منتصر وانت تعرف
4: باش يسهر ويواكب ويثبت ويدخل، واذا كان فما نقائص يكتب عليهم، خاطر النقائص هذيك نجموا احنا نعاونوا ونعطيهم وتجم الدولة تعاون فيها. اذا كان ما فماش نقد من اي كان نوعه، والنقد اهم من انك تشكر، النقد هو اللي تبني به، النقد هو اللي تقدم به.
3: واضح منتصر. احنا حابين يكون المجال لتوضيح هذه النقاط قبل ما يبدا المهرجان. مهرجان ناب الدولي اكيد باش ترجع معنا مره اخرى تعطينا أكيد. تفاصيل البرمجه. المهرجان من 18 جويليه ل 25 جويليه. اعطيني ثلاثه اسماء نجم نعرفوهم من البرمجه هذه.
4: احنا ان شاء الله الاثنين مش يكون الافتتاح مع ايمان الشريف ديجا هي جد بحداكم
3: هذا. دونك زدنا ثلاثه اسماء لانه هذا الاسم نعرفه
4: معناتها نزيدوا ثلاثة أخرين إن شاء الله مش يكون موجود معنا الفنان الكبير لطفي بوشناق بعد غياب سنوات كبيرة على مهرجان ناب. مش يكون موجود الفنان صابر الرباعي زادة كيفي لأنه عمناه الصابر معناتها الجمهور حب الغنيات نتاعو وما نجمناش في طاقة استيعاب صغيرة نواكبوا الجمهور الكل. كيف مش يكون وليد الصالحي موجود معنا لأنه الفن اللي قاعد يقدم فيه والعمل الكبير اللي قام به إخراج حسام الساحلي عمل يستحق أنه يكون موجود في نابل عمل فرجوي كبير جدا. نور شيبة زادة مش يكون موجود. الحقيقة احنا كنا مش مشوف مع رامي عياش في تعاقداتنا ومشينا وتصلنا بالمتعهدين لكن كي صارت الإشكالية البسيطة متاع الفنانين خفنا لا نقاور واحنا في إشكال ولينا تراجعنا قلنا خلنا نعملوا دورة اسمها دورة تونسية بالأساس فنانين التوانسة
3: دونك مش تكون دورة 100% تونسية
4: 100% تونسية مع فنانين يستحقوا يكونوا في مهرجان نابل لأنه انتاجاتهم وتعبهم وخدمتهم لازم تظهر للجمهور التونسي.
3: وهو يكونوا
4: الجربي زاد مش يكون موجود
3: هاي
4: برشا تقريبا نحكيوا على 20 ليله موجوده فيها برشا عروض وفما معناتها اتفاقيات شراكه مع وداديه البلديه نابل اللي هي مشكوره عندها سهريه زاده وكيف كيف مع جمعيه النادي الافريقي اللي هي زاده كيف كيف اتصلت بينا وتحب تعمل سهريه سيمفونيه كبيره جدا ونقولوا في اطار تفتح الجمعيه على المجتمع المدني وعلى الشركات اللي قاعده تحكي في الحاجه هذه هذا يوجبنا انه احنا نحاول نوفروا الماكسيموم بوسيبل للجمهور نابل ونعاود نقولوا صحفي تونس كامله مرحبا بكم وراه اذا كان اللي يمسكم يمسنا واحنا رانا الناس الكل نخدموا مصلحه بلادنا راه والله العظيم هزوا بعض في الفنجان القراءات الخاطئه نعتبر اذا كان يصير حاجه لكن ما بعضنا الناس الكل خلينا نعديو سيف مزيان نخدموا بدون اي قراءات او سؤنيه اي
3: واضح
4: حاجة
3: منتصر ولكن واضح شكرا لك على التوضيحات هذه الكل وكان لازم الحقيقه انه يتوضحوا لانه هي تاويلات صحيح ولكن الناس الكل فهمت فرد حاجه دونك نتصور فما مشكل هوني وهنا وضحني. شكرا لك منتصر قاسم مدير مهرجان نابل الدولي. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبه اليوم.
1: اكتو كولتور كورنيش من السبعة للتسعة تحليل.
3: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. ما تنسوش تابعوا اللايف متاعنا لصفحتنا على فيسبوك شوية خير كيف كيف اللايف يكون على يوتيوب موزيكا فيم. ضيفنا في الانترفيو مصطفى دليجي. خليكم معنا.
5: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
6: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
1: موزيك فهم. حاضرين؟ إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام
7: الأولى في تونس.
8: مهرجان جاز بتبرقة في دورته العشرين يقدم في سهرة الاختتام أبرز وأقوى مغنيات الجاز في أمريكا والساحة العالمية. فيرونيكا سويفت اللي تجمع في عروضها بين الجاز والأوبرا الفرنسية والإيطالية والبلوز وموسيقى الروك. وأكوانارو من بين أبرز أيقونات الهيب هوب والسول والبلوز. سهرة تجمع بين عالمين موسيقيين مختلفين. الخميس 9 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
9: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC غنو لاسيغال ومزيكا فام. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
10: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
11: برنامج المهرجانات والنجوم على موزايكا فام.

0: مستفاد الليجي هاي شنو هي وصلنا خطوة 37 دقيقة انتم وانا في كورنيش على مزيكا في من سلم عليكم مما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم قلكم طريقة سلمة لجميع تابعونا تتفيد في اللايف متاعنا على يوتيوب على صفحتنا على فيسبوك مع الانترفيو الانترفيو فرحانة برشا باستقبال وبحضنا فنان تونسي ديما عامر الحس مصطفى دليجي مرحبا بيك
1: ربي فضلك سامية ومن خلالكم ومزايك أنا في العام زوروني في كل سنة مرة
0: مرحبا
1: هيك هذاك هو العيد الكبير مرة في العام والعيد الصغير مرة في العام والدليجين في مزايك مرة في العام فرحان برشا ومن خلالكم أعمل تحية للتونس الكل وإن شاء الله ربي يحفظكم وطريق سلامة
0: طريق السلامة ليكم مما كنتوا تسمعوا فينا هو تعرف بلقب وزير السعادة ما زلت محافظ على المنصب؟
1: ما نجم نعمل كنا ذاك خاطر أكيد أكيد أنا اخترت اسمي وحدي يعني لا سلطان ولا أمير ولا وزير السعادة
0: مش بهم سلطان والأمير
1: لا هذيك ألقاب فضفاضة شوية خلينا في الواقع متاعنا احنا محتاجين شوية سعادة الحقيقة متاع ربي كما كل إنسان على الأقل في تونس توا شوية

0: مكلفة باش دافع على الموضوع هذا.
1: انا مكلفة باش ندافع على الغائب.
0: ندافع على الغائب في غياب الحجة. انا الحجة بعدك تو تنجمش تقولي لا لا هنا وزير السعادة.
1: شنو اللي قلق انت وزير السعادة فما شكون وزير
0: لا
1: السعادة؟
0: لا ما فيهاش برشا اجتهاد. دونك انا كي جيت لك التركينة هذيك الفارغة وقلت وزير السعادة ما تزيدهاش تا انت تولي وزير السعادة.
1: تفرح انت اليوم كي أنس جابر تهز الألقاب تنور تونس؟
0: أكيد نفرح ملي ما نفرحش.
1: أي
0: نفرح.
1: استخسرت فيها وزير
0: لا
1: السعادة؟
0: لا انطلقنا من موضوع التسمية. مش نستخسر بالعكس انا تشرفني. تشرفني
1: أنس جابر. ها وزير السعادة ونص أنس جابر.
0: أنت حكيت على الأحقية بالأولوية قلت لك راهو الاسم نتاعي
1: أنا زادوك يا مربوط. نعرفك كريم.
0: لا لا مش داخلة في الكرم. احنا حكينا على التواتر الزمني شكون قبل سما. كاو هذاك هو. صح وفرحة وفما تو فما شكون مسمي روحه سفير سعادة والاخر هرمون السعادة والاخر استيوس السعادة.
1: شو مقلقة كده ليش؟
0: ما يقلقش اما اجتهدوا شوية مسلش. اجتهدوا.
1: واللي يجي شكون هكا ياخذ لك اللقب وزير سعادة؟
0: صح وفرحة ديما يقعد ثاني انا الاول.
1: خليك الاول في وزير السعادة. حوار عنوانه اللوم اليوم تسمح لنا بهذا بكل حب مصطفى؟
0: على ما نعلم.
1: قداش من مهرجان صيفي تبرمش فيه مصطفى دليج سنة؟
0: أنا ما قدمتش سنة للعروض المدعمة اختيار مني أنا عامنا ورجعت بعد غياب عامين نفس الظروف ونفس الإهانة للفنان التونسي وأنا مانيش اللي جي حقيقة طارب أقل هو كي نطلع سيخسان نغني في غنياتي ما نغنيش في غناية الموتى ولا نستولى على الأغاني الحيين أنا غني في غنياتي شروطي ما تبدلتش طموحاتي اللي رضيني أنا كتجربة 39 سنة وتخنى في 40 سنة معاش عندي معدة وماش عندي جيش باش نتهان أنا نحكي على نفسي مانيش ندافع على حتى حد خديت قراري سنة اللي فلوسه حاضرة نمشيله وفما شروط
1: شنو الشروط؟
0: فما شروط بيت فيها كليماتيزور وين مش نبدل حوايجي وين الفرقة متاعي باش تبدل حوايجها أنا خدمت مهرجان هنا في تونس نبدل في حوايجي أقسم بالله تحت شجرة وزفرت عليا نساء من فوق مليتهمش في كلوار متاع مكتب كلوار مدخل متاع مكتب عريان جيت تحت شجرة نبدل في حوايجي والله العظيم والله تكيت على الكبوت متاع كرابتي وفرشت منشفة حطت عليها سويقاتي ولبست خطر نسوق من داري من زبوزلفة باش نعمل ساعة ونص ما مشيت قبل العرض نشوف خطر أنا موسوس عندي مدير لكن أنا نحب نزيد الرقب فوق المدير خلطت بكري شوية كويستين سخن في جريجمي ونلبس في حواجي نلقى روحي في كلوار ونسيت زغرت من فوق تزفر علي هاي هاي هاي وقتها مش شنو اللي خزيت روحي شنعمل أنا هنا شنو اللي نعمل شنو اللي زيدني أنا مهرجان باش نتهان بالشكل ذاك فماش علاش شاكام بوخ سواي دو بوختوس كل واحد يدافع على نفسه أنا كرامتي ما عاش تسمح لي ننزع حواجي في الكلوار ونبعد على داري 600 و700 كيلومتر وانت تعرف فول دوازو 500 من الكابون لاخر نقطة بالجنوب مشيت للفوار يعني 650 كيلومتر من الدورات ومن الديفياسيون ومن كذا وفي الاخر نلقى روحي ما خلصتش تحية للفوار عامني والمهرجانات التو ما خلصت وقت اللي انت تجيب فنان شرقي ما يسويش دوره بكله اوتو تيون وبكله متاع يوتيوب ويعرفوا يسوقوا رواحه تجيبه وياخذ بلاستي وبلاست هذاك كله موجود انا ماشي ندفع على حتى حد يجيوكم لهنا يعطيوا أمثلة بالقاسي والديني والربع والشطر والثلث وما يجبدونيش يقول لك هو ناقص أنا بجزي تسميه أنا معاش سمي حد ومعاش ندافع على حد
1: خرجت
0: العمل والفكر النقابي من راسي شكام بخصوة اللي يحب يدافع عنه مش يدافع على روح أنا ندافع على نفسي كرامتي معاش تسمح لي باش نمشي المهرجان ما يحترمش الفنان التونسي
1: قطعت المهرجانات اليوم؟
0: لا فلوسك حاضرة نجيك
1: كيف فلوسك حاضرة؟
0: فلوسك حاضرة مهرجان عندك فلوس اما عرض مدعم ويتعدى على فلان وفلان وذاك ياخذ 5% وذاك ياخذ 15% وانا ندفع الفرقه وندفع الساندويتشات ونفطر ونعشي ونشري الماء ونشري اللي سامحوني الدخان واللي ما عندوش اكونت وفي الاخر نطلع انا مسال اي الدينار نتاع عمنا واللي هو بيدو دينار السنه ايش انا نحب من عندك 5000 دينار وما هم 5000 دينار نتاع عمنا كل شيء غلى،

0: تعطيني 600 دينار كي انت توخر علي عام وفاش قام توخر علي عام فاش قام وانت لازم عليك تعمل مهرجان وتعيط لي فلوسك حاضر نجيك كيما دار العرس اليوم يعني اليوم نعمل كونترا مع عرس نخلص لو انتيغ افون 20 جورني يكملوا لي فلوسي
1: ما تستفقدش الحاجه هذيا ما تستفقدش
0: انا نعمل في عروسات مهرجانات وهذا نعرفه انا اول واحد قلت الكلمه هذه المهرجان الصغير جيبك عائله بينما المهرجان الكبير سوا ديزون اللي هو المهرجان يجيوك 5000 عائله 3000 عائله كوبلوات يعملوا لك فهمت دونك المهرجان الصغير ولا هو المهرجان الكبير ويقدوه التواسة تقدوا في دار العرس يصرفوا اكثر من يصرفوا المهرجان ويحترموا الفنان اكثر تدخل صاله تلقى البيت اللي ينزع فيها يشرب فيها قهوه واللي يرتاح فيها الفنان خير من اللوج متاع أقوى المسارح في تونس
1: بلجي أنا معك في النقطة هذه أما مانيش معك في حاجة اللي هي السنساسيون وأنا كنت حاضرة في قرطاج بار إكزامبل في عرض عشاق الدنيا سنساسيون 7000 متفرج قدامك ما نصوريش تتعوض
0: أنا ذقتها يزي عيد عيد با أنا عيد كرامتي معاش تسمح لي أنا كرياري معاش يسمح لي ما عندي حتى شعرة بيضة ونعيش في موقف وفي محل تراث إن الدلاجين وخليت تراث وأنا ما زلت نعيش عندي أكثر من 200 أغنية محفوظة 265 فنان تونسي وبالحجة والبرهان ما فماش فنان تونسي 10% ما كتبتلوش وما لحنتلوش بالمعروفين وبالصغيرات وباللي يواصلوا باللي يقصوا بالجهات بالمحليات على المستوى الوطني على المستوى الستار وعلى مستوى اللي ساتر ربي وعلى شوف ما عادش كرام انتو جعانة والله باش نموت غبينا انا في بلادي في تونس خليت موروث مازال يعيش عمره 40 سنة و 35 سنة أغاني أنا تحية لصديقي وخويا الصغير شادي أشهب شا سجل لي غناية مش تعمل قتل قال لي تراث الله الله يا الغربي غناية منصف عبلة عام 97 عمرها 30 سنة سجلها شادي أشهب يسخبها تراث أنا مازلت نعيش والعباد شك في بعض الأغاني اللي هي تراث وأنا ملا كلامي ولحني أنا كرامتي ونرجسيتي ونوع من الأناء أفتكه باش نكمل ما تبقى من حياتي أنا معاش باش نعيش قد اللي عشته على الأقل اللي مازالي نعيشه بكرامة ونقول لا وما نجمش نتواطأ مع المنظومة هذه الفاسدة منظومة فاسدة منظومة عملت الريحة فما حتى واحد متطوع بشكل إنساني لخدمة البلاد
1: اخترت الانسحاب اليوم
0: انسحاب باع غلبتوني غلبتوني نعيش بانيك انا ما نرقدش 8 سوايع كالنوم بالمانيزيوم ما نجمش نرقد 8 سوايع عندي بانيك من اللي قاعد صاير وما نجمش نمد ايديا لعباد فاسده اتوليسونس فاسده واقولها اي انسان قال لك انا متطوع في خدمه تونس راهو هو سارق تونس اي انسان دون استثناء متطوع مش قاعد يخلص راهو قاعد يسرق راهو قاعد ياخذ في الباكو تحت الطاوله انا ما نحطش ايدي في دو ونكتب معاه ورقه وانا اتهمه جهار في النهار
1: اي دلجي ما نعموش فما شكون يخدم متطوع نجم راهو متطوعين في مختلف المهرجانات
0: استثناء خليني نكمل لا يلغي القاعده والقاعده لا تلغي الاستثناء
1: معك. أنا
0: فما ناس يخافوا من الرب فما ناس يخافوا من ربي
1: واضح.
0: وفما ناس لا يخافوا من ربي ولا يخافوا من القانون وإلى حد الآن ربي واضع ستره عليهم أما مصطفى. ينهار الموت ينهار الكشفة
1: مصطفى أنا نعرف الوجيعة اللي عندك وخليتك تتكلم وخليتك تعبر على الحاجة اللي وجعتك خاطر نعرفها مليح لكن اليوم أنت قلت تار الكيف تار الكيف على الإنتاج زادة
0: لا
1: وقتش آخر أغنية
0: لا. انتجها خذيت وقتي بالقدا خاطر انا كي قلت لك 39 سنه وراو كل 3 سنوات انا الماتوريتين تاعي تكبر في الكلام الكلام اللي كان يضحك عليه بكري طور راه في نفس الروجيستر نتاع الاغاني اللي تدور عندها 5 و6 و10 سنوات من الروجيستر نتاعي كل حبه تمشي للديكالي لكن الديكالي نتاع مالي انا عملت الديكالي قبل الناس كل، عندي 39 سنه نعمل الديكالي وما فماش غنيه تتعدى هنا بيرسيو من غنياتي انا ولو فضولا من منهم. انا فما ناس قال لي نشري الالبوم ونسمع الغنيه اللي عملها الدلاجي خاطر نعرف فما حيره جديده، فما منطق جديد. وهذاك الفنان يسمو يمشي للتركينه الظلمه، يسمو يحرك السواكن ويمس التراكن، سينو يولي قال الاخر قال بطاقه تعريف في الشين ما يتصوروش يشريو تمبري تاع بطاقه تعريف. انا ما نكونش تمبري كتنابل،
1: ما زلت تكتب، ما زلت تبدع،
0: نكتب الغدوه والبعد غدوه، لكن الغنايه كما قلت الغنايه غاليه نتاعي.
1: قديش الغنايه؟
0: 20,000 دينار، 10 ملايين لحن، 9 ملايين كلمات، ومليون نتاع حربش راس
1: داخلين في
0: كل مجولي راسي. قلت مع الهادي زعيم ونعاودها ونعاودها وذكرتها طوى هكا في الـ في الـ في الاكسبلوزيون في الامبروفيزاسيون. قلت على خطر مبدا في حياتي ما فماش واحد تعاملت معاه ما وجعليش راسي، اللي ما وجعليش راسي بالموفيز فوا نتاعه بنكران الجميل، فما شكون اللي وجعلي راسي نهار التحفيظ ونهار التلقين وهاوجه ديكالي في الوقت دونك خدمتي انا كاكريفان كومبوزيتور بالاساس. وزيد نفكرك ما علاش انا مشيت غنيت من عام 96 وانا ننتج 36 البوم. فما مولا شريكي قال لي علاش تنتج وانت ما تغنيش لا في عروسات؟ قلت له انا في التروب ناسيونال. قال لي علاش ما تغنيش؟ قلت له فما دوده كي يجي نحفظ فنان نلقى روحي نغني خير منه. هو عنده الجراه باش شد ميكرو وطلع سوليست، انا مازلت ما عنديش الرجوليه والجراه. من بعد بديت تمسلي غنيات في السوق، تيان قلت لنا نكسر القاعدة واللي لول برمي اللولانين في العالم اللي يكتب ويلحن ويغني ويوزع.
1: اليوم ما زلت تغني؟
0: نفذ لي أفكاري.
1: ما زلت تغني؟
0: بالطبيعة نغني كل يوم.
1: وقتيش الأغنية جديدة نراوها متاع مصطفى؟
0: الأغنية جديدة هو عمل جديد بشي فاجئ التوزع، باش ندخل في منطق المسلسلات الغنائية. في عوض مسلسل فيما ديسكور فما سيناريو، لا تو دخلنا في منطق الريال. الغنية ميزميش تفوت دقيقة ونص، عندي مسلسلات حاضرة بعد السيزون ديركت وما مش تدخل للتسجيل. الأغنية طولها دقيقة ونص ومسلسل طوله 20 حلقة 30 حلقة، لكن مش ممثلين، الممثل الوحيد أنا والمجموعة الصوتية والفرق. ريال طوله دقيقة ونص، هذا كأغنية. تو دخلنا في عصر السرعة، دخلنا في عصر الساندويتش. كانت أم كلثوم في سنوات 30 إلى 60 من القرن الماضي كانت تعمل غنية بساعتين، ونعرفوا الامبروفيزاسيون غنية تعملها في ساعة في استوديو كي تمشي في اللايف تعمل ساعتين. أم كلثوم ما عادش عنا وقت. طول غنية نانسي عجرم عملت غنية بدقيقتين تو 6-5 التالي. دونك المنطق متاع مقدمة طويلة ومؤخرة طويلة وقفلة طويلة والبيت يتعاود 3 مرات لا سبيل إليه. طوى نكتة كما بديتها في منطق إنتاجي الفاطمة بوساحة، هي النكتة في 7-8 دقائق، مذهب وثلاثة ولا 4 بيوت، 4 نكت يشدوك، فما ضمار في النص، فما حكاية، فما مسرح. تو باش تختصر معايا أنا في دقيقة ونص الأغنية في شكل مسلسل، الحلقة الأولى إلى الحلقة 20.
1: فما فريق معاك؟ فما إخراج المسلسل هذا؟
0: هو أنا عندي 3 سنوات بدأت الخطوات الأولى في دراسة جدوى ما معنى الذكاء الاصطناعي والإنتاج الغنائي والتصوير اللي هو الفيديو. كملت القراية نتاعي جديدة نهار 30 جوان هذايا، دراسات صارت بين تونس وبين باريس وبين موريال. هو الأول حاجة قريت الكوميونيكاسيون في الأغنية، كيف تسوق، إدارة أعمالك، المانجمنت ليك أنت، السبونسورينج. من بعد دخلنا لمرحلة الديفلوبمون ويب، وأخيرا الذكاء الاصطناعي في الأغنية والتصويرة.
1: رجعت تقرأ دونك تليش؟
0: رجعت نقرأ أنا خاطر قرايتي بالأساس وقت اللي نجحت البكالوريا عملت سينما وعملت إدارة أعمال. قعدت نعيش بهم السينما في الأغنية، تغمض عينيك وتسمع أغنية من غنياتي ما تلقاش لطاك حلو والباقي حشوم تاع بريك. آخر واحد كلمني رياض بودينار قال لي مانيش مصدق أنا، قال لي بعت لي النص تعوني بيعوا فيك، وطلب مني باش تشارك بيه البنية بن سعيد،
1: هذيك
0: أنس بن سعيد في مهرجان.
1: عجبك أدائها؟
0: إلى حد ما، إلى حد ما مازلت الماتوريتي موجودة، ممكن تفاجعت ياسر، لكن هي مشروع، مشروع وأكيد نجح ونقول لها اخدم قدام المراية وادخل اعمل مسرح، كيفاش تنطق، كيفاش تتنفس، كيفاش تعمل لونوماتوبي اللي هو علم بحد ذاته في الاغنية اللي انا خلقته في تونس،
1: اللي هو علم شنو؟
0: علم المحاكاة في وسط الاغنية. يلا بابا يلا وسكفوله ويشنو وطوى، والكلام اللي يعمل ابياش في وسط الاغنية كيفاش تكلم الجمهور، مش وقت اللي يجي وتشطح، وقت اللي ميزمكش تشطح ترقص يعني تتحرك. فما علم انا ولد فرقة وطنية كي تبدأ تغني ما ترقصش ما تتحركش، وقتاش تخاطب الجمهور هذا كله سيانس. ساعة لساعة تبدأ تتفرج في فنان حتى في عرس تقول محليه قديش مهضوم، خاطر يعرف يبلاسي لونوماتوبي نتاعو، النص المكتوب نتاعو، الامبروفيزاسيون الهبل نتاعو، وقتاش يمول وقتاش ميمولش، وقتاش يقص وقتاش الغنية تطوال وقتاش تقصر، هذا كله سيونس راه، مش احفظوها بالدبك. يوس دبك الفلاح يبدا يعرض يوس من هنا مشق للمق من الطرف للحرف. لا لا فما
1: سيونس. فاطمة بوساحة اكتسبته العلم هذا؟
0: فاطمة بوساحة بصح انا قلت راهي برمي 10 فنانات في العالم، لو جات تعرف تقرا وتكتب المراه ذيك، لو جاء عندها كيفاش تاثر نفسها بنفسها. خاطر في يوم من الايام دارت بعبيد نهشوها كيما قاعدين نهشوا تو، انا وين يا فاطمه ووقتاش انا وش بمشانه اللي داروا فاطمه كل سرقوها ما زادوهاش لولا الموهبه اللي عند فاطمه بصح. لما وصلت فاطمة بوساحة توا أيقونة من أقوى 5 أصوات على مسؤوليتي في العالم، واللي تعمل فيه هي نموذجي جدا في العالم. الماجور اللي تعمله فاطمة ما يعمله حتى حد في العالم، المينور اللي تعمله فاطمة ما يعمله حتى حد. ثم الموهبة لو جات فاطمة دارسة مش موسيقى، دارسة السلوك والكمبو يعني الكمبورتمون، دارسة وقتش تصرح التصريح هذاك وهو الكلمه ذيك تجي ولا ما تجيش، خاصه في لقاءاتها مراعه عفويه برشا.
1: اي ما نحكي على فن المحاكاة اللي حكيت عليه مصطفى، على الركح كانت تاكل الركح ماكل،
0: هذاك من تعربي. فاطمه موهوبه، فاطمه علمت الناس راهو الفن، مش بوك يخاف عليك من الشمس يشري الكورج ومن بعد 10 سنين تقول لي انا فنان. انت بوك خاف عليك من الشمس يشري الكورج، كش فنان انت؟ انا فنان، علي الريحي فنان، لهذي جويني فنان، يوسف تميمي فنان، هذي حبوبة فنان، قاسم كيفي فنان. اما انت يشري لك بوك اورك خايف عليك من الشمس ولا من التحرش وانت صغير، ومن بعد جيني انت تقولي انا فنان، ماكش فنان.
1: مش فيها كان يشري له بوه اورك وتعلم على
0: الاورك الفنانين. هو فنان. فما فرق بين الذي يولد فنان، انا نعرف صغيرات عمره 5 سنين يغني،
1: اي ما اكيد راه اكتسب الفن هذاك، ما كانش تولد ولا فن.
0: الفن لا يعلم في المدارس، يطور يطور كي تبدا. علاش
1: يطور ويعلم في المدارس؟
0: لا لا لا, لا, لا هذه نظريتي انا. المدارس العليا
1: مش كل حاجه باش تقول لي نظريتي انا وفن والسيونس
0: اللي انا على مسؤوليتي انا.
1: اي ما نحب نفهم انا منك
0: انت اورغ وانت صغير لست بفنان، خاطر بعد غدوه بعد 20 سنه تطلع عازف. اما ماكش سوليست.
1: هو مين بحفة خذيو الورق وهو صغير وهو عمره 3 سنين اليوم فنان عالمي؟
0: فاقوا بيه موهوب. قلت لك انا شوش قلت لك راهو يشري لك آلة موسيقية بوك جوست خايف عليك من الشمس، جوست خايف عليك من الشمس.
1: انا النظرية هذه ما فهمتهاش مصطفى.
0: يعني الموهبة مدلي صغير يفيقوا بيه موهوب يطوروه وبعد يمشي المعت الآن الموسيقى ولا السيدي صابر يزيد يطور. انا نأكد لك مين بحفة هو صغير فاقوا بيه عازف ممتاز.
1: هي دونك الحاجه نجموا نتولدوا فنانين.
0: مش كل واحد صغير بوه شرى له اورغ راه عازف ممتاز، مش كل واحد. انا كنت نقيل يا نبكي يا نغني، واحده من الاثنين، هذا باش نرقد لا. ويعرفوا ما تنجمش تكذب على ولاد حومتك في مزه ابو زلفه وعائلتي. يعرفوا لي انا كنت صغير نغني في القسم على الله نتاع الجراري، وندور من عرس لعرس مع ماماتي عندي دربوكه صغيره وندور، واستلقاني بابا بتريحة ماضي ساعة نتاع الليل يقول لي أنا أمي ما نجمتهاش هذيك أمي، أما أنت في الأخر ولدي. هذه الموسيقى لا، والموسيقى عندي أنا إيه، وانيش بالصدفة أنا، انيش بالصدفة وبشهادة العظماء متاع تونس، بشهادة مصطفى الشرفي. أنا كنت صغير نقعد عند حدا مصطفى الشرفي وحدا قاسم كيفي وبعد أحمد حمزة في الكتابة، وقت اللي يشهد لي انا حسن شلبي من اقوى ما جاء بالتونس. انا كي يشهد لي حسن شلبي ما عادش فما كلام، عادش فما كلام، ما عادش نستنى حتى وقع باش تقول لي راك انت من احلى ما جاب تونس في النصوص.
1: اوكي الفن وصلك للوجاعة اللي حكيت بها اول الحوار هذا يا مصطفى، ندمت ولا ما ندمتش؟
0: حلقة من الحلقات، حلقة من حلقات الحياة. انت تعمل 39 وتدخل في 40 سنة، تبدأ صغير بالكل الاج دو سيزون وتتعرض، انه كان استبت انت والوجاع خيانة برك موجوع، كنا وإحنا هبطنا للأرض في شكل عقاب على كعبة التفاحة. يعني السعادة اللي قريناها في الفلسفة وفي الأدب العربي الكلية كالسعادة نسبية، أنت توا
1: سعادة وزير سعاد وبدل كلمة وزير سعاد.
0: أنا نبدأ مريض ونخدم مريض، لكن أنا خلصت باش نبيعك المرسول سعادة في دار العرس ولا في المهرجان ولا في الحفل ولا في الرسبسيون. ما يعرفش علي زرستي توجع ظهري يوجع، انا متوحش ولادي عندي 3 سنين ما ريتهمش، ولا فهمت؟ يلزمك تمشي تغني وتبث السعاده وتعملها من الكل. يعرفش اللي انت قربت ولادك وعججتهم من تونس، خاطر انا خفت على ولادي من في يوم من الايام، خاطر حسيت اللي فما وليت نوع من العقاب اللي أنا قلت أنا ولادي بيش تتحندر في جرتي، قربتهم وبعضتهم لكندا. نار واحد جويلي عملوا 3 سنين، 3 أولاد،
1: 3 بعضتهم لكندا.
0: أنا واحدين عيشت، تقولي بكش موجوع. أنا كنت أحكي لك اللي صاير، اللي صاير فيه. أمين غلبته، غلبتهم بالرجولية وغلبتهم بالتربية وغلبتهم بقرايتي ولا بونجستي ومتاعي، وغلبتهم بمحبة تونس، وأهم حاجة غلبتهم بها هي الموهبة اللي أعطاها لي ربي ملينا صغير. خاطر إذا تعمل وسيط شي يتحكم فيك الوسيط، أما كي يبدأ ما عندكش وسيط بينك وبين دار العرس تلقى قيمتك، تقول أنا في غنى باش يصفي وحسابهم معي. غلبتهم بغرامي بموابتي بالمثابرة متاعي بحبي للشيء اللي نعمل فيه، والحمد لله. وكم
1: ما كنتش أناني اليوم أنك هججتهم كما قلت.
0: أي أما خير، أنا نهججهم بمحض إرادتي ونحضر لهم حياة حلوة ولا يهربهم علي. أوك قعدنا مع بعضنا قلنا طوى نحن في حالة طوارئ، تحس لي انا قاعد يتصفى الحساب مع ايرو. انت تعرف وبنحبش ندخل عليش، انا خاطر كنت اول واحد قلت اللي عرضه نظيف ما يخافش من الارشيف، وانا اول واحد اللي قلت مهما تفرقنا الاحزاب دونك نحس اللي فما تصفيت حسابات معايا تحس. اما جاب بربي والحمد لله.
1: شنو صار دليش؟ حبوا يضروا الاولاد؟ صارت حاجه؟
0: حبوا يضروا ولادي، حبوا يضروا ولادي كما نجبوش انا داروا على ولادي. الحمد لله هذا للتاريخ اللي علمت التواسع. يعني انا كنت برمج في مهرجان المستير وتهبط لفيش، وانا مغضوة عندي عرض متنحى، انا فضت رجله ودخلت لطروت بعد سوسة وكذا، ويعلموا فرقتي بيتة في جرجيس وتقول لي سيد اللاجي معناش باش خلصوك وتمشي الغرديمان. انا قمت من النوم دوشت وفرقتي غادي، فرقتي قريب تخلط مش تعمل انستالاسيون مش نركب في كرابتي. انا فليشتي بالكرابة يقول لي احنا ما يهزش عليا مدير مهرجان، يكلمني واحد معاه يقول لي معناش باش خلصوك. دونك هذاك يتعاود في عام كاين السيد هذا يلزم يتعاقب. انا نقول لكم راهو لا وسيطة بيني وبين الله، واللي تعملوا فيه راهو مش من قسمي، جست ربي حب يمتحنكم انتوما فما امانه باش توصلوا لي. يا اخي انتوما ما حبيتوش توصلوا لي، انا قسمي راني ناخذه بيني وبين ربي ولبس عليا راني الحمد لله. باش نقول راني لبس عليا ماديا الحمد لله، وراني عملت حساب غدوه قبل ما انتوما توصلوا تفكروا باش تعاقبوني ولا باش تدلوني. انا الدلاجين اللي نغلبكم بخلاقي بتربيتي بوعي بثقافتي بحبي لبلادي بحبي لعائلتي بانضباطي، مانيش سارق، مانيش سامحوني، مانيش واطي. انا عمري ما نبيع بلادي وعمري ما نبيع القيم متاعي، عمري ما نبيع ضميري، ولا عمري ما نعطي تحت الطاولة باش نتعدى في مهرجان كبير ولا صغير. الحمد لله أنا موجوع على بلادي، أنا بكيت وعلى بلادي وعلى أولاديكم.
1: لطف عليك دليجي، ما زلنا باش نكملوا حوارنا مع مصطفى الدليجي، نرجع لكم بعد موعد الأخبار مع مراد الدريدي. خليكم معنا في ساعتنا الثانية من كورنيش، رجعنا.
2: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس، راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصب على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس مذكرة بأن الثورة التشريعية غير كافية لوحدها، ويجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية وثورة إدارية بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحسن جودة الخدمات المزداة للمواطنين. كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. العميد سالم اليوسفي المدير الجهوي للحي المدني بابن عروسة يعلن في تصريح لموزايك مساء اليوم الخميس السيطرة على الحريق الذي اندلع بإحدى الضيعات الفلاحية الخاصة القريبة من الطريق السيارة تونس الحمامات. والعميد سالم اليوسفي يضيف أن الحريق أتى على هكتارين من الأعشاب الجافة وبعض الأشجار المثمرة.
4: تم إعلامنا على اندلاع حريق هام كيلومتر 9 طريق السيارة في اتجاه الحمامات. تم توجيه جميع إمكانياتنا معزة بالفرق المتنقلة والغابات، قمنا بتسخير الإمكانيات اللازمة. بالنسبة للحريق اللي انتشر فعل عامل الريح في جميع الاتجاهات في مرحلة أولى ووفقا لخطة معتمدة من قبل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في بن عروس، استعدادنا للموسم الصيف والموجة الحر هذه، كنا في مرحلة أولى طوقنا الحريق معناها من جميع الاتجاهات، وقع تسخير آلة تراكس من البلدية، قمنا بفتح مسالك داخل الضيعة الفلاحية الخاصة هذه. كما نعرفوا الحمد لله في مرحلة أولى تمكننا من منع الانتشار النيران إلى الضيعات المجاورة وتفادي مئات الهكتارات الأخرى. الحريق أتى على حوالي هكتارين من أعشاب جافة وأعشاب شوكية وبعض الأشجار المثمرة. إلى حد الآن تمت السيطرة نهائيا على الحريق، ما كانش يشكل حركة المرور، حاليا في مرحلة التبريد وباش نبقاو إن شاء الله في حراسة وقائية إلى غاية القضاء نهائيا على الدخان والكوان اللي في وسط الضيعة هذه المحروقة.
3: لجنة الصناعة بالبرلمان توصي خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2020-2030 بضرورة توفير الأراضي ل 1300 مشروع صناعي مدرج في مخطط التنمية وبإلاء ملف محطة التطهير الأهمية اللازمة، إضافة إلى ملف الاستراتيجية الطاقية، وفق تصريح مقرر لجنة الصناعة محمد علي فنيرة لمبعوثتنا السيد الهمامي.
5: المخطط هذا عنده هدف نتاع 1300 هكتار مناطق صناعيه. المناطق الصناعيه هذه اليوم تحب توفير الاراضي، دونك نحرصوا لازم اليوم الدوله تحرص على نسب الانجاز، على كون نجموا نزوهم ل 1300 باش نخلطوا للهدف نتاعنا وباش نجموا نوفروا الاراضي الصناعيه لاصحاب المشاريع اللي تحب تستثمر. النقطه الثانيه نتاعنا وهو النقطه البيئيه، بما ان اللجنه زاده تهتم بالبيئه، اليوم محطات التطهير اللي ناقصه، التصفيه الثلاثيه اللي مازلنا ما خلطنا لهاش، وهذا من بين التوصيات اللي ركزنا عليها. واختم بالنقطه الثالثه اللي هي نقطه الطاقه. اليوم الاستراتيجيه الطاقيه نتاعنا شفناها اخيرا في كي تعدى على مسنوه الشعب اللزمات، وهي لازم نخلطوا الى 35% طاقه مجدده في حدود 2030. لكن اللي استغربنا منه كي جانا المخطط اليوم ما لقيناش حديث على تخزين هذه الطاقه، خاطر ممكن في حدود 2030 باش تولي عندنا طاقه زايده عن الحاجه نتاع البلاد وقت موجوده الشمس، لكن في الليل ما ثمش الشمس، دونك لازم نخمو في تخزين الطاقه الزايده باش نجمو نستعملها مثلا في الليل ولا العشيه كي تروح لعبت. دونك هذا اللي تسالنا عليه، هذا اللي حطيناه اليوم في التوصيات. دونك هذوما ثلاثه نقاط اللي كانت عندنا فيهم توصيات كبيره. نسب الانجاز في المناطق الصناعيه مع تحضروهم، البيئه اليوم لازم اهتمام كبير به في اطار هذا المخطط، واخيرا اليوم خزن الطاقه راهو لازم يكون من اول اولويات للدوله التونسيه.
3: في أخبار العالم، مجلس القضاء الأعلى العراقي يعلن اليوم الخميس ضبط نحو 10.6 ملايين دولار إضافية مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. يأتي ذلك بعد 3 أيام من إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في إطار التحقيقات مع الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار قبل الدفعة الأخيرة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وعدنان البناطية في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: صحاك الشو مصطفى الدليجي وصناحة 8 و 10 دقائق وما زال ضيفنا هنا في كورنيش دلاجينو دليجي مع نجاحات مع ليتات اللي كنت حكيت عليهم. شو اللي خليك تعمل غبريز الفضل شاكر؟
1: أول حاجة ساعة أنا قلتها ونعودها أنا وعائلتي على الأقل الصغيرة أولادي كبروا على فضل شاكر في الكرهبة في الدار. أنا وزوجتي نحبه فنان المفضل نحبوه وحافظين له ونحبوه مناش عارفين كما يحبوه برشا بالعالم برشا برشا بالعالم العربي متفقين لفضل شاكر فنان فلتة في زمن غير الزمن. حبيت نقول راه الأغنية اللي تجي من الشرق ومن لبنان جيست هما يعرفوا سوقه. أما احنا عندنا خصوصية في الآلات الموسيقية نتاعنا هاي الأغنية كيفاش تولي بالتونسي هذا هو ما فماش موفيس فوا وإلا ركوب ولا أنا نحبه
0: فنيا أيه. هو ساعة فضل شكل البارح القضاء أطلق صراحة
1: وفرحان برشا
0: لو يسمع صحاك شو النسخة اللي قدمتها أنت بالمزود
1: أيه.
0: تتوقع يعاود يرجع ولا قولك أرحم لي من أني نخرج
1: إيه دي سبة مدخمة دي
0: فنيا فنيا دليل
1: العالم كل عاودها أما احنا القدمة فيد الفقير ما ماتي تقول القدمة فيد الفقير عجبة يعني كيبدا واحد زوالي يخدم 15,000 قبل شقة الفطر ربدا مروح بجزوزة بترتين وخبزة طابونة يقولوا عليه سرق. دونك احنا مسار اللغط هذا كان كي أنا سجلته
0: تتصور تعجبه بالمزود
1: وعجبة ولده.
0: هاي اتصلت مع محمد كنت في تواصل معه
1: كنت في تواصل مع الإدارة هذيك الكوليكا وتبرتجيت ستوريات كيما تبرتجيت برشا وفما برشا يعني تعاودت أغنية فضل شاكر صحك شو في برشا دول عربية وما خذتش اللغط والضجة اللي خذتها في تونس. هاو المزود متاعنا اللي أنا نحبه وندافع عليه برشا برشا شخصية فنية موسيقية يونيك في العالم لو كان نعرف ونخدمه على آلة المزود أن نجم نمشيو للعالمية وعلى آلة الذكرى اللي هي الخصوصية التونسية واللي ربي حبها تونس هذية بتضاريسها بسياحتها بفلاحتها ببرتقالها بزيتونها وبالمزود متاعها زاد
0: وبإنتاجنا. خاطر اليوم الدلاجي قادر أنه يكتب قادر أنه يلحن قادر أنه يوزع وقادر أنه يعمل هيت
1: في صحيح. أما أنا نحب الشخص هذاك والغنية ذيك ما نعرف شنو هو السر اللي فيها وقلت تيان خلينا نعملوا ضجة وخلينا نتسائلوا بالمزود نجحت الغنية وعمل الضجة فما اللي بور وفما اللي بورك التبعية عرفت الوضع عن تعكعبة العظم الطمع الدجاجة باش تبيض غادي واحد يسب يجي تحت يسب والاخر يحب يجي الاخر بعد ويحب عمل الضجة. لو كان ما جاتش الأغنية محلاها وشدت الانتباه على الأقل ما كانتش تاخذ اللغطة ذيك والضجة ذيك والبوز ذيك. كلمة البوز راهي في معناها البوزيتيف مش النيجاتيف
0: واللي كان مدروس مقصود من دلجي
1: مقصود جدا. عدنا صاحب تجربة طوى كلام أنا نعرف النجاح وين وكيفاش نمشي له مش بالذكاء هذيك الفتنة موجودة لكن بالتجربة تولي تعرف أي مختص حتى بلومبي اللي عنده عام مشكلة اللي عنده 20 سنة كليماتيزور كليماتيزور متعذب 15 يوم جديد ثلاثة من الناس يصلحوه ويخلصوا يسكروا عليه التليفون اقسموا بالله نحكي لكم على على على, على محل شات جاء وليت قالوا لي عليه راهو سبيسياليتي وقراها قراية مش دقاز جاء ما دخلش لداري جملة طلع فوق السطح حل قال لي ذي باش نهز ساعة ونرجع لك ساعة ورجع كليماتيزور انو يخلو طب يتصل يعني
0: متخصص في البوز
1: اختصاص مش البوز. انا نعرف نخدم الاغنيه انا اخاطب القوم بما يتحدث انا نجي نعمل اغنيه من نصه من كلامه من الاختيكولاسيون حتى نطقه حتى تنهيته التونسي انا فاهم وش يحب ان ندرس التونسي اغني عندي انا كشد الستيل والورقه والعود والا البندير والا اللي هو باش نعمل اغنيه اخر حاجه بالنسبه لي انا ندرس شخصيه الفنان
0: ناي
1: وندرس شخصيه التونسي المتلقي بعدهم هما اخر حاجه عندي كون بشد الستيل ونعمل اغنيه.
0: قاعد تسمع اليوم في الاغنيه في اللي موجود في الساحه الفنيه تبع
1: اي ما يطلق عليه بالاغنيه الركيكه البليده
0: على أي أغنية نطلق هذا اللقب؟
1: على الموجة 99% من الأغاني ركيكة تقص عليها سبونسور ما عادش تعمل حتى فيو ما تمشي لهاش. بعد كافون وطوى نوردو وعلى رأسهم العظيم بلطي. شوف روحك انت بشكون قاعد تعدي، انت تعدي في غنايات تونسية ركيكة بليدة حشمة ومعروفا في الانفيتي اللي جايبته. ما استحقش أغنية لا تستحق الإذاعة.
0: شو معنى أغنية لا تستحق الإذاعة؟
1: ما فيهاش حتى اجتهاد. أغنية بودورو بودورو
0: به سمح
1: في الكلمة وفي اللحن
0: به دليجي دغنيغ مو كنت بحثينا ألفة بالرمضان عملت أغنية
1: لا لا لا.
0: وليد الصالحي عمل أغنية وعدينها،
1: وليد قاعد
0: فوزي بن قمرة عمل أغنية وعدينها.
1: شوف
0: دونك هوني
1: منش بجاوبك على الأسامي منش بش نجبه.
0: انت قلت لي قاعدين تعديوا في أغاني ركيكة بليدة.
1: أنا مستهلك في كرابتي في داري نسمع في أغاني ركيكة ما تتعدى
0: عممت انت تو استفنيت
1: حشمة في السيد اللي جايك باش يعطيك ماتير. تنجمش تعيش موزايك انت بلاش ماتير. دونك انت كي تجيب انفيتي مجبوره باش تعدي دخل ولده يعني كعب بقلاوه
0: وليه وكعب بقلاوه. علاش نجيبو في انفيتي؟
1: البقلاوه كي تعدي اكبر دليل.
0: مصطفى
1: الاغاني اللي جبتهم انت خلينا نكمل جملتي
0: خليني نتكلم.
1: الاغاني عاودت بثيتهم
0: نعاود نبثوا فيها.
1: مانيش قاعد نسمع، انا نسمع موزايك برشا.
0: باهي وانا نعرف انت تتبع ليميسيون هذه برشا وتبعث لنا ساعات ميساجات وتتفاعل مع مختلف الضيوف، ولكن نتصور سي ترو دي انه تقول اغاني بودور والا اغاني ما يرتقيوش، على خاطر فما ضيوف كانوا هنا وعدوا اغاني نتصورها ترتقي باش تتعدى.
1: ممكن الباهي ما سمعتوش.
0: نتصور
1: ياسر.
0: واليوم عممت برشا مصطفى.
1: موجه قلت لك
0: عممت واستثنيت ثلاثه اسماء.
1: موجه
0: استثنيت ثلاثه اسماء.
1: اي انا اللي اللي اللي اللي انا ايش اقول؟ فما اغاني كتعديها في موزايك انا زابي نمشي الراديو اخر صافاشي
0: ورايي
1: ما اكثرش من التوريط هذه. انا صاحب تجر معمل، انا راني هنا كي نقول لك معمل راني معمل. انا هنا نقول لك اغاني بودورو لا في الكلمات لا في الالحان. يجيك انسان مبتدئ من اللي نقراو في ابن زيدون وولاده والمعري احنا واللزوم ما لا يلزم في الشعر، بتجي تعمل لي اغنيه راكزه انت ولا لحن مسروق ساعة أغنية راكزة من حيث الشهر والشعراء على رأس ما محسن شلبي ربي طول في عمره يسمع فيه وحبي محنوش. أغاني لا ترتقي إلى المجازات في مصلحة الموسيقى في الإذاعة. من اللي سكرت الإذاعة وطلقت الإذاعة تلزم عاش فما أولاد عاش فما إنتاج. فهمتني في الميتافورة ذي؟ ما عادش فنان الإذاعة والتلفزة. طلقت الإذاعة والتلفزة عندهم 20 سنة تو. منين الأولاد؟ منين الأغاني؟ يعني المصلحة الموسيقى اللي كانت تراعي الذوق متاع الشعر والقافية والتفعيلة ولزوم ما لا يلزم للمعري ما عادش موجود تو. كل من دب وهب يكتب، كل من دب وهب ويكتب أورديناتور بورتابل وديز أبليكاسيون وسرقات بالذكاء الاصطناعي. ما فماش بنا، فماش روح، فماش علي الرياحي، ما فماش جاموسي، ما فماش الأغنية. الأغنية التونسية توا في حالة موت سريري، في حالة موت سريري. الأغاني كلها بالصغاريط على خطر المنفذ الوحيد للمغني، ولا أقول المطرب ولا المغني الجيد، المغني اللي عنده الجرأة وعنده نوع من البلاطة وصحة العين بشد ميكرو يغني وحط له توتين في استوديو. من كل من دبه ودوه أكل فيسبوك دز على الفيسبوك عاش فما غناية طو. فماش غناية ميجيوش يخلصوك يعاود التراث ولا يمشي تفل مبتدئ يخل ما عنده غناية ولا هو يسرق لحن ويكتب ولحن وحده. وينهم الشعراء والملحنين؟ وينهم الملحنين؟
0: ولا أغنية من اللي قاعدين معناها موجودين في الساحة باستثناء ثلاثة أسامي
1: كل صغاريت وفزاني كل صغاريت استقطاب دار العرس. وين الأغنية اللي تعبر على نفسية المواطن؟ الأغنية العاطفية، الأغنية الوطنية، أغنية الأطفال، أغنية الصباحية، أغنية الأعياد. ويني ما عادش تو اللي سجل أغنية أدخل استوديو وعمل قراءة للأغاني كلها صغاريت وفزاني.
0: وين مصطفى الدليجي باش يعمل الاستثناء هذا؟ وينك في الانتاج؟
1: قلت لك أنا عامين نقرأ بعد دخول الذكاء الاصطناعي كيف سأطور من نفسي في وسط هذا الكل. دار العرس استقطبتنا خطر مورد رزق المغني غادي. دونك يزم يغني له على الوطية ويغني له على العرس ويغني له على الحمام ويغني له على قفة النفقة ويغني له على الخطبة ويغني له على القابلة بعد العرس كيفاش تجيب ولادي قابلة مقبولة. فما نوع من الذكاء المفرط فيه، فما إفراط في الذكاء. دونك هنا يولي غباء. هنا الأغنية التونسية في حالة موت سريري وهذاك علاش الذكاء الاصطناعي اخذال بلاسها.
0: من المواطن التونسي
1: ما عادش عنده تعبيره.
0: شكون المنقذ بالنسبه ليك؟
1: المنقذ المنقذ هو دحر الانانيه ويرجع الفنان الى منصبه الحقيقي اللي هو يحكي على تعبيرات المواطن، يحكي له على همومه. هو باش نقول لك انا شكون ضارب تو؟ بعض الفنانين فيهم القدم سمير لوسيف بعد الثوره رخ شويه خاطر جات موجه الراب. سمير لوسيف تو الواش هو نمبر وان، تعرفوش علاش؟ على خاطر نستبطنوا فيه الاغاني التعبيريه القديمه. شكون مازال يعمل لك غنايه على الام يلتجئ يسمع يميمتي الغاليه؟ على خاطر التعبيره نتاعو تفقدت عند الفنان
0: اليوم
1: التونسي.
0: سمير لوسيف نمبر وان بالنسبه
1: لي، نمبر وان سمير، خاطر سمير وقت اللي تدخل الديسكور نتاعو والاغاني نتاعو والهستوريك نتاعو تلقى غاني على الام وتلقى غاني على ربي على قاضي الاحكام اللي باش ياخذ له حقه. تلقى التعبيره العاطفيه السرياليه اللي فيها تسحر عينيك خلي يسمع كل عالم اللي انا نحبك. فما التعبيرات تفقدت التعبيره اللي هي وظيفه الفنان. هنا التجأ المواطن المستهلك للاغنيه الى صناعه تعبيرته بنفسه، ولا يدخل يكتب نص. خاطر شنو هو الأغنية؟ الأغنية هي ميساج باش تبعثه لحبيبتك، كاسات تشريها لخطيبتك، تشريها لحبيبتك، سي دي تشريه تبعثه لها. طبعا ما عادش فما المواطن ما عادش يلقى تعبيرته عند الفنان، خاطر الفنان ولي يعمل في أغنية بتاع صغاريت أكاو. هنا التجأ إلى الذكاء الاصطناعي. تحب تبعث لخطيبها اللي بطل عليها غناية تكتب له توحشتك ياسر ونسيت اللي عملناه
0: دليج.
1: إلى حين هذا الذكاء الاصطناعي وماتت الأغنية، ومازال باش يصير في الأغنية التونسية بعد 5 سنوات سوف تنقرض الأغنية التونسية على الأقل إذا ما أنقذناش الموقف.
0: دليج أنا معكم على الحلول اللي كنت تقترح فيها. جست نحب نختم بحاجة اللي هي بخصوص البرمجة متاع المهرجانات الصيفية. كنقولك دليج عندي قلم القرار، شكون الاسم اللي تحفو دون تفكير من البرمجة اللي شفناها، ولا اسم تحب تضيفه في البرمجة هذه؟
1: لا ما نسميش الناس، ما نسميش خطر القانون يمنع، فيها استيغماتيزاسيون. لكن فما فنان أو فنانة على مهرجان دولي عظيم جدا باسمه بتاريخه تصدمت وقت اللي ريته في اللافيش الفنان ولا الفنانة دي. تصدمت
0: فنانة عربية؟
1: فنانة تونسي. فنان تونسي،
0: فنان تونسي،
1: فنان في المطلق أنثى ولا أنثى ولا ذكر. يا خيبة المسعى قلت، ولا أؤكد لي كلامي اللي المحاباة موجودة وتحت الطاولة موجودة، والمهرجانات الدولية كلها علاقات وأنا لا أمتلك علاقات.
0: اسم تونسي تصدمت أنه موجود في البرمجة؟
1: ميزموش يغني جملة، يزمو يتحاكم لو يغني علنا. نلقاه موجود في مهرجان دولي كبير. أنا زدت أكدت اللي نظرتي ما عنديش حجة ملموسة، أما اليوم زدت أكدت اللي المهرجانات الدولية وخاصة المهرجانات الكبيرة تتعطى هيبات للأصدقاء المقربين كهو، وللأصدقاء فقط اللي يتوكلوا ويتقوى ويرمي رأس الحوت للقط رواه الدلاجي. المهرجانات تتبع لهذاك للأصدقاء فقط واللي عنده علاقات.
0: ولكن اليوم الأسماء التونسية الموجودة واضحة معناها في البرمجة بتاع كارتاج.
1: فما لا لا مش كارتاج، مش نحكي على كارتاج.
0: ماكش تحكي على مهرجان كارتاج، اسم موجود في البرمجة بتاع المهرجان.
1: كارتاج هذاك فانتازيا أخرى وحكاية أخرى.
0: ماهماش عنا برشا وقت. دليجة بيا الزردي ضيفتنا الثانية شوية خلتكم بحثينا هنا في الاستوديو. القلوب صافية بيا قالت في الفكرة لا خلاف، تقبلنا وسلمنا
1: كاو نعيشوا باش نصلحوا. وأنا ديما نقول راهو اللي معاش بشغلته هزهم ربي، مشاو توفاو صاي استوفاو الأخطاء هزهم ربي. احنا على وجه الأرض نعيشوا مش بونيس أكثر منه، ربي عطينا فرصة باش نصلحوا، وجات الفرصة نوبية وصلحنا.
0: وطابش تقابلوا في كواليس موزايكا فام، تسلم عليها. هاي بحثينا هنا، تابعوا سريتنا على انستغرام موزايكا فام. شكرا ليك دليجي، نورتنا.
1: شكرا.
0: يعيشك مصطفى دليجي كان ضيفنا في كورنيش بالنسبة اليوم. خليكم معنا، هذه كانت الانترفيو. الانترفيو كورنيش. ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فم. شوي خلنا نرجعوا لكم مع الانفيتي دو جور بيا الزردي اللي صنعت الحدث على مسرح قرطاج. خلينا الناس مع الموزيكا وير دو جو، ونرجعوا نكملوا حوارنا في كورنيش الانفيتي دو جور بيا الزردي.

0: Where do you go? No mercy. وصلنا حتى 28 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع سوى فكرهاتكم. وقلكم طريق السلامة للجميع على سيتنا موزيكا فم بانت على أبليكاسيون موزيكا فم. وما تنسوش تتابعوا اللايف نتاعنا على صفحتنا على فيسبوك كيف كيف يوتيوب موزيكا فم. أنتم معنا في كورنيش توت سويت وقايت لانفيتي دو جور.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: فرحانة برشا باستقبالها بحثينا هنا في موزايكا فم. نتصور ما فماش كون ما تفرش في فيديوهاتها على مسرح قرطاج. هي وين محل تصنع الحدث الإعلامية بايا زردي؟ مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا. أهلا بيك.
0: نورتنا.
2: مرسي على الانفيتاسيون. مرسي. مرحبا الأولاد. أهلا بيكم. منور بوجودكم.
0: حوار الذاكرة والحنين. تقبل العنوان هذا الحوارنا بايا؟
2: أي نقبل كل شيء أنا.
0: قبل ما نبدأ الحوار كملت بسؤال مع مصطفى دليجي كان بحثينا قبيلة شوية. القلوب صافية؟
2: لا لا صافية. أنا مع الناس كل صافية خطر. احنا مشاكلنا ما هي شخصية يعني مواقف. رأيي نجم رأيي ما يعجبش الآخر نتخالفه. ردود الفعل ربما تكون شوية هكا عنيفة باش فما ناس تحب تصنع الحدث من الخلاف فقط. سينو ما عنديش حتى مشاكل خاصة مع مع مع حتى فني خاصة الفنانين. اي سورتو
0: بيا تسامح مسامحة الناس الكل؟
2: بالطبيعة مسامحة. مسامحة بالطبيعة الناس الكل. الناس الكل ما تخودي. اما ما فما اللي فما اللي لا
0: اللي اخطا لا. في حقك
2: اي لا فما فما اخطاء ما تختفرش وقت اللي تولي الحكايه مشكلتنا اعراض وكلام خارج الموضوع. وقت انا ما نسمحش وتقول انا تعاملت مع ناس دون المستوى وما كانيش هبات المستواهم نندم اللي دخلت. سينو مدام في كان في الاحترام والقدر والخلاف معناها موش شخصا نحترمك ونقدرك ونسامحك. سامحك
0: تقول عفى الله عما سلف.
2: اي بالطبيعة بالطبيعة الاختلاف لا يغيرش في الـ في الـ في, الـ في ودي للناس ولكن الكلام الخايب هو اللي يبقى وهو اللي انا ما نسامحوش بسهولة حتى وكان بعد برشا سمحت. قلش باش نعمل برب بربرك الدنيا تي بلاي الدنيا نهارين بلاي باش نقعد انا كوني ناكلك انا والعبيت فكالية نتنازل.
0: هذه الحاجة تبدلت في بيا ولا موجودة ديجا؟
2: لا لا موجودة من قبل ما تبدلتش. لا لا معناتها أنت كنت ترجع للتاريخ مع مع دليجي مثلا وتشوف الفيديو فما حاجات صارت امباردونابل ما وربر كمان عادي من بعد يجيك الشخص ويطلب السماح وهو يتنازل وانا نتنازل والدنيا تمشي وكا
0: نتجاوزوا.
2: اي اي ويعرفوا لي انا عندي الحق ديما
0: ديما
2: انا انا ديما ديما ديما انا عمري ما غلطت مع حد مستحيل ما نغلطش مع الناس
0: كلنا نخطئ.
2: لا لا ما اخطأتش انا خدمتي هذه كيفاش انت تو ما انت تخدم تو تسال فيا ونجم نتناقش انا وياك فين الخطا؟ فماش خطا ما دام تناقش فيا ما دام انت مثلا ردت فعلي جوابي ما اقنعكش انت ضدي ضد جوابي ضد علاش تسمي خطا انت خطا
0: في الخدمه كهو ما
2: غلطت في الخدمه انا نحكي في الخدمه بالطبيعه ملا في الدنيا اي لا لا هو كي نخطئ في الدنيا مع مع اي كان بالوقت انا راني نتراجع وبالوقت نطلب الاعتذار ما نخليش الخصومه تطويل ما لا فيسا فيسا خليش.
0: مسيرة بيا زردي عمرها ما كانت المسيرة السهلة. نتصور كان فما قدر النجاح والحب والشهرة كان قدهم التعب والخلافات ممكن. منين كنت تستمد القوة باش تكمل قوة التحمل أوقات على نقد على تجريح على سب شتم؟
2: والله تجربة أولا ثانيا الفيكو متاعي قبل أنا شنو عشت هل كنت هكيك أنا قبل أنا ما كنتش هكيك لا كنت النسمة وما نحبش نعاند لآخر وكنت نعدي برشا للناس ونسمع الغلط ونعدي وهذاك خطأ. دونك هذا الكل صلحته بعد لما وقت اللي رجعت قلت لا ما نجمش نواصل هكاك مع الناس، ما نجمش يعني نستمد قوتي من الفيكيو متاعي من اللي عشته، من الخيبات، من الجروح، من التنازلات اللي قدمتها لبرشا ناس، سواء كان الناس اللي عرفتهم في حياتي الخاصة أو حياتي خدمتي حياتي العملية. دونك من غادي نستمد مديت القوة ذيك باش وليت اليوم إنسانة مختلفة على بداياتي. نتعلمه، تعلمتش أنت مش ياسر حاجات فيك تبدلت،
0: وليت أقوى اليوم بايا.
2: أهي أقوى برش، أقوى برش، نتجاوز أي مشكل وأي أي شيء يصير لي وليت نتجاوزه بسهولة.
0: قاسية؟
2: لا فديتو ما نعرف هيش القاسة، لا لا منيش قاسية بالكل، لا لا لا.
0: أوقات التجربة يقولك التعب ولا التجريح اللي حكينا عليه خليك تقسى، خليك تنزل على قلبك.
2: لا لا لا لا لا لا منيش قاسية، قاسية مع القاسي، قاسية مع الظالم، قاسية مع اللي يحب يسوق حاجة مش صحيحة للناس، قاسية مع اللي يتعدى على غيره. وأنا عندي الفرصة أني ندافع على المظلوم ما نتأخرش. دونك ذكها وغادي.
0: وأنا سألت على المسيرة لأنه شفنا الفيديوهات.

0: على الفكرة الحلوة واللي خمم فيه. دونك عطيته ثقة خاطر هو مستانس باللي شو مستانس بال والعروض كل اللي خدمها وقدمها لياذ بودينار كلها تقريبا ناجحة. ما فهميش ما لم يخفق باش نقول انا بكشي المرة هذية لي كنت متأكدة اللي هي باش تكون فكرة حلوة. دونك انتخاك خوف الخوف من الجمهور اللي حاضر اللي موجود ردة فعله كيفاش باش تكون باش يفرح بيا كما انا تصورت ولا ليك
1: فرح بيك كما توقع.
0: الحمد لله الحمد لله. دونك الناس كل تحب فوزي بن قمرة
1: ولا لو ديو عاودنا شفناه بين بيا زردي وفوزي بن قمرة عرفناه ديو هذيا شفناكم زاده في
0: الجدية برش
1: فوالا
0: برشا غنينا مع بعضنا عملنا سكتشات مع بعضنا ذكريات معناها تاريخ مع فوزي وفوزي زاده ولد حومتي ولد باب سويقة
1: فوفو تقولوا هكا
0: اي فوفو هو يقول لي بيبي راه ما أيوة. قال ليش انا بيبي
1: ايوه ما قالهاش في كارتاج يا فوز
0: دونك معناها مش حاجه مش فكره هكا قلت هذه فكره جديده ولا لا هو تواصل اللي عملناه مع بعضنا وذكرنا الناس بفتره مزيانه يحبوها ومجديه برشا فهكا انا طلعت مده الغنيه كهو
1: اي اما فكره انه تكون تطلع بالفغنيه هذيك بالذات في ام السفساري وبس السفساري نجم نراو كليب بين بيا زردي وفوزي بن قمره او السفساري مثلا في نسخه اخرى
0: ان شاء الله اي بوكو با
1: مطروحه الفكره
0: والله يشوف مع مثلا البروديكتور رياض بودينار كل شيء مطروح كل شيء كل شيء ممكن كل شيء فوزي يحب الافكار الجديده ويحب يطور ويقدم وفوزي نتصور اللي نجمو نخمو فيها ويبقى با
1: قلت لي بيا ولد حومتي فوزي بن قمرة ما نعرفش تتفكر سنوات الصغر تتفكر
0: ليه الحقيقة أنا ما نعرفوش احنا صغار ما نخرجوش ياسر للحومة أمي تعرف عائلته وتعرفه وتعرف بوه تاجر معروف في باب سويقة والد الفنان الكبير فوزي بن قمرة دونك امي تعرفهم بالكداب الكداب انا لا ان امي بعد كي هو ظهر قلت في بالك شكون وما فوزي بن قمرة ولد حومتنا ولد فلان وامو فلانه وهكا متعرفهم مليح مليح اما انا لا
1: تولد نجم فوزي بن قمرة
0: لسه كان موجود النجم يعني النجم النجم كيف اول ما يظهر ينجح ومسيرته تطويل مش مسيرة قصيرة مش موضة وتعديت كما برشا دونك معناها تولد النجم
1: غنيت له
0: يكون كان النجم
1: غنيت له فوزي بن قمرة
0: غنينا مع بعضنا غنينا في أمور جدية غنية مع بعضنا لحنها مقدد السهيلي
1: نسمع منها شوية في اللايف ولا منش ما زلت تستحضرها
0: استنى نسي اللحن تو كان يلقاو لي اللحن تو نتفكرها
1: نشوفوها الوثق حط هنا خلنا نسمع الموسيقى نتاعها فماشي ما تتذكر كلاشيتو فوزي في إطار
0: البنات
1: الكلاش تتذكره
0: بيان سور
1: هاتنا شوية في المباشر
0: فوزي في بالو في غنى يا رب كان هو الكابو بيايا تنغني هالو شوف اما خير بين رابي ورابو بيايا مانيشي ماركة كوجينا يبكيني الفصل والترشي بيا أعلاني يا قديمة قدامي لا ما تظهرشي غير أنا في قلب الطيبة ودوني لا ما نعملش أما كي نولي بيا الذيبة الميكروفوني نبرنش يا فوفو صوتك لازم تروشيك هربت عليك الموزيكا بيا في الراب في الماليكة يا فوفو نسيت
1: بيالك لاش
0: سايبة سايبة يزم نكلم قدامك وانتي تتبع
1: وانتي ترابي
0: وانتي ترابي
1: وانتي ترابي ما كمم رابيت في اللايف بيا زرجي وحكيت على القلب الباهي خلي نقول وشفنا حاجة في الكواليس صارت حاجة لفتة في كارتاج زميلنا في ديجيتال طارق يحطنا الفيديو هذايا تشوفوا معنا الفيديو اللي هو كان لقاء الصلح مع ماهر الهمامي نقيب الفنانين وإحنا حكينا على التسامح في بداية الحوار هذا بيا
0: اي انا عادي راني عادي طبيعي تقول بيا سي ماهيش باش تسامح بالكل وفي لحظة كل شيء مشى

0: فوزي حبي صلح
1: هو هو, هو قام بالمبادرة مشكور برشا الفنان فوزي بنجامرة. فجأنا فجأني أنا شخصيا الحقيقة وكهو مانيها قلنا لبعضنا ما صار شيء ما صار شيء. هو نقيب وعادي جدا باش يدافع على الفنان ظالم وإلا مظلوم. وأنا في مكاني في بلاستي وين أنا مطالبة أني نقول رأيي بأمانة اللي نفكر فيه اللي نحس به. يقبل النقيب ما يقبلش هذيك أموره, يهاجمني يتغشش يعمل اللي يحبه عادي جدا بالنسبة لي.
0: المفيد أنه تجاوزتها الحالة هذية ورجع رجعت اللقاء هذية رجع التسامح والقلوب صافية وإحنا فرحنا سدى بالمفاجأة هذية اللي كانت في العرض. وبيا الزردي فما شكون علق فما شكون كتب وبرشا كتبوا يقولك كان أجمل مفاجآت العرض ولا من أجمل مفاجآت العرض اللي هو صعود بيا الزردي على كرتاج. كيفاش تلقاه كلام من نوع هذية؟
1: نفرح ياسر على خاطر انا اول ما اقترح علي المايسترو رياض بوتينار قال لي عندي فكره جهنميه, نحب الجمهور يعاود يشوف فوزي بن قمرة وبيا زردي, نحبك انت ام السفساري. بتبيعها في الاول قلت شنو باش نلبس, نحب نلبس حاجه تويتي ببسويقه وتويتي حومتي الحومه والنساء اللي شفتهم في حومتي انا صغيره كيفاش كانوا لابسين كسف سيري لحرير العزيز الغالي كيفاش تلبسوا. دونك ما نحكي لكمش انا نهارتها التعب اللي تعبت مع امي توري فيا كيفاش نلبس السف سيري وتقول لي مشيش تحشمني قدام الناس مشيش السف سيري كتيح
0: كان سف سيري الوالده.
1: لا لا لا لا لا مش سف سيري, هي امي لبست السف سيري بيان سور, اما سف سيري لا ستيليست بغداد اللي لبستني لبس الكل مشكوره برش. دونك هي عطتني سفساري سفساري حرير أمها مخبيته قديم. أما سفساري عزيز غالي هذاك اللي تمنيته اللي تمنيته لبسته في كرتاج
0: ولقيته. وانت ماكش غريب على الركح وماهوش غريب عليك, قدمت أكبر الحفلات على ركح كرتاج. استحضرت لي ماما هذوكم
1: اي تفكرت ذكرياتي أول ما طلعت في برنامج المواهب دايوغ السيزون اللي شارك فيها الفنان الكبير صابر الرباعي وتحصل فيها على الجائزة الأولى. سيزون هذيك كلها متاع البرنامج المواهب أنا قدمتها. برشا برشا برشا حفلات تصدقني ننسى ما كل برشا حفلات في كرتاج كانوا عايتوا اللي أنا باش نقدمها. وآخر حفلة لنانسي عجرم 2004 ولا 5 نسيت.
0: توحشت لي ماما هذوكم تقول اليوم بلاصتي الأضواء المسارح الكبرى النجوم تخلقت وسط الضوء وهذاك مكاني الطبيعي الحقيقي.
1: انا نقول تخلقت للمكان هذاك نتاعي هذاك مكاني الطبيعي هذاك اللي حليت عينيا لقيت روحي غادي. معناها كل خدمه انت تبداها من اللي انت صغير وتواصل لمده 30 فوق 30 سنه انت تخلقت للخدمه هذيك. دونك اي توحش بالطبيعة, أما مش لدرجة أني مثلا يولي لي هيجس ولازمني نكون موجودة لازمني نطلع لازمني لا لا عادي نتوحش أي نحب أي أما جي ما جيش مش لازم.
0: شنو الموقف وإلا الحدث اللي صار في الكواليس عاشته بيا زردي في تقديم الحفلات على قرطاج وما يعرفهاش مثلا الجمهور لليوم, حاجة ما تحكيتش
1: في الكواليس؟ اي والله ياسر هما حاجات خاصه في بدايتي مش من بعد, خاصه في بدايتي وقت اللي معناتها كانوا يجيو حد من عائلتي يحضر في حفله باش يتفرج من الكبار نحكي عموماتي ولا ناس نحس باحراج ما عندكش فكره قديش منهم. حفله نتفكر مع دريد لحام مش حفله هي باش نقدم فيلم دريد لحام وقتها أيام قرطاج السينمائية وش قدم له الفيلم متاعه في الكوليزي وأنا ريت عمي ومرته داخلي قلت لهم نجم ما نقدمش الفيلم. قالوا لي لا أمبو كيفاش ما عاملين عليك ما نحكي لكمش بحذر ريدو أنا متاع العسين بحذر ريدو قريب باش نتخبى بالريدو وما نعرف شنو اللي قلت حسيلو فيسا فيسا فيسا قدمت الكلمتين اللي باش نقولهم. انا متاكده حد ما سمعني وحد ما فهمني وقت اللي طلعت وريد لحام قال لهم سامحوني بالله فهمتوا حاجة من اللي قلت، أنا ما فهمت شيء.
0: حشمت
1: عمي قاعد ما نجمتش.
0: كان عيب وقتها بيا.
1: ليه مش عيب، أما حشمت كيفاش عيب معناتها
0: شنو اللي كان يقلق؟
1: شوف وقتها المذاعات التلفزة من أهم وأكبر العائلات في تونس، مدام مغربي، مدام عفيفة بن عاشور اللي خلها الشيخ فضل بن عاشور وما أدراك، أنت من عائلة كبيرة برشا، مدام سلوى عياشي. ليه المذاعات خاصة نحكي، خليني في المذاعات، خاطر المذاعات سيليكسيوني، مستحيل باش تكون اللي يجي تولي مذيعة، هذه امبوسيبل. ما انت يعملوا عليك بحث، يلزم الاصل والفصل و برشا شروط باش تولي مذيعة الربط. انت كنت ترجع بالتاريخ وتشوف مذيعة الربط وتشوف الكاسينج تاع مذيعة الربط، تفهم الدنيا كل، تفهم شكون هم مذيعات. دونك بالنسبة لي فخر كبير اني وليت وبمجهودي والحمد لله مذيعة ربط في التلفزة الوطنية وما أدراك.
0: عملوا عليك نفس البحث ولا؟
1: طبعا الناس كل ما تدخلش معنى مذيعة ربط بلا حساسة. هي أشوف هي التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية موقع حساس، دونك أنت أفهم بعد شنو يصير، مش اللي يجي ومش الناس الكل ومش الناس كل. دونك انا كنت فخورة بروحي، نعتز، ولكن فما مازالت كل حشمة. عمي يتفرج فيا، دونك يتفرج فيا في التلفزة وكمان الراه لي راي، اما عرفت انا في المسرح وهو قدامي.
0: دونك كنت فما الحشمة هذيك موجودة، ومتصور ما قعدتش برشا بين بعض.
1: لا ما قعدتش برشا بعد خدمتي، شنو عاد الخيرات بهياسر.
0: بالنسبة للبرمجة الفنية، وإحنا حكينا على كارتاج بار إكزامبل، كيفاش تقراها اليوم الأسماء اللي باش تكون حاضرة في دورة 60؟ في مستوى الحدث؟
1: في مستوى الحدث طبعا، في مستوى الحدث وحسب الظروف وميزانية وزارة الثقافة. يعني اليوم وزارة الثقافة ماذا بيها تجيب لك منعش شكون أين سنين ديون مثلا جدي نمبورت كوا، ماذا بيها كيك العام تجيب لك فنانين في حجم شارل أزنابور، وردة، غيره. ولكن الإمكانيات، بالإمكانيات الموجودة تتسمى منعت.
0: شكون مثلا سهرات اللي باش تكون حاضرة فيهم بيازردي ولا تحب تكون موجودة فيهم؟
1: فهم سهرات ياسر، نوردو مثلا، هذيك بقدرة ربي معناها ناوية نمشي نوردو. نوردو
0: بيلي 27 جويليا
1: يعني. اي 27 جويليا نوردو، فنان كبير ومعشوق الجماهير. شكون اخر حبيت نمشي لإليسا، خاطر انا من اللي فان تاع إليسا، نحب ياسر إليسا. شكون اخر حبيت نمشي لآدم؟
0: برشا آدم. بون آدم ماهوش في كارتاج في بلسنا، اي في حمامات موجود، وفي بنزرت بار اكزومبل. إليسا لقات برشا نقد حول صعود على
1: كارتاج، نقد اما تعمل كومبلي والناس تحبها، محبوبه.
0: شنو أكثر أحبوبة. أكثر أغنية تمسك من إليسا؟
1: يا مرايتي، يا مرايتي، ياسر ياسر ياسر تمسني وتبكيني وتمثلني الأغنية هذيك.
0: تحفظ منها شوية؟
1: لي حتى كن نحفظ ما نغنيش.
0: علاش تبكيك الأغنية؟
1: تبكيني، قلت لك تمثلني، خاطر الأغنية تمثلني.
0: من كم سنة إلى اليوم أنا كم مرة خسرت؟ قداش من مرة خسرت؟
1: قال لك حاجة، شفت الحاجات، فما أغاني تبكيني، ما أنت بالكس خاني نكون قاعدة نحط أغنية إليسا هذيك ونسمعها لهلهل. أنا أكثر مرات سمعت فيها الأغنية هذيك وقت اللي عندي راديو نعديها، وخاصة في الليل، خاطر الكوبي كل يهبط في الليل والناس كل تبكي في الليل والناس الكل تفكر محونة في الليل. دوكا كأينا نبدأ في الإذاعة الوطنية، نبدأ معاهم نتفكر في محوني في الليل، ونعندي أغاني الحزينة ونعدي لهم الأغاني الحزين، المستمع يبكي وأنا نبكي وكا، والناس كل تفكر همها. دوكا تقف عادي، حد إذاعة نسمح أما أنا نكون قاعدة نحط الأغاني اللي تبكي، لأن ما نحط كين الأغاني البوزيتيف تعطيني طاقة، تعطيني إيجابية. ما نحبش، نحبش تفرج في حاجة تبكي. جو رفوز. هكا دويل هو أهم دويل لقيته لنفسي، إني ما نسمعش أغاني تبكي، أغاني حزينة ما نسمعهاش.
0: آخر أغنية سمعتها شنو باي؟
1: حزينة، أغاني حزينة.
0: آخر أغنية حزينة ولا العكس؟
1: آخر أغنية سمعتها فضل شاكر، صنعت توا
0: أحلى رسمة.
1: أحلى رسمة هذو كهما أغاني اللي آخر أغاني اللي ديما نسمع فيهم أون بوكل.
0: باش تمشي لها إليسا باش تسمع يا مريتي في كارتاج؟
1: أي ماذا بيا يباغيل تاكل كل مشي طارت
0: شيف مازالوا في بالي الجرادة.
1: إن شاء الله نلقى، إن شاء الله نلقى، ماذا بيا نحضر لها الحقيقة.
0: باش تسمع مهمومة قاتلني الضجر،
1: أي أتلني
0: في جروح عم تترك أثر،
1: الله
0: ترسم طريق نهايتي.
1: أحساس إليسا يقولوا خلي يقولوا ايش باش يقولوا. احساس اليسا ماهوش ياسر موجود. اكبر المطربات ما تكسبوش احساس اليسا، الحس والحس نتاعها، حسها واحساسها. هي دونك نحبوها اليسا، نحبوها، حبيناها. مش فايده في الصوت يا اخي، شاديه ماهوش صوت كبير، شاده معبوده الجماهير تموت عليها. بلكش وقتها يحبوا شادية أكثر من مطربات جو بولو اللي تغني الطرب وتغني أما شادية سعاد حسني كيف مش صوت كبير،
0: كل ما يحب
1: هي ما هيش نجات صغيرة، ما هيش واردة، ما هيش مطربات كبار، عندها على اون بتيت فوا مي sensationnel, beaucoup d'émotion في صوتها، présence عسل صوتها، يدخل للقلب. إليسا يدخل للقلب صوتها. إليسا وكان جات في زمن مثلا سعاد حسني وغنيت في أفلام ورأي نفس النجاح سعاد حسني،
0: وهي اليوم فنانة ناجحة بالأرقام. بيا زردي بشكون حاضرة في كارتاج هاوكا؟ مازلت لوج على تيكي جرادان تاش تخرج تقص بيا كان مازالو لتيكي شاس في بيلي اليوم صنعت براند ولا تصنع براند اسمه بيا زردي. اليوم انتي المنصة، حاجة هذي درستها بيا بعد الكارير هذي؟
1: بلاي عاودي سؤالك.
0: اليوم بيا منصة، فما بيا زردي اليوم كانت تعمل، حكيت قبل على الديجيتال ولا نحكيه على اسم، على براند ضامن انه يبيع حاجة ولا انه تكمل المسيرة الاعلامية هذه. شنو تخمم بوغ لماما باش تعمل بيا؟ باش يقعد الاسم محفور، باش يقعد الاسم موجود؟
1: والله نقولك حاجة، في كاريري كل ما خممت شنو باش نعمل، كل حاجة جيت تعملت صدفة باقتراحات الزملاء، اقتراحات المسؤولين، كل شيء جاء عادي. أنا ما خططتش، أنا ما برمجتش. اليوم جيني توا في الفترة هذية اللي هك تشوف معناتها الوسائل الإعلام والقنوات تعاني من إمكانيات محدودة جدا إذا كان ما هيش من عدمة. شنو اللي باش تخطط؟ شنو اللي تجم تعمل؟ دوك مخلينها للاقتراحات كالعادة،
0: للمقترحات،
1: خليتها عند ربي.
0: دوك الرحلة ما انتهيتش مع الإعلام باي؟
1: ليلي علاش تنتهي؟ علاش تنتهي؟
0: حكيت مرة على الاعتزال.
1: أنا حكيت على الاعتزال وقتي،
0: صرحت مرة على الاعتزال 2024، قلت أوقات تجي الفكرة تكون مطروحة.
1: من هو شوف راني انا من اللي بديت وانا نحب نعتزل، معناها انا بدي واعتزلت، معناها شو عمري 26 سنه
0: نحكي بعد العوده.
1: لازمك تفهم حاجه، معناها في اوج النجاح والشهره
0: بات
1: وستار او من معاهل الركبي انا الانجح في التلبسه. دونك 26 سنه بديت، بعدي بعامين حلت قناه 21 وجاو اللي زانيماتور تاع قناة 21. نورمالمون انا زميلتهم في قناة 21، مانيش في الوطنية. هما دخلوا انا خرجت من التلفزة. وفهمت حبيت أقولك نورمالمون أنا بديت وقت 16 سنة
0: أما اليوم رجعت من جديد
1: واعتزلت أي رجع

0: وتعيش في نجاح كبير بيا؟ تخمم تراودك الفكرة هذه انك تبعت؟
1: لا لا لا ما تراودنيش بالكل، لا بالكل ما خممش فيها. إذا كان فما مشروع ينجم نقدم به حاجة مزيانة حلوة في المستوى الكاريري في المستوى اللي خدمته قبل، أهلا وسهلا. ما فماش أحسبوني معتزلة غصبا عني.
0: اعتزال غصبا عنك شنا مرة. وش نستدي والمقترحات بيا حتينا بيا بشكون في فتنة البارح على انستغرام وزي كفين، فما بعض الأسئلة اللي طرحت على بيا الزردي.
1: أي
0: نبدأ؟
1: تفضل. أما أسئلة ما جاوبش عليها
0: عندك الحرية. من الوضعية العاطفية لبيا الزردي؟
1: ما عادش نحب نجاوب على السؤال هذي.
0: ما زال يطرح.
1: ما عادش نحب نجاوب حاجة ما تخص حد.
0: القلب ما زال مفتوح للحب؟
1: طبعا بالطبيعة، مادام ينبض القلب ديما مفتوح للحب.
0: مواصفات الرجل اللي نجم يسرق قلب بيا؟
1: رجل مش ذكر، رجل. رجل في مواصفات الرجل اللي المرأة تقدروا تحترموا، عنده مواقف، يفهمني، يفهم طبيعة شغلي، يحترمني ويقدرني، وهذا يكون متبادل بيناتنا.
0: بيا زردي اليوم سعيدة فرحانة؟
1: والله سعيدة سيتخدي الحقيقة. شوف الإنسان اللي تجرح في حياته وصارت له مثلا تحرم من أعز وأغلى ما يكسب في الدنيا هذه، ما عادش حياته تكمل سعيدة. لازم فما ديو وديبا، نضحك ولي في القلب في القلب. نحب الضحك، نحب الحياة، أما اللي في القلب في القلب وكهو. مدام عندك فما بوام نواغ، فما حاجة توجعك ديما، تستخسر في روحك الفرحة الكبيرة كي تفرح ياسر ياسر، تقول كيفاش تفرح وانتي ما مش من حق. حس لي أنا مش من حقي باش نفرح ياسر ونكون سعيدة ياسر ياسر، هذا كهوة. ما سينو الحمد لله على كل شيء.
0: تفكت الفرحة؟
1: أي الحقيقة ما عاد شيء كيما قبل، ما يرجع شيء كيما قبل. الحقيقة من وفاة خويا ياسر حاجات تبدلت فيا وأثرت فيا الموت ومرضة خويا، تأثير على مزاجي، على أسلوبي، على طريقتي، حتى كيفاش نتعامل مع الناس. وليت أغريسيف شوية في ردود فعلي، نجي نحس بروحي نقول علاش، نلقى روحي موجوعة ياسر، نولي نبكي. أنا شبيني هاك علاش؟ فما حاجة اللي باش تقعد إلى أبد الأبدين لآخر لحظة في حياتي معايا. ما سيء.
0: ألم الفقد ما يدويش؟
1: كذب عليك اللي يقولك تغركش المدار، تغركش واحد تلقاه يضحك ويلعب. أنا تولي تفقد خوها ولا أختها ولا حد عزيز عليها ياسل أمها ولا نبدأ نغزلهم يضحكوا نحس بيهم. أنا نعرف بعدك الضحك ذاك الكل شنو فهم، فما وجاعة، فما يستخسر في رواحهم الضحكة ذيك والفرحة ياسر ياسر ياسر. ما
0: ومع هذا تنشر في الفرحة على تيك توك على انستغرام؟
1: أي هذيك أنا هكيك. أما فما جانب فيها ما مسيء، ما عادش سعادة. السعادة انتهيت.
0: لطف عليك.
1: عايشك
0: بيا الزردي، واحنا نحبوا نراوك ترجع للاعلام مره اخرى، نحبوا نراوك في كيف في تجارب جديده ومختلفه، ونحبوا الاستمراريه هذيا، ونحبوا نراو بيا الزردي ديما موجوده في الساحه. شكرا ليك، نورتنا.
1: عايشك، منوره بيكم، تبارك الله، مزيك.
0: شكرا ليك، وهذه كانت كورنيش بالنسبه اليوم. تلقاو حوارنا كامل مع الاعلاميه بيا الزردي على صفحتنا على فيسبوك كيف يوتيوب مزيكا فيم. ساعتنا الاولى كان بحذنا مصطفى الدليجي، وحكينا مع مدير مهرجان نابل حول الجدل اللي كان اثاره في هارين هذوما. هذا كل بتبيع كان مع فريق كامل. شكرا لكل الفريق، الواثق سارة ليندا، طارق في الإخراج الرقمي، وعدنين في الإخراج. وآخر يكون موعد الأخبار مع مراد إدريدي. بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي أور. باي باي، تصبحوا على خير، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كورنيش، يكونوا ضيوفنا سليم ونور عرجون، نحكيوا معهم على عرض مهرجان الحمامات، ومعز التومي القرهمنة في كارتاج.

0: بارتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر من سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: كاليبسو
0: Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubeat Tadakir sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايك FM، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر ظهر اليوم الخميس إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، وذلك فور تسجيل اعتراضه شكلا على حكم غيابي سابق صدر بحقه. وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت بن سالم يوم أمس بأحد نزل في منطقة الوطن القبلي بناء على منشور تفتيش صادر في حقه من قبل محكمة الاستئناف بتونس، ويتعلق منشور التفتيش بحكم غيابي يقضي بسجنه لمدة عامين صادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في قضية تتعلق بشبهات ذات صبغة ديوانية. وعقب تسجيل الاعتراض القانوني وإخلاء سبيله، تقرر تحديد جلسة يوم 11 من جويلية الجاري للنظر في القضية من قبل الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس. أكثر من 50 نائبا يودعون اليوم الخميس في مكتب ضبط البرلمان عريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة، يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم. نسبة تقدم أشغال مشروع جرين فيلر القيروان للطاقة الشمسية الفوتوضوئية بمنطقة سيدي عبدالله جواودة تابع لمحمدية الشبيكة من ولاية القيروان تبلغ 34%، ويمتد المشروع على مساحة 210 هكتارات بكلفة جملية تقدر ب 246 مليون دينار بتمويل وكفاءات تونسية، ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2027 بقدرة إنتاج تبلغ 105 ميجاوات. ومن المنتظر أن يوفر المشروع كهرباء لفائدة نحو 60 ألف ساكن، كما يسهم خلال مرحلة الإنجاز في توفير حوالي 650 موطن شغل بين عمل وإطارات. في أخبار العالم، بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تظهر توقفا شبه كلي في حركة عبور السفن لمضيق هرمز في الاتجاهين صباح اليوم الخميس، وذلك بعدما شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران. وهددت إيران أمس الأربعاء بإغلاق مضيق هرمز بالكامل إذا شنت الولايات المتحدة المزيد من الهجمات، وسط تصاعد التوترات إلى أعلى مستوياتها منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في 17 من جوان الماضي. وعقب تحذير الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ جولة جديدة من الهجمات استهدفت قرابة 90 هدفا داخل إيران، في حين أعلنت طهران مهاجمة منشآت عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة في عدة دول عربية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية سيد الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا بالتزامن مع تحركات لمجموعات استيطانية حاولت تخطي الحدود والمبيت داخل الأراضي السورية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
0: هابي أور الاثنين الجمعة من 9 إلى نص الليل. إسماعيل بن عيسى، موزايك FM.
1: التساودرال جالو سالة مرحبا بيكم طولة موزيك فيم هيدي أبياور كيما العادة من توا حتى النصف الليل ثلاثة سوية كاملين اللي مش تلقاو فيهم كالبونيومور كالموزيك البنينة كالربح كالفلوس كالحكايات كالفازيت كالمعلومات كالسهريات ودوكا خممنا في كل كبيرة وصغيرة باش عاديو بن سهرية إن شاء الله قبل كل شيء ساعة تكونوا لاباس إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله الأمور باهم فرحت برشا ونفرح برشا برشا للتلامذة اللي طاحوا كونترول وسلكوها قول لكم برافو ويعطيكم الصحة بالنسبة للتلامذة اللي ما خففتش معاهم ميسيلش خلصني نفرحوا مع أصحابنا ممكن على فيها خير وكارت شورتاب لديك ما خففتش سنين وتخطف العام الجاي عادي جدا أنا عاودنا عوام يا ما عاودنا عوام شيء مش نكذب ولا بعدنا تصير عادية لحكي ما تزيدوش تعطيه أكثر من حجمها ما تزيدوش معها تقولوا سيء وفيت الدنيا ليه سوني با لفان دي مون بالعكس خلينا نقولوا عثرة في ثنية طويلة تولى أيام تجي تكون مخير وبون كوراج وافرحوا مع أصحابكم بدلوا جو سيف سنه والعام الجاي ان شاء الله يا ربي يكون بخير انتوكا اي شنو نسنى فيكم اليوم كالعاده جو الليله وين تخرجوا وين تحوسوا نعطيكم فكره على السهريات فازا من فازيتي هوت سيليكشن لي ميكس دي جي نيوز وبرشا حاجات وما تنساوش مع العشره نص نتاع الليل يومين الرونديفو مع الربح والفلوس والكاش الغونديفو اسمه الغود لاشانس الغود لاشانس مع العشرة ونص متاع الليل تنجمتي تربح برشا كادوات قبل ما نقولك على الكادوات خل نقولك كيف الشارك سهل برشا عندك واتساب اي نتاو فرسيما عندك واتساب كان ما عندكش واتساب هبطل احكي قديش تيك الحكي ما نعرفش قديش دقيقة من زمان ما كسبت عندك واتساب اوتو كام 23 513 قايد لي كان نمراني معك 23 513 ابعث لي مساج في فيديو ولا تصويرة ولا سيلفي ولا اللي هو وانتي عايش الجو متاعك نجم تكون في لمة في سهرية في قاعدة في عيد ميلاد في سهرية متعبك مادام تويك قاعدين نحتفلوا ابعثونا الفرحة متاعكم وتنجموا تربحوا برشا كادوات شابدي واضحين اليوم عندي زوز باسيت السهرية في الكاليبس شادي واضحين سهرية مع لاين اب مزين برشا كايغو ان دي جي اللي واحد من اقوى الاسامي والاسامي المهمه في اليونيفير نتاع الافرو هاوس باش يكون معاه كل من بصلي وحريقه السهريه تكون نهار 10 جويليه معناتها فوندرودي غدوه او كاعطيتكم الوقت الكافي باش حضروا رواحكم وتمشيوا غدوه اما ذي اللي باش يربحها لازم نجح في الباك من الاخر
4: فوالا
1: لازم نجحت في الباك ميسيلش نجحت في الباك ولا كونترول لا ميسيلش معتا برانسيبال ولا كنترول هاوكا السهرية متاعنا ليكم انتوما والسهرية متاعكم علينا احنا ابعثولي مساج على واتساب موزيكي فيم 23 513 ألف وتنجم تربحوا منتي سينو كانك مكش مغروم بالموزيك الكترونيك ومغروم بالمسرح تنجم تربح زوز سيكيات لافتتاح مهرجان حمامات الدولي نهار السبت 11 جويلية مسرحية الهيريبيت واحدة من اهم المسرحيات اللي متحصل على برشا جوائز في تونس وفي العالم العربي سينو تنجم تربح زيادة 400 دينار هذوما الكل موجودين في الغود لاشانس فما زيادة دعي وتخير فما زيادة تختار غنية فما ديديكاس 400 دينار بهين إذا كان هكا ماذا بيك ما نعرفش تشارجي الكلماتيزور نتاع الكهرباء 80,000 يفضلوا لك البيق صوب بيهم بلان نتاع ايسونس وبدل كسوة نتاع الكهرباء باهي كخويا منه فيه كلمونا حق عجلة أي والله ديما نقول بلي يا مان زيدوا غاليونا من أسوام العجالي كان تسمعوا فيا المسؤولين هكا بلي زيدوا غاليو في أسوام العجالي وزيدوا غاليو في أسوام لبيس ديتاشي اش خليهم الكرهب التويكة راك توا وليت تلقى كرهبة مكسرة ومازال تمشي راو يقول لك منين باش تصلح والله راو برسمي حاجة تضحك راو والله اون بارونتيز والله اسوام لي بيس دي تاشي انا نسال المسؤولين هو سي نورمال خاطر ما يبدلش خاطر اي صحيح خاطر ما يبدلش بيس دي تاشي دولة تبدل اموره يضرب كهرباء اموره بها مخمم في حد شيء اما احنا خويا علينا الدك ميسيل شكون زيدونا بالله زيدونا اوتوكا هاي 23 513 ألف اذا كان عندك مشكلة متاع عجلة خليها علينا 23 513 ألف كل هذا واكثر ينسنى فيكم على ابتداء ثلاثة سوية كاملين برشا انرجي برشا موزيكا برشا ربح وفلوس اما هي تون دماغ افيك موكسو ليجندير هابي اور

احنا قاعدين نتخاطر انا وسيد المخرج البي بي ام تاع المرصوديه مروان بن عمر سلماني هو يقول 130 وانا نقول اطيح شويه انا نحسب في 126 127 باسمع تو نمشي نكاليها بعد ونشوفوا قداش البي بي ام تاعها مغصوب من برشا يرجع بينا 1998 فرانسيس هذوم باش نبداو واضحين سوبر فان كان جروب نتاع ديسكو من فرنسا المغصول ومي لاكي ستار

ملا يونيفير يهزنا لي في كل مرة لوس كونترول. هذا المغسول كان خرج في 2023. المغسول يكون اكتشفناه في الألبوم I've tried everything but therapy. المغسول من لوس كونترول ناخته حتى لل 29 دقيقة. ثم المزيك في من هديا بياور كان حاير وين تخرج ولا وين تصر. هاي نعطيك فكرة جو الليلة. جاو الليلة باش نبدأ واضحين كيك علينا ما نتحركش من الدار ولا نمشي لبلاصة نتفرج في الطرح على خاطر فما فرنسا والمغرب الدومي فينال مهمة برشا. طرح مهم برشا للأمانة. المغرب وفرنسا دقيقة 21 النتيجة مازالت 0-0. نستنى الحقيقة في إكسبلوا من عند المغرب للأمانة. هي صعيبة لكن نستنى في إكسبلوا من عند المغرب على خاطر تنجم تمشي لبعيد والإفكتيف نتاعها رهيب جدا. بريف سينا كي تحبوا تخرجوا من وين نمشيو نمشيو للسوسة. نبداو بالجولف برو سوسة. السهرية نتاعكم ليلة باش تكون اسمها كالينتي. نقعدوا في سوسة في الستيبس كلوب سوسة. السهرية نتاعكم باش تكون اسمها اوتوميشن مع بيرسونا. نقعدوا في سوسة في لو جاردا وكوليبري. السهرية نتاعكم اسمها الدينتي مع كل من امير معموري في راسكوبي وزيدا يسري تونسي. نمشيو لجولين. السهرية الليلة باش تكون اسمها جولينيات في الجمارتا باش تكون مع راني زروق. نمشيو لفلو. مانيش بعد برشا في فلو. سهريتكم ليلة باش تكون اسمها فلو اف ام روك اديشن مع دي جي فلام. نمشيو للمولول. مولول ليلة فيها زوز حابي باسلي وبعزيز نسلم عليهم برشا. السهرية باش تكون اسمها فيس تو فيس مع كل من باسلي وبعزيز. نمشيو لأينا تونيس. أينا تونيس السهرية الليلة باش تكون بيت تونسية. نمشيو الفيرما. الفيرما السكرة. السهرية باش تكون الليلة مزينة برشا اسمها ديسكوتيكا مع كل من جوس جسمي وزيدا نجيب القاضية. نمشيو البيايف كلوب جمرت زيدا. السهرية متاعكم باش تكون ألف ليلة وليلة مع أميني هرابية. ولا أعطيكم فكرة على السهريات وين تمشي وانتم ما عليكم كين تختاروا لبون ديستيناسيون. جو الليلة هابي أور من الثلاثاء للجمعة من 9 للنص الليل.

24 دقيقة تمر موزيك فيم شقابك تبعت مساج على واتساب 23513 سهلة وللي تنجم تربح برشا فلوس 400 دينار تنجم تربح زيدة زوز باسيت السهرية في الكاليبسو غدوة مع ليناب مزين برشا كايرو وزيدة باسلي وحريقة ولا تنجموا تحضروا نهار السبت على افتتاح مهرجان الحمامات مع مسرحية الهيري بيت هذا الكل على 23513

0: 1982 يخرج المغسو كولت هذا المغسو الليجندير الراينا راي يزينا المغسو اللي جينا من قلب ولاية جزائرية بالعباس بالتحديد سيدي بالعباس ان جروب اللي نجح باش يعمل فيزيون بين الراي والروك وعديد لي جونغ ميوزيكو الاخرين المغسو الليجندير خلتنا حتى ل 9:30 على موزايك اف ام
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل
0: بما فرنسا ضايع بينالتي ما بونوش بينالتي قدام مبابي اسمع باش تكون سانسير الكوب دي موند هذه سي لا كوب دي موند نتاع لي غارديان راه باش نبداو واضحين الكاب فير عندها غارديان غول المغرب عندها غارديان غول معناتها للامانه قاعدين نشوفوا في دي باراد مش نورمال قاعدين نشوفوا في النيفو نتاع دي غارديان للامانه قوي برشا معناتها سي لا كوب دي موند نتاع لي غارديان بأتم معنى الكلمه سنة النتيجه مازالت 0-0 نلعبوا في دقيقه 32 ما بين فرنسا والمغرب اسكو باش تبدل نتيجة في البرمير ميتان وقال لي هذا اللي باش نعرفوهم بعد شوية سينا تنجم انت تبدل النتيجة متاع سهريتك غدوة بميساج سهل برشة 23-513-1000 23-513-1000 تبعث لنا ميساج على واتساب موزايك فيم فيه تصويرة ولا فيديو بارتاجي فيه الفرحة متاعك اللحظة متاعك معنا في سهرية في لما في قاعدة في ثنية في فيستيفال في عيد ميلاد في باك في اللي هو وبعد ما 10:30 متاع الليل تكون موجود معنا في الغود لا شانس وتجرب حظ متاعك عندي برشة تيكيات عندي برشة فلوس زيد عندي 400 دينار نجم تربحهم انت بين 400 دينار اذا كان التلفزة متاعك كسرت وكسرتها في اطراح تونس نجم تشري تلفزة جديدة باش تكمل تتفرج في الكوب دي موند بون مش تلفزة كبيرة تلفزة بها تفرج فيها في الكوب دي موند سينام عندي زوز باسيت غدوة السهرية في الكاليبسو مع كل من كايغو بسلي وحريقة وعندي زيد زوز تيكيات لافتتاح مهرجان الحمامات الدولي اللي باش يكون نهار السبت 11 جويلية مع مسرحية الهيري بيت ان سامبل ميساج تبعثوا على واتساب موزايك اف ام تنجم تربح برشا كادوات مازال معاكم بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازيتيا
1: هابي اور

تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13 000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: اوه كل من سنوب دوغ كولابوراسيون بنينا برشا اسمها بو ذاتس ماي نيم ناخذوا حتى للعشرة خير بقى توما على موزيي كيفيم هذي ابي اور وقايد فازا من فازيتي
1: فازيت اسماعيل
0: في القائلة مشيت لوج على فنتيلاتور نسلموا على شاكيرة موجودة في استاد بينات نسلموا عليها برشا نسلموا برشا على شاكيرة وطوكا اسمعني شاكيرة والآخرين فهم من الآخر للأمانة حبها برشا غني مش نورمال وموزيكا من العالم ليه للأمانة أرتيست وفري سانس دو تيرم راهو باش نبداو واضحين وطوكا نرجع للموضوع بكري ماني في القائلة مشيت نحوس في سوبر مارشي عندي قضايا باش نشريها عاد قعدت نلوج على البرودوي اللي حاجتي بيه وعرضوني معناتها دي برودوي شابهولو أما الأسوان مختلفة واحدة كان 10,099 الأخر 12,99 الأخر 14,99 يا أخي قلت علاش هكا 99 هذيك اسكو فما وراها حكمة اسكو فما وراها غاية إيوي نحكيو على لو فامو بري بسيكولوجيك شكون اللي جيتو الفكرة باش يحطك فاصل 99 في الأسوان كيف دورت الحكاية نفسركم كل شيء لو فامو بري بسيكولوجيك معناتها تحط سوم نتاع ارتيكل في بلاصه 10,000 تحط 9.99 ميم سي الكل نعرفوا كونه فما لعبه تلعبت على مساوي سوم اما نعرضوا الصناره بلغتنا احنا والسوم كي يتبدل بالتالي يخلي الناس تشري اكثر راهو طلعت وراها حكمه الحكايه وهذا اللي اكدته الدراسات الكل اللي خدمت على السوجي هذا خاصه واحده من الدراسات اللي وين لي شيرشور درسوا وركزوا الموفمون نتاع العين نتاع الكونسوماتور وقت اللي يبداو يقراو ليتيكيت نتاع الاسعار اكتشفوا كونهم الرغار نتاعنا يركز اكثر مع المعلومات على اليسار نتاع الفيرغول اكثر من اليمين دونك نركزوا احنا مع اليسار نتاع الفيرغول اكثر من اليمين اون غرو على ارتيكل سومو 19.99 لهنا يظهر لنا كون السوم نتاعو 19 اما هو في الحقيقه 20 صحيح هي نوع من الايلوزيون دوبتيك معناتها نوع من الخدعه او الوهم البصري اما سؤال شكون اللي جاتو الفكره هذه وعلاش اخترع الحاجه هذه في الاصل التكنيك هذه ما تمش اختراعها باش تشري الكليون لي بعيده كل البعد اللي وراء الحكايه هذه هو واحد عنده حانوت نتاع كانكيري في امريكا معناتها ان كانكيري امريكان في القرن 19 اللي استنبط استراتيجيه هذه حسب رايكم لواش باش يصلح مشكل صغير مع لي فوندور نتاعو هي كان يشك فيهم كونو لي فوندور هذوما قاعدين يسرقوا فيه علاش خاطر مادام لاسويم كانوا غان معناتها دي بري غان كان يشك كونو لي فوندور يحطوا في الفلوس طول في جيبهم ومش في الكاسه دونك هذا نحكي انا راهو في فتره نتاع 19 القرن 19 معناتها سنوات وسنوات الى الوراء عاد مولا الكانكيري هذي جاتو فكره باش يبدل سوم المطرقة من 2 دولار مثلا إلى 1.99 دولار بالتالي الفندور لهنا واللي يلزم يمشي للكاسة باش يرجع الصرف للكليون والكاسة شكون شددها؟ المعلم فهمت يا خويا معناتها مش كان توانسة خبيثرة وحتى الآخرين جاوبهم به دونك ابتداء من اللحظة هذه الفندور اللي كان ناوي يحط الفلوس في جيبه كل شيء تحت في الماء ويلزم بالتالي يمشي للكاسة باش ياخذ الباقي ويرجعها للكليون معناتها الحكاية ما كانت عندها حتى علاقة بالماركتينغ وحتى علاقة بالبيوع بدات من الأول باش يحل مشكل مع لي فوندور نتاعو حتى لين بعديك ولات بري بسيكولوجيك ولات تلعب دور كبير برشا على الكونسوماسيون نتاعنا

0: indeed. Yes, he's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town. That digs on me.
1: Kanye West, العاشق الباه ثم الموزيك فيم سودسفر. النتيجة مازلت نفسها، فرنسا والمغرب نلعبوا في دقيقة 45. بعد شوية بام ملاتير جيبش يتعدهم، بعد شوية نقابلوا في عود سيليكشن مع دالية.

0: باشا غير دارجين توما لا موزيك فيم مساجيتكم يوصلوني ديما على واتساب 23 50 13 ألف. بالليل نحب نسلم برشا على سارة, بعثت ميساج قالت عسام موزيك نشكركم الناس الكل, انا في الخدمة نعمل كيت ونعدي 8 سوايع خدمة معاكم, ان شاء الله تكون تخدم. هذيك اهم حاجة نسلموا عليك برشا يا سارة, فاتكم معاك. اي شانجمون دو ديكور شانجمون دومبيونس تو سويت هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي بلي بن احمد.
0: الارتيست هذه ممكن تعرفوا واحدة من غنيتها, أما فما برشا غنيت أخرين يسحقوا باش يتسمعوا. نحكيو على اون شانتوز تولدت عام 68 في شيكاغو, هي شانتوز أمريكان اللي مست البوب مست السول وزاد الروك. باش نبداو واضحين بلي هي صغيرة ما حضرتش برشا على بوها, خاطر بوها كان طلق من أمها وقت اللي كانت عمرها 3 سنين, واختارت باش تعيش مع الأم نتاعها, مش اختارت باش تعيش مع الأم, الدنيا اختارت هكاكا, وقعدت تتنقل هي وأمها من بلاصة لبلاصة. عاشت لادوليسونس نتاعها في نيويورك وقرات في مانهاتان, مي او ميم طون كانت تحوس في لي كلوب المغرومين واللي يحبوا يسمعوا في الهاوس ميوزك في لي كلوب هذوما, والناس كانوا يعرفوها كوم ايتون اون دانسوز مش كوم شانتوز. حتى لين بشوي بشوي فما دي برودكتور قالوا لها ايجا احضر معنا اشرح معنا, كيف مثلا اسامي كبار ظهرت معاهم, خاصه مثلا فما كليب في 1988 مع سالتين بابا وليستا طويله, لكن التغنى باش يصير عام 93 وقت اللي مشيت لوس أنجلوس. غادي أوجي بيس باش يقول لها عمل لي ريميكس الواحد من لي كومبوزيسيون نتاعو اللي هو One More Chance. أمام كل شيء باش تبدل من بعد شويه وقت اللي أناستازيا تعرفت على ليزا برود اللي وليت المانجر نتاعها, وقالت لها عام 97 يلزمك تمشي تشارك في تيلي كروشي كان يتعدى على ام تي في, وكانت واحده من لي فيناليست. صحيح ما ربحتش الكونكور وشاركت بالكومبوزيسيون نتاعها اللي اسمها Not That Kind, أما خلينا نقولوا برشا ناس اهتموا بها وشيخوا عليها كيما إلتون جون كيما مايكل جاكسون ولا زيد الجوري اللي كان في الاميسيون كيما دافيد فوستر ولا فيث ايفنز, الحاجه اللي خليتها بعد لحظات تصحح مع لابيل كبير برشا اللي هو سوني ميوزك. ليلى دلي بن احمد اختاري سماعكم بن ما غنيت أناستازيا.

0: نزيد نقول مبروك مبروك مبروك اكثر من قلبي ما فهميش. هاي عندي ديديكاس واحد اخرى مبروك اخرى بايرم الدميرجي نجح في الباك، امه نيرة رايس واخواته كنزة وميدو وعزيز وجلال ومامته جميلة وكل عائلة الدميرجي والرايس يهنيوا ويتمنوا له مزيد النجاح والتوفيق. برافو شامبيون، فرحان بيك برشا ويعطيك صحة وان شاء الله الولد يكون فخور بيك برشا والله يرحمه. توما زيدا نتمنى لكم كل الخير ونتمنى لكم برشا نجاح وبرشا فرحة. ما تنسيوش من بعد شوية الغود لا شانس، فما برشا فلوس برشا كاش بشارك. أبعث ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك FM أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصارح الديوانة تتمكن خلال الستة الأشهر الأولى لسنة 2026 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني. وقد تم حجز ما يناهز 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس عن الإدارة العامة للديوانة. وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة فقد حجزت مختلف المصالح الديوانية ما يفوق عن 214 كيلوغرام من المواد المخدرة، 78.4 كيلوغرام من مادة الكوكايين، و134.5 كيلوغرام من مادة القنب الهندي، و1.3 كيلوغرام من الماريخوانا، وما يناهز 180 ألف حبة مخدرة. كما تم حجز مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري يفيد في تصريحه لموزايكا على هامش الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس أنه لا يريد أن تكون نظرته عدمية لما جاء في مخطط التنمية 2026-2030، لكن مواصلة المسؤولين في انتهاج مبدأ الانغلاق في الاقتصاد التونسي لن يساهم في تطور حقيقي، خاصة مع عدم تحيين التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
4: أن يكون فما مخطط تنمية خماسي، هذه حاجة مهمة مهمة جدا، لأنه يعطيك رؤية للبلاد من إيش شنو نحبوا التصورات نتاعها، هذه حاجة مهمة مهمة جدا. حاجة أخرى، شفتوا فما آلاف المشاريع آلاف المليارات للتمويل، احنا المهمة نتاعنا في لجنة المالية باش نقيموا هل بإمكاننا أن نقوم بهالاستثمارات هذوم الكل وتوجهات باش توجهات الدولة تتحقق. الحقيقة فما أشياء ظهرت لنا احنا في لجنة المالية ناقصة ولازمنا نشوفوها، لانه باش تعمل الاستثمارات عندك حلين باش تعمل المشاريع، الكم الهائل من المشاريع وهي مشاريع مهمه ما يخفى على حد، سواء كانت في البنيه التحتيه ولا في مختلف القطاعات، هذا مهم جدا. باش نجم تعمل مشاريع عندك حلين، يا اما تقترض يا اما تعمل نسبه نمو 4-6%. احنا في لجنه الماليه وانا شخصيا كرئيس لجنه الماليه انا ضد الاقتراض، انه ما فماش حلول باش الاستثمار نتاعنا يرتقي الى الاحتياجات نتاع البلاد وإلى طموحات المخطط الخماسي هذا. حاجة أخرى، تو ننتقلوا من الناحية المالية الناحية الاقتصادية، الاقتصاد راهو باش يتحرر والاقتصاد باش يكون فما استثمار. حاجتين ولا ثلاث، أولا يسب الفائدة، ما تنجمش أنت البنكة تشري ب 7% والمواطن كي باش ياخذ قرض ولا المستثمر باش ياخذ قرض ياخذه ب 11% و 12 و 14 و 15%. أنا ما نحبش نعطي انطباع سلبي ولا حاجة، لكن قادر على ما هو أحسن.
3: مشاريع تطهير المبرمجة بولاية نابل في إطار المخطط التنموي 2026-2030 تتضمن أربعة مشاريع بيئية تتوزع على معتمديات جرومبالي وبو عرقوب ومنزل بوزلفة وحم الغزازة باعتمادات جملية في حدود 13 مليون دينار، وتندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالجهة، حسب المدير الجهوي للتطهير بنابل محمد مكرم مجدوبة. الصندوق الاستئناني للمناطق البحرية المحمية يعلن عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. وأفادت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في بلاغ أظهرته الخميس أن برنامج الدعم سينفذ على مرحلتين ويستهدف المناطق البحرية المحمية المحدثة رسميا أو التي لا تزال في طور الإحداث شريطة أن تكون لها مخططات إدارة مصادق عليها أو وثائق توجيهية للتصرف إلى جانب فرق إدارة قائمة. كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الراغبة في الترشح إرفاق ملفاتها برسالة موافقة صادرة عن السلطات الوطنية المختصة. في أخبار العالم، الدفاع المدني ومصادر طبية فلسطينية تعلن استشهاد 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت اليوم الخميس مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سيران وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. وأكدت مستشفيات في غزة أنها استقبلت جثث الضحايا 6، واستهدفت إحدى الغارات سيارة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، ولم يكن حازم داخل السيارة وقت الاستهداف لكن حارسه الشخصي استشهد. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 10 جويلية، طق الصافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبرس،
8: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيه على الميركاتو في الترجي في النادي الافريقي، المدرب الجديد الامل حمام سوسه، نحكيه زادها على مقابله المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي اللي فات في شوطها الاول بالتعادل 0-0. لكن خلينا نبداو بالمنتخب الوطني التونسي والحديث في الاونه الاخيره حول تعيين جلال القادري مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي، ونقول قديم جديد عوده جلال القادري للمنتخب الوطني التونسي. هذا الاخبار اللي في الاونه الاخيره أخذ برشا نقولوا حجم، وزاد كيف أخذ برشا وقت وبرشا حديث في الموضوع هذا. لكن اللي نحكيه واللي نجمو نأكدوه حسب المصادر الرسمية بتاعنا أنه جلال القادري باش يواصل مع الحزم، ماهوش يكون موجود، مش يرجع للمنتخب الوطني التونسي. هو أصلا الحكاية يعني فما عضو من المكتب الجامعي هو اللي اقترح اسم جلال القادري للعودة للإشراف على المنتخب الوطني التونسي. يبدو أنه فما أعضاء زاد موجودين في الجامعة التونسية لكرة القدم في المكتب الجامعي عارضوا الفكرة هذه، وبالتالي مش يكون موجود جلال القادري في المنتخب الوطني التونسي في الفترة الأخيرة، وبش يكمل مع نادي الحزم السعودي المدرب السابق للمنتخب الوطني جلال القادري. بالنسبة للميركاتو نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، وبعد نحكيه على النادي الافريقي كما قلنا، نحكيه على المرسى والأول ترجي جرجيس بلوتو، نحكيه على المهاجم الجزائري يوسف البليلي. من المنتظر باش يوصل الليلة يوسف البليلي لتونس، ومن المنتظر باش يكون عنده جلسة غدوة مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب ونائب شكري الواعر لوضع النقاط على الحروف بعد تطورات الساعات الأخيرة. يبدو أنه البليلي يحب يحكي في نقاط وشروط أخرى إضافية بعد الاتفاق الأول اللي حصل مع إدارة الترجي الرياضي التونسي، واللي تم نشر الاتفاق هذا على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي، على أساس أنه تم اتفاق على صيغة عقد وشروط أخرى. فيه زاد من بين الشروط أنه قضية البليلي المرفوعة والمنشورة لدى التاس إذا كان تمشي الأمور في صالح البليلي في أنه تم تفعيل العقد هذا، إذا كان ما تمشيش فإنه يتم إلغاء بينسور التعاقد بين الزوز أطراف. زاد كيف ممكن حتى من الأخبار جينا من الجزائر المولدية عندها تقريبا نفس الشروط اللي حطتها إدارة الترجي بارابور للقضية الموجودة والمنشورة لدى التاس. فما اجتماع غدو دونك كما قلنا بين البليلي مع حمد المدب وشكر الواعر، والنجم نجم نقوله هو اجتماع وضع النقاط على الحروف قبل اتخاذ آخر القرارات بالنسبة لزوز أطراف. نخدم على الترجي الرياضي التونسي والاتفاق حاصل مع الاتحاد المنستيري من أجل انتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي. كل النقاط تقريبا محسومة والملاعب بنسبة 99% يقولوا في الترجي الرياضي التونسي في انتظار الإمضاء الرسمي في الساعات القادمة. في النادي الافريقي إدارة النادي قريبة من إتمام الاتفاق مع الحارس السابق للاتحاد المنستيري عبد السلام الحلاوي. المفاوضات في مراحلها الأخيرة، الحلاوي في طريق وزادة للإمضاء مع النادي الافريقي. نخلو ديما مع الكلوب وريان الجبالي متوسط الميدان اللي نشط عمناول في النخبة، عمره 20 عام، تكون في فرنسا، أمضى بصفة رسمية عقد مع النادي الافريقي مدته 5 مواسم. محمد علي نفخة هو رسميا المدرب الجديد لأمل حمام سلوسة. نذكر محمد علي نفخة هو المدرب السابق للنجم الرياضي الساحلي، اثنين موجود على بنك الأمل الرياضي بحمام سلوسة في الموسم الجديد، موسم 2026-2027. ترجي جرجيس أعلن رسميا انتداب ياسين الكاسح متوسط الميدان اللي سبق ولعب مع السابي، لعب في المتلوي ولعب في مستقبل سليمان، يلعب في فريق آخر في الرابطة المحترفة الأولى العام الجاي هو ترجي جرجيس. يوسف سنانة مهاجم الشمال القطري انتقل في شكل إعارة إلى نادي العربي بعد عام عمناول إعارة زادة مع نادي السيلية. في سابقة تاريخية نجم نقول الجامعة التونسية لكرة يد أصدرت قرار اليوم أثار برشا جدل، رغم اللي عنده يعني مدة مش ما عنده تقريبا نسوية عمل اللي خرج، والجدل مازال هو بيده في خصوص القرار هذا ما بين الفرق وجماهير الفرق بتاع كرة اليد في الموسم القادم. بار اكزومبل الابتداء من تو نجم نحكيه بعد إصدار البلاغ هذا، خنشوفوا الهجوم هذا هجوم كبير للمنتخب المغربي وفرصة تباطئ، ولكن في الأخير الدفاع يدخل ويقص الكرة هذه. وانتو كنا خنقعدوا في الهوند بعد نرجو نحكيه على ماتش المغرب وفرنسا اللي بدأ الشوط الثاني متاعه تو. الفريق أو الجامعة التونسية لكرة اليد البلاغ واللي أصدرته اللي فيها قرار فيه منع النوادي التونسية من انتداب زوز ملاعبية دوليين في نفس المركز. القرار هذا هو القرار الجديد اللي يمنع، نعاود نذكر، النوادي التونسية من انتداب زوز ملاعبية دوليين في نفس المركز. كيفاش يعني؟ إذا كان عندك انت جناح ولا عندك بيفو ولا عندك منرش حارس ولا غيره دولي موجود في فريقك، ما عندكش الحق تاخو لاعب دولي آخر في نفس المركز تاع اللاعب هذا. دونك ما تنجمش دونك تمشي في الـ في الـ في الـ في السيستم هذا. إذا كان اليوم فما قرار جديد، والقرار هذا الجامعة أصدرته مع قائمة ب 27 ملاعب دولي باش الجمعيات تطلع عليها قبل ما تنتدب، يعني تعرف شكون من الملاعبية المعنيين الدوليين المعنيين باش كي تنتدب ما تنتدبش ملاعبي في نفس المركز الدولي. دونك هذا القانون نتاع الجامعة التونسية لكرة اليد، سامحونا قاعدين نعطيو في القرار تاع الجامعة التونسية لكرة اليد، ومركزين برشا مع المقابلة اللي تتلعب حاليا بين المنتخب الفرنسي ومنتخب المغربي. ريتم كبير، هجوم منه هجوم من غادي. كما نحكي على الاتحاد المنستيري، زاد قبل ما زاد نعطيكم الوصف ولا تعليق على ما يصير قاعد يصير توا في بوسطن. الاتحاد المنستيري هو سكر ملف اخر من ملفات النزاعات يتعلق بمستحقات حمزه الجلاصي تقريبا 18 مليون ويش. تم غلق الملف هذا بعد منتصر الوحيشي بعد شهاب الصالحي الملفات الاخيره، فانه الاتحاد المنستيري ماشي كما يلزم في خصوص غلق ملفات النزاعات نتاعو. دونك بالضبط 49 دقيقة لعب في مقابلة المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي ربع نهائي المونديال، 0-0، ما فهمش أهداف. الكرة حاليا المنتخب الفرنسي قصها الدفاع، ولو أنه إذا كان نحكيه على الشوط أول فيه بصراحة السيطرة أكبر للمنتخب الفرنسي، كان جيته زادة ضربة جزاء مبابي سدد وبونو هو اللي تصدى للكرة هذية، ضيع مبابي وتصدى بونو لضربة الجزاء. زادة كانت كرة زادة على العارضة بالنسبة للمنتخب الفرنسي في آخر الشوط الأول، كان سيطرة كما قلنا نسبية للمنتخب هذا على المنتخب المغرب. طو بداية الشوط الثاني حاول المنتخب المغربي من خلال الكرات العكسية نقوله باللي كونتر أتاك، هذه حاول يشوف الاسباس اللي نجم يلقاه بشي نجم يكون موجود وباغت المنتخب الفرنسي. درج لعب في الشوط الثاني، باقي التعادل بين زوز منتخبات، المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي، أول مقابلة من دور ربع نهائي من مونديال 2026. بالنسبة للنشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع اسماعيل وبقيت لكيب في هابي أور. Sport, info, libre antenne.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفرن كلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
1: أبي ياور الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل اسمعي بن عيسى موزاي كفام

20 دقيقة هتوما لموزيك فيم هذه أبيار ومنزل معكم حتى النصف الليل. النتيجة مازالت 0-0 بينات المغرب وفرنسا. نرابو في دقيقة 58 اسكو باش تبدل النتيجة ولا لا؟ انا نحسب نولي باش يكون لوم دو ماتش، ما فهمش نقاش اللي هو الجارديان نتاع المغرب، وديجا شفنا بيرفورمانس من عنده رهيبة جدا. انتوكا لقيت هذا وقيت سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل. خنفصلكم ساعة قبل كل شيء. سامبلينغ شنو هو؟ أنك تاخو إشانتيان من مورسو ديجا موجود وتعاود تستعمله في غنية أخرى. هنا عمل الانسبيراسيون. تراه كي سمعكم مورسو هذيه

ام تو باك المغسول كان خرج عام 96 من الالبوم نتاعو All Eyes on Me. نحكيو على تيتر اي اند ماتشا مغسول ليجندير للامانه. اما السؤال المحوري والمهم برشا, زعما تو باك منين انسبيرا لانسرو نتاعو؟ هاي نعم بكم رحله في الزمن. والهدف الاول لشكون؟ لفرنسا. هدف الأولاني لفرنسا, مازلت كنت نشكر فيه بونو سامحني يا بونو كنت أسمع فيه والله لانينا. 1-0 النتيجة تتبدل, فرنسا تسجل الهدف الأول في دقيقة 59 إمضاء مبابي. الحقيقة جوارد قاعدين يحكيوا تاوي خاصة حكيم يحكيوا مع الحكم كونوا الهدف مصحيح, ما نرمي موسي فاليدي والهدف جاوبي مالوريزمون. هاي لعل المغرب مازال برشا وقت, مازال برشا وقت لعل المغرب تنجم تقلب الطرح ولا تعدل. انا قاعدين نتابعوا, خلينا نهزكم المغسو واحد اخر.

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

بلاك سويت مرسو اللي يرجع بينا ل 1996 مرسو بنين برشا للامانه معاهم زيد الدكتور جي باش نبداو واضحين الالبوم اسمه Another Level وكنا رجعنا بيكم ل 1996 بالمرسو هذا زعما دكتور دري منين مشي لوش في الانسبيراسيون اي تبعوي

يبقى رجعوا ل 1971 من عند بيل ويذرز. بيل ويذرز يزول تعرفوه مليح اللي عنده غنية إنو السانشاين هذيك يقول أنو نحكيه على المخصوم تاعو اللي خرج عام 71 المخصوم اسمه Grandma's Hands مخصوم بنين برشا للأمينة. نمشيه لونيفير إيبوب

المورسو هذا كان خرج عام 1993 للجروب ليجندير نويتشي باي نيتشر. المورسو ليجندير او بيتمعنا الكلمه المورسو اسمه ايبوبوري المورسو كولت في اليونيفير نتاع ليبوب تراه ايجا نعملو اون فا ديكورتيكي المورسو هذا ونشوفو المورسو هذا الانسبيراسيون نتاعو منين. اي با الانسبيراسيون من غنيتينه

ذي ومن عند The Isley Brothers للميلودي ولنوت وستركتور هكا نوعا ما متاع المغسو. وبالنسبة للجولة الأخرى متاع الكيك والهيهات والسنير، منين مشيو؟

الاسبيراسيون نتاع المقصود هذيك نويتشي باي نيتشر هيب هوب راي مشيل زوز مرسوات اخرين مع بعضهم عطاونا ريزولتا شهير هذيك نتاع المقصود اللي كان خرج عام 1993 سامبلين راهو حاجه عظيمه برشا راهو كيفاش تاخو نوت ولا ميلودي ولا ريف نتاع جيتار ولا ليني دو باس ولا حتى الكيك ولا الهاي هات ومن بعديك تبدلوا وتهزوا لونيفير اخر تصير فيوزيون رهيبه جدا ويصير ريزولتا منين برشا كانت هذه سامبل كوم سامبل.

بعد شوي الغد لشانس نجم تربح 400 دينار، تنجم تربح زوز تيكيت لسهرية في الكاليبسو غدوة مع كايرو، ولا تنجم تربح زوز تيكيت لافتتاح مهرجان الحمامات الدولي نهار السبت 11 جويلية مسرحية الهيري بيت. يسوفي تبعث مساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف، بارتاجي فيه الفرحة متاعك معنا. أبتاون فانك مغسول برونو مارس، رجعين بعد شوي.

بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

ديف ومعني فرتادو. هذول برشا الناس ما تعرفش اللي جروب هذا كان فيه فاريل ويليامز ومن بعديك اختار باش يمشي في كارير سولو, وقبل كان في جروب واحد اخر اسمه ذا نبتونز واللي كانوا يعملوا في برشا موسيقى بنينه باش نبداو واضحين كانوا دي بروديكتور قويين برشا مصوبين برشا نومي هاتن فان. نخلطوا حتى للعشرة سبعة تو

0: سنتي والمسيو انتي وصحابك اللي هو عندي زيادة تيكيات البرشة السهريات عندي دو باس السهرية في الكاليبسو غدوة نهار الجمعة لينات مزين برشة مع كل من كايغو واحد من البونتور متاع اليونيفير متاع الموسيقى الالكترونيك وبالتحديد الافرو هاوس مسامي توينسا بيش يكونوا موجودين معاه كل من باسلي وحريقة وزيد عندي زوز تيكيات اخرين الافتتاح مع رجال الحمامات الدولي مع المسرح ومع مسرحية الهيريبات واحدة من المسرح الحياه اللي متحصل عديد الجوائز في تونس وفي العالم العربي سعيد الحظ او سعيده الحظ اسمها اميمه من نابل 31 سنه ولا 30 سنه مرحبا يا اميمه
1: حسنا
0: شحوالك اميمه
1: الحمد لله
0: صافا الامور باهيه
1: لاباس
0: الحمد لله بعثنا مساج على واتساب تصوير شو فيه
1: تصوير نتاع الماتش تاع اليوم
0: تاع الماتش نتاع اليوم قديه النتيجه توا
1: هو سكور 2-0
0: فرنسا. فرنسا وانا قلت بونو باش يكون لون دي ماتش كهو يليتني ما تكلم تحكي بلو بارلور وميمة
1: ليلي
0: اوكي قرب لي اكثر التليفون باش نسمعك اكثر دونك 400 دينار زوز باسيت للكاليبسو زوز تيكيات لافتتاح مهرجان حمامات الدولي نهار السبت 11 جويليا مسرحيه الهيري بيت فما عجله باش تدور باش تدور هانتي وباش تقف في واحد من اللي كادو هذوما والا فما دعوة خير فما حظ موفق فما تختار الموسيقى اللي تحب عليها هاكا انت وزهرك والا واحد من الكادوات هذوما المطلوب منك تحسب 3-2-1 وتبدا تدور العجله قلت لي حاجه وميمه
1: قلت لي كلهم باهين
0: كلهم باهين هاي 3-2-1 اختار انت المومو اللي باش تدور في العجله هاي عندك
1: هاي
0: باهي العجله قاعده تدور في اللحظه اللي نحكيو فيها مع وميمه وين باش تقف العجلة شنو باش تربح وميمة خاطرك الكل باهين دونك ما يهمش شنو باش تربح ربحت معنا حظ موفق مبروك عليك ما قلتش الكل باهين لا لا لا الكل باهين دونك حظ موفق مالو لازمو ما خافتش مزارة في العادة ولا وميمة
1: والله
0: تجا في كلامكم تفهمتش مش مشكل وميمة الغنية هذي تعرفها وميمة كايرو دي جي اللي باش يكون في الكاليبسو غدوة
1: دي جي كان في الكاليبسو غدوة
0: صحيح دونك بيسكو ماكش باش تمشي الكاليبسو
1: انا ريتهم أنا... في الستوريت بتاعها في سوسة كذي وجم قصة جمعة اللي هو مو فاهم حتى شوية ومش عجبته دونه
0: عامل جو علق شو انت ما دام ماكش باش تمشي الكاليبسو دونك هاني هديت لك الاغنيه هاك سمعت الاغنيه وكيك عملت جو كير مبلي اسمعني ومين انت وشكون باش تمشي غدو
1: انا والمسيو
0: انت والمسيو باهي اوكي مي المسيو حاضر
1: والله تنشوفو
0: باهي اوكي مي باش تمشي غدو للكاليبسو زوز تيكي باش تمشي تحضر للسهريه من في الكاليبسو مع كايرو زيد باسلي وحريقه تروحش يديك فارغه حتى لو كان خرجت حظ موفق نقول لك مبروك شكون تحب تسلم؟
1: نسلم على المسيو اللي راقد ديجا
0: صار مسيو ماشي الكاليبسو مسيو راقد من توا يا بنتي مش حضر سهريه غدو غلط صحيح اي اي فوالا ما تقولش تفرجوا عليك في الطرح
1: هي ريت الله غالب
0: ما يخدم يخدم يخدم اي خليه يرتاح باش غدوة باش ترسلوا في التصبيح اي شكون اخر شكون نسلموا اخر
1: نسلم على بابا وخويا اللي يقرا برا والناس اللي تعرفني الكل
0: نسلموا عليهم برشا برشا ميرسي بوكو يا أميمة غدوة باش تمشي للكاليبسو باش تحضر على سهرية اللي فيها كايرو فيها بصلي وحريقة أهير يور فويس هذا واحد من المرسو اللي داروا برشا عميل تيلي لك ذكرتي ما خانتنيش واحد من المرسو اللي ولاو يتلعبوا ياسر في العالم وبلاي ليستي برشا في العالم من عند كايرو أوتوكا يومين تنجم تجرب الحظ نتاعك يومين تنجم تربح برشا كاش غدوة الكانيوتا شنو باش يولي فيها هذا باش نعرفوه غدوة ابتداء من 10:30 نتاع الليل Happy Hour من الثلاثاء للجمعة من 9 للنص الليل

0: صبري قليل. شيرين خلتنا حتى ليلة 10:48 دقيقة تولى موزيك فيم. هدي هابي اور.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: سلم برشا على صديقي حكيم وسمية. نسلم عليهم الزوز. مبروك يا حياة قلبي. مبروك خطر على قريب زيد زواجهم. دونك نتمنى لهم كل الخير. حكيم صديقي وسمية نسلم عليها برشا. إن شاء الله ربي بالفرحة. إن شاء الله ربي بالمحبة. وإن شاء الله ربي بالحاجات الميزانين الكل. عندي ديديكاس زيدا. نحتفلوا بنجاح بيرم الدمرجي. نجاح في الباك. أمه نيرا رايس وأخواته كنزة وميدو وعزيزه جليل ومامته جميلة. كل العائلة عائلة الدمرجي والرايس يهنيوه ويتمنوا له مزيد النجاح والتوفيق. إن شاء الله يا ربي بالفرحة. إن شاء الله يا ربي فرحان برشا يا صديقنا بيرم. وبرافو خاطر كان فيريتابل الشامبيون جبتها وهي حاجة معناتها كاسحة. فرحانين برشا بيك. أي شانجمون دو ديكور شانجمون دو أمبيونس تو سوي دي جي نيوز.
1: دي جي نيوز
0: حبيت ديما في دي جي نيوز نبدا بجديد. ما حبيت نبدا بالقديم. حبيت نبدا فيك مورسو كولت. مورسو من غادي من ليجندير. مورسو خرج في عام 1993 لكن فما اون اوتر فيرسيون نيويورك سانرايز للمورسو هذا من عند سول كابشول. هذا المورسو اللي اسمه ليدي ساينس.

نرجع لجديد توي كي مثل تيلي في 3 جويلي 2026 كنا اكتشفنا مخصوب من برشة دو جانغ ديب هاوس يجينا من عند التالياني تشيسر هذا المخصوب تاعو نومي ريتمو.

نومي Drift a Little Longer, un morceau qu'on a déchaîné si 27 juin 2027, un morceau du genre Organic House, un morceau bien barge au twill, 8 دقائق تقريبا, des morceaux d'homme خاصان label All Day Dream, ديما تلقاو فيهم des morceaux يما organic ولا progressive, ويبداو des morceaux محلولين برشا للأمانة بين البريك بيت والدروب, فما مساحة كبيرة برشا, فما مسافة كبيرة, دو تل سورت اللوب يبدا محصور برشا وفيه انرجي رهيبة جدا.

بيه السيليكسيون تاعنا من عند دم سويندل الهولندي مصوبين برشلونه ذات شرايت وفي الدقائق الاخيره من المباراه بين فرنسا والمغرب النتيجه 2-0 وجميع الفرق الافريقيه والمنتخبات الافريقيه تغادر المونديال وجاء على الامانه مغرب ما عنديش علاش تتنرفز ولا تتغش خاطر للامينة عملت باركور رهيب جدا وكيبا قوية برشا للامينة وديش معتها شارلت ماركة ثيلف وديش معتها خلنا نسكتها هيت الموسيقى هيت

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس بالتذكير بأن الثورة التشريعية غير كافية لوحدها، ويجب أن تكون مشروعة بثورة ثقافية وثورة إدارية بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحسن جودة الخدمات المزداة للمواطنين. كما ذكرت في نفس الإطار بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، مشددة على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكل نجاعة خدمة للشعب التونسي، وعلى كل مسؤول متابعة عمل منظوريه وتقييم أدائهم وتكريس الانضباط والمسؤولية والقيام بالمساءلة والمحاسبة في حال التقصير والإخلال بالواجبات المحمولة عليهم. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني لجهة الأقاليم تعقد اليوم الخميس جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، ناقشت مواضيع حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة وتصورات الوزارة حول تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه والمشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية. ويعد الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حقهم في التعلم في إطار شراكة مع وزارات الصحة والاجتماعية، وفق ما فاد به ممثل وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030. وفيما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح العرض أنه تم توفير 160 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية وفق بلاغ بالمجلس الوطني الجهتي والأقليمي. وزير الداخلية السورية نسل الخطاب يقول اليوم الخميس إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين اللذين استهدفا دمشق قبل يومين، مؤكدا أن كشف هوية الضالعين وأدوارهم وارتباطاتهم سيأتي بعد استكمال التحقيقات. مع عودة التصعيد الميداني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نشطت الاتصالات الدبلوماسية خلال الساعات الماضية وجرى التأكيد خلالها على ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية ومنع مزيد من التصعيد. ووفق الخارجية القطرية، فقد أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني اتصالات مع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والعماني بدر البوسعيدي. وتلقى الثاني اتصالات أخرى من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان، إضافة إلى وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وتركيا هكام فيدان. وذكرت الوزارة أن الاتصالات بحثت آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

11 و19 دقيقة توما لا موزايك اف ام هدي ابي اور ثلاثة سوايع كاملين كلهم بيغ بونور كلهم موزيك بنينة نحوسوا بيكم كل مرة في دي جانغ دي زونيفير موزيكو ميرسي بوكو سليم في الكيتش باي سليم نحوسوا بيكم في بنا الموزيكا الشرقية لقيت هذا شونجمون دو ديكور شونجمون دامبيونس وقيت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون اني 1984 في كل مرة نحاوس بيكم في جينيراسيون مرة 80 مرة 90 مرة 2000 مرة 70 كل مرة وين نحاوس بيكم وندور بيكم اخترت نرجع بيكم ل 1984 اللي كان عام حفل برشا كوتي سينما كنا اكتشفنا فيلم ترميناتور فيلم مهم برشا واحد من نشر الافلام متاع سيونس فيكسيون اكتشفنا زيدا فيلم غاست باسترز يظل يتذكروه مليح الفيلم هذا زيدا كوتي سبور زيدا فرنسا كانت هزت وقتها الكوب دوروب عام 1984 بعد ما ربحت اسبانيا انطلاق اسطورة مايكل جوردن في دوري الـ NBA مع فريق شيكاغو بولز وغيره زاد حتى على مستوى من الاحداث العالمية اكتشفنا اول جهاز لابل ماكينتوش وكوتي امريكا انتخاب رونالد ريغان لولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة الامريكية عن دوزيام موندا كوتي موزيكا زاد اكتشفنا دي مخصو ليجندير اكتشفنا برشا موزيكا بنينة من المخصوة ذي الفان هالن من كيني لوغنز من راي باركر من ستيفي ووندر زيدا المخصوة اللي نحبه ياسر I just called to say I love you كل إنسان يحب كل إنسان يعشق هذه الكلمة

Van Halen, un groupe légendaire, hein, un groupe américain, ta hard rock, un groupe culte, mythique. حسن معروف بالجيتاريست نتاعو ايدي فان هالن المعروف بالفيرتوزيتي نتاعو بالبرويس تكنيك نتاعو والسنسيبيليتي نتاعو للموسيقى عنده مخصو معروف على الاخر سولو نتاع جيتار اريبشن اسمه مخصو ليجندير هاي المخصو اللي خليني نقول لكم بيه على خير هو هذا جيتار اليوم حاضرة بقوة الجيتار مخصوص من برشا من عند برينس وين دوفز كراي هذا المخصوص اللي اخترت نقول لكم به على خير ودوبلكم على رواحكم هابي اور غدوة في نفس الرانديفو من 9 حتى نصف الليل ثلاثة سوايع بور بونور كلو موزيكا انرجي وبرشا حكايات وبرشا ربح وفلوس ردوبلكم على رواحكم موجز الاخبار من بعد شوية مع مراد دريدي بوني باي باي يا دمان

0: رقم واحد في تونس. موزايك اف ام www.mosaicfm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار إلى إجراء عمليات الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح والإسراع بنقل الحليب إلى مراكز التجميع، فيما أوصت مربي الدواجن بالتثبت من جاهزية منظومات التهوئة والتبريد والمولدات الكهربائية وتجنب الاكتظاظ داخل منشآت التربية مع تكثيف مراقبة القطعان. وبالنسبة لمربي الأغنام والماعز والإبل، شددت وزارة الفلاحة على تجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة خلال ساعات الذروة وتمكين الحيوانات من فترات راحة في أماكن مظللة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوصيات يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات وضمان استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات الحيوانية. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أفاد بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجة الحرارة لتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد، حيث ستتجاوز معدلاتها العادية بفارق تراوح بين 6 و10 درجات مع إمكانية وصولها إلى 45 درجة. مصالح الديوانة تتمكن خلال 6 أشهر الأولى لسنة 2026 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني. وقد تم حجز ما يناهز 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء الخميس عن الإدارة العامة للديوانة. المؤسسات التربوية العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا 2026، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية. ونسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة تبلغ 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. ويذكر أن نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة قد بلغت 50.72%. أعوان وإطارات دائرة الأمن الوطني بالشاب من ولاية المهدية يتمكنون من الإطاحة بالشاب في العقد الثاني من العمر يشتبه في تورطه في جريمة قتل تعود وطورها إلى سنة 2021. وأوضح مصدر أمني لمزيك أن المظنون فيه محل مناشير تفتيش لفائدة الشرطة العدلية بجندوبة للاشتباه في تورطه في جريمة القتل، مشيرا إلى أنه عمد طوال فترة تحصنه بالفرار في مدينة الشابة إلى انتحال هوية شقيقه للإفلات من الملاحقة الأمنية، وقد تم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين عرضه على أنظار القضاء. في أخبار العالم، في اليوم 23 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 132 يوما من اندلاع الحرب، قال حاكم كنارك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية من العدو على مرحلتين. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات جديدة في مدن بوشهر وبندر عباس وغادك وكنارك في جنوب إيران، لكن التلفزيون الإيراني أكد عدم وقوع انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول في بوشهر قوله أن دوي الانفجار الذي سمع في المدينة ناجم عن تفعيل الدفاعات الجوية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المغرب على موزايك FM.